0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم

تشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. موقع أكسيوس يقول إنه من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. البحرين تقول إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت قبل قليل اعتداءات جوية إيرانية جديدة. هيئة الطيران المدني الكويتي تعلن إغلاق المجال الجوي مؤقتا بسبب الاعتداءات الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه قواعد عسكرية في البحرين والكويت. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن ضرباتها على إيران جاءت رداً على التهديد الإيراني للقوات الأمريكية والسفن التجارية في المياه الدولية. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول،

0: غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم كان جامع أصحابه وبيعلمهم الحلال والحرام من الأعمال، هذا حلال وهذا حرام. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأكبر الكبائر، بيعلمهم شو الكبيرة وشو الشيء اللي الله تعالى لا يرتضي أبدا، حتى وصل إلى كبيرة. هاي الكبيرة تفاعل معها النبي تفاعل غريب وعجيب، هي شهادة الزور. النبي بيقول عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. والنبي يكرر، ثم قرأ قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني إنك تشرك بالله، واجتنبوا قول الزور. شوف كيف ربنا سبحانه وتعالى جابهم مع بعض، والنبي بيأكد بيقول عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. في يوم من الأيام النبي كان جالس ومتكئ صلى الله عليه وسلم، فإجا صحابي قال له يا رسول الله شو أحب الأعمال إلى الله، بدي أعمل أحب الأعمال إلى الله. فقال له النبي الصلاة على وقتها. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، ومضى. فصحابي انتابوا فضول، قال له يا رسول الله شو أبغض الأعمال عند الله؟ إذا كانت هاي أحبها فشو أبغضها عند الله؟ فالنبي قال الشرك بالله. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال عقوق الوالدين. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام متكئ وجلس، وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. ولا زال صلى الله عليه وسلم يكرر بحرقة وغضب، حتى الصحابة بدأوا يلوموا الصحابي هذا، ليش تسأله؟ ليش تسأل النبي؟ يا ريتك ما سألته. وهو شو بيقول؟ بيقول يا ليته سكت، يعني يا ريت النبي عليه الصلاة والسلام سكت وما نطق. طيب ليش النبي تفاعل؟ ليش النبي تفاعل مع شهادة الزور بهذا التفاعل؟ لأنه علم أن الناس سوف يتساهلون في هذا الموضوع، ورح يدخلوا في شهادة الزور، ورح يتكلموا زورا فيظلم ناس ويرفع ناس ويغطي ناس ويقدم ناس ويأخر ناس بشهادته للزور. ولأنه شهادة الزور غير عن الشرك بالله وعقوق الوالدين، فالشرك والعقوق هذه ما ضرتها عليك لوحدك، أما شهادة الزور فما ضرتها تقع على الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن الأمة سيهون عليها شهادة الزور، واليوم بنشوف تهاون كبير في شهادة الزور. شهادة الزور لما يجي موظف ويكتب تقارير، فيرفع فلان ويخفض آخر، ويرفع أقوام ويخفض آخرين، ويحط من قدر رفيع ويرفع من قدر وضيع. هاي شهادة زور. شهادة الزور لما فلان يزكي فلان انه يصلح للمنصب الفلاني، ويصلح للمكان الفلاني، ويصلح مدير انه يكون في هذا الموضع. شهادة الزور لما يجي واحد من اللي عندهم معجبين كثير والمؤثرين ويمدح احد المنتجات، مش لانه جربه، لانه قبض فلوس عليه، فبيقول لك هذا الكريم بعده انت وجهك ابيض، هذا هاي العشبة إذا أخذتها 10 كيلو تنزل بأسبوع، هذا العطر إذا رشيته كل واحد بالشارع رح يجي عليك ويسألك ويدوخ ويذوب، من وين جبت هذا العطر؟ سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام إجى عليه واحد بده يشهد، فالنبي شاف فيه ارتباكه، لأنه بيعرف إنه النبي يوحى إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تعال، أترى الشمس؟ شايف هاي الشمس؟ فقال بلى يا رسول الله. قال على مثل هذا فاشهد أودع، يعني ما في والله أنا جربت العطر رشيته والله ريحته جميلة، بصير أحكي الناس راح تسألني من وين جبت العطر، هذا كذب وشهادة زور. الموظف مش لأنه فلان قرابتي وصحابي كانوا يجوا لأمير المؤمنين سيدنا علي يقول له ابنك طلب إيد بنت نعطيه، يقول لهم ابني ترى بيطلق عنده غضب وبيطلق، نأخذ من ابنك الحديث لتابعي آخر قال لا ابني لا تأخذه من الحديث لأنه ابني ينسى. وهيك كان الصحابة وهيك كان التابعين، لم يعرف حالة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها شهادة زور. تخيل ليش؟
لأنهم عرفوا كيف حال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تفاعل مع شهادة الزور. اليوم للأسف واحد بيفتعل حادث أو بيصير حادث بيشهد قدام رقيب السير لصاحبه وحبيبه، ليش؟ شهادة زور، عشان يتكسب ويتنفع من التأمين. هذا كله حرام، وهذا من أكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. ربنا شو قالهم؟ فقد جاءوا ظلما وزورا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام احتكم أمامه اثنين، فإجا شاهد، وبخبرته وحنكته سيدنا عمر اكتشف انه هذا الشاهد شاهد زور. شو عمل له؟ طلع وطاف به بالأسواق، أخذوا يمشي فيه بالأسواق وبيقولهم: لا تقبلوا شهادة فلان، لقد شهد زورا، هذا شهد زور، إياكم أن تقبلوا له شهادة أبدا. فسيدنا عمر قال: هكذا تقطع ألسنة الباطل. عشان يبقى المجتمع طاهر هيك يقطع لسان شاهد الزور. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من شهادة الزور، لأن شهادة الزور ممكن تظلم أنت فيها آخرين، فأنت تقتطع حق لشخص أو تدفع عنه مضرة أو تجذب له مصلحة من أجل أنه حبيبك، فتشتري النار لغيرك. النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني حلف بالله انه والله هذا كذا، فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، حتى لو كان شيء يسير، يعني حتى لو حلف شهادة زور على شيء يسير؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في ايده سواك، او قال: وان كان قضيبا من ارك، يعني لو كان عود مسواك. ربنا سبحانه وتعالى إذا شهدت زور على عود مسواك رح يوجب لك به النار ورح يأخذ منك الجنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكرمنا بتوبة النصوح، وخاصة لمن شهد زورا. اللي شهد زور في حياته يجب أن يتوب إلى الله ويعزم على ألا يعود لمثل هذه الشهادة أبدا، وإن الله لغفور رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس.
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا فاغفر لنا وبارك لنا يا أرحم الراحمين. أسعد الله كل هذه الصباحات باليمن والخير والبركات.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركان الأردن بالعدل والإحسان. اللهم بارك في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، سعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي ألتقيكم بها ومن خلالها من السابعة حتى العاشرة ومن الأحد إلى الخميس عبر 98.3. يذكركم تحميل تطبيق عين اف ام على جميع الأجهزة لمتابعة آخر الأخبار، وأيضا يمكنكم متابعة الأخبار أولا بأول عبر موقع الدار الإخباري. يمكنكم كذلك متابعتنا عبر اليوتيوب على عين اف ام وعلى تطبيق عين اف ام، وأيضا عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة فيه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة
0: اللهم
1: الله.
0: بهذا الصباح لا تجعل لنا أمنية إلا يسرتها، ولا دعوة إلا أكرمتنا بقبولها، ولا أمرا ننتظر خيره إلا وبشرتنا به.
1: اللهم أمين.
0: واكتب لنا من السعادة ما يطمئن قلوبنا
1: يا رب،
0: ومن الرزق ما يغنينا
1: يا الله،
0: ومن البركة ما يجعل أيامنا أجمل مما نتمنى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم
0: صباحكم
1: وبارك على
0: أم بهاء تفاح.
1: الله يسعد صباحك أم بهاء، والله بارك أم بهاء.
2: خير استاذ عامر، انا ينال خلف من ام جمال، ان شاء الله يوم الاحد نكمل امتحانات وراح نشتاق لك كثير بالعطله الصيفيه.
1: ونعم ونعم ونعم ونعم يا عمي، الله يوفقك ونجحك.
3: صباح الخير ابو رجوب.
1: هلا يا سيدي،
3: كيف حالك؟
1: مشتاق لك
3: سيدنا.
1: والله
3: يا ريت لو هالحكومه تخلي عطله الثلاث يوم الاربعاء يوم المباراه، مين محسوب علينا عطله محسوبه.
1: يا سلام يا سلام
3: عليك ابو رجوب.
1: يا سلام يا سلام، احنا ما نتمنى انه يوم الثلاث العطلة عطلة رسمية يا اخي، احنا ما نتمنى انه يكون كمان الاربع عطلة. خلينا نعمل شو بسموه همه، يعني حتى نتعود على عطلة الاربع ايام، صح؟ مش الان الحكومة بتعمل دراسة ان عطلة الثلاث ايام، بس نعمل عطلة الثلاث ايام، هي تست من الحكومة بتشوف كيف والله كويس، بعدين كلنا ثلاث مباريات، وإن شاء الله غير نطلع ونرد نحضر كمان ثلاث مباريات إن شاء الله يا رب.

0: صباح الخير استاذ عامر.
1: صباح الورد
0: ابو فهد. بيسلم عليك وابو الفضل والبلبل يا سيدي
1: والنعم.
0: اليوم عندهم اخر امتحان وبقول لك يا صباح الوطن الجميل.
1: يا صباح وطن الوطن الجميل والله. الله يسعد الصباحات يا رب العالمين. واليوم الخميس بالله عليكم ترى الواحد
2: عامر الجوب ابو محمد الله يطول عمرك
1: وعمرك يا سيدي.
2: صباح الخير لك ولقناتك
1: الله يحفظك.
2: وصباح الخير للطاقم تبعك
1: الله يحييك.
2: صباح الخير لبلدنا
1: الله يحييك. صباح الورد.
2: صباح الخير للمفرق والرحاب. انا حمزه الحراشه
1: ونعم ونعم ونعم يا ابو الحراشه ونعم ونعم منك من اهل الرحاب يا حي الله.

0: أعطونا يوم الاثنين استعداد لعطلة الثلاث والأربعة بيكون أحسن. إذا واحد الله يا زلمة يا محمد أبو عواد واحد الله يا زلمة.
1: أسعد الله صباحك أخوي عامر أبو محمد. أسأل الله أن يبشركم في هذا اليوم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم. يسعد صباحك عبد الله أبو حماد من سحاب.
0: يا هلا يا هلا.
2: صباح الخير أستاذ عامر يا وجه الخير. صباحات الوطن الجميل مع بداية كأس العالم بالتوفيق لنسام الأردن على علم بلادي في أمريكا. إن شاء الله يديم الصحة
0: يا رب
2: والعافية
0: يا رب
2: لكل المستمعين.
0: اللهم أمين.
2: للأستاذ عامر وفريقه.
0: الله يسعد صباحك وبارك فيك يا رب العالمين.
3: صباح الخير أخ عامر الجوب.
0: الله يحييك.
3: صباح الكادر اللي برفقتك.
0: يلا حييك.
3: خطفت قلوب الأردنيين.
0: الله يحييك
3: بصراحتها ومصداقيتها.
0: إن شاء الله يزيد. أسأل الله ذلك يا
3: عليكم الالتهاب
0: وإياك يا رب العالمين
3: وتقدم نحو الأفضل
0: وإياك يا رب العالمين.
3: الله يا أخ عامر إني أحبك في الله.
0: أحبك الله الذي أحببت
4: عامر جوب يا ومن أجله
0: وأعلم بأني أحبكم في الله. تفضل قرونا
4: عامر جوب يا رجم بسم عالي
0: عالي
4: ومن عنك الحبيب الغالي
0: مكيف الحمد لله.
5: السلام عليكم ورحمة الله أبو محمد الغالي
0: على سيدي
5: الشباب الطيب المحترمين القائمين على الإذاعة الفخمة المحترمة
0: الله يحييك وبارك
5: إذاعة الشعب الأردني في الداخل والخارج.
0: الله يحييك.
5: الله يصبحكم بألف خير. خميسكم مبارك إن شاء الله
0: يا رب يا رب
5: وفي رضا رب العالمين
0: جميعا يا
5: صباح رب الخير على جميع المستمعين.
0: الله يسعد صباحك
5: أخوك.
0: والله
5: الكويت.
0: يا هلا يا هلا يا أخوي. صباح الخير. بحب أصبع على الحكومة وأشكرهم على عطلة الثلاثاء والأربعاء. سوسن الخطيب من الصلب. سوسن معطلة ثلاثة وأربعة للآن. أنت معطلة كمان؟ يلا إحنا إن شاء الله غير يفوزوا. بديش عطل بس يفوزوا.

0: ليش مش منزلين صوت طارق؟ صباح الخير يا ابو عمر.
1: كيف عامل؟
0: هلا يا سيدي.
1: يا اخي شايف لك الشوارع فاضية.
0: والله انا شايف
1: كل الناس تفكر الدوام على 10.
0: لا
1: وكأس العالم مش بس عند مباريات المنتخب.
0: لا مول
1: هاي مرتبة تقول يوم جمعة اليوم
0: فاضي. فاضي الشوارع عن جد اليوم فاضية. ما هو خلص ما هو انت يوم الاحد الاردني بصحى الصبح بصحى منكد. ليش تسالهوش ولا واحد يساله ليش منكد؟ بس منكد تلاقي صافي. طلع هالمراي زماني في شيء بقول ما في شيء. طب ليش منكد؟ خلاص يوم الخميس بصحى بقول لك الضروره داوم.
2: الله يسعد لي الصباح اخوي عامر.
0: صباحك يا مرحبا
2: بالاذاعه الرائعه.
0: الله يحييك.
2: قائمين على هذا البرنامج
0: يا هلا.
2: الله يعطيكم ألف عافية.
0: ربي عافي عمرك يا رب العالمين.
2: طارق المؤمن.
0: يا هلا بطارق. يا هلا يا أخي.
2: أحلى صباح لعامر رجوب.
0: صبحك وربحك
2: حبيبي عامر رجوب. أنا ما بعرف شو المحبة من الله. أنا أحبك
0: وأنا أحبك في الله. الله يطول عمرك. إيه والله ويحفظك ويديمك يا رب العالمين.
2: من الساعة 7 بحط على الإذاعة.
0: الله يحييك.
2: ما في مجالك.
0: الله يا ربي يكرمك.
2: عهد الحصى ما دبا.
0: ونعم ونعم ونعم. ربي يصبحكم بالخير جميعا. أخوكم أبو يعقوب من ميونخ. قديش صالك بميونخ يا ابو يعقوب؟
3: صباح الخير اخوي عامر وصباح الخير المستمعين.
0: صباح الورد.
3: محمد شمس. اليوم اخر يوم امتحانات.
0: ايوه
3: للاولاد وللبنت. الحمد لله رب العالمين. هيك انا ارتحت لانه انا اللي بوديهم وانا اللي بجيبهم.
0: الله يقدرك.
3: والله العظيم تعبت. ربطه يا اخوي عامر ربطه.
0: الله يقدرك. الله يقدرك.
3: اصبحنا واصبح الملك لله. والله يرزقنا برزق الحلال
0: ويجعلنا
3: كل شر يا رب.
0: اللهم امين. اللهم امين. خلي لك لاهل الاولاد يا رب العالمين تحفظهم يا رب. يا رب يا الله.
4: صباح الخير عمو عامر.
0: صباح
4: الخير. انا دنيال الشباب. اليوم اخر امتحان علي.
0: الله ييسر امرك يا عمو. اي أيوة والله.
5: صباح الخير يا شيخ عامر.
0: صباح الورد. هلا يا سيدي.
5: اسماعيل ابو يحيى بيصب عليك وبذكرك والمستمعين الصلاه على النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين.
6: هلا يا سيدي. اللبان ابو ركان.
0: حي الله ابو ركان.
6: يا مجري السحاب ويا منزل الامطار. اللهم ارزقنا وسد عنا الدين يا رب العالمين.
0: اللهم امين. اللهم امين.
6: وتاخذ كل واحد باسم بدني. بهز لي اعصابي يا رب.
0: قول الله يهديه. الله يسعد صباحك. الله يهديه. قول الله يا رب يهديه يا رب العالمين ويهدينا.
7: الله يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين يا رب. يا برجوب. 17 يوم ونلعب ضد ميسي.
0: عين عليك.
8: اسعد الله صباحكم الاخ والصديق العزيز.
0: يلا حييك.
8: الاخلاق السيد عامر رجوب ابو محمد.
0: الله يسلم.
8: نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسعادة بهذا اليوم الجميل.
0: وإياك يا رب العالمين.
8: الله يبارك بيك إن شاء الله
0: ويحفظك يا سيدي.
8: يا طيب الرجال.
0: الله يديمك ويبارك فيك. الله يعزك ويحفظك.
8: أخوك طارق ثيابات أبو القائد.
0: يا حي الله يا حي الله يا أخوي.
2: الله يسعد لي الصباح أخوي عامر.
0: صباحك يا سيدي.
2: الإذاعة الرائعة.
0: الله يعزك
2: ويبارك فيك. هذا البرنامج.
0: الله يحفظك يا الله. صباح الخير. والله يخلي أم بهاء تركز بالدعاء للمنتخب كويس. ماشي إن شاء الله.
9: صباح الخير.
0: صباح الورد. هلا يا سيدي.
9: صباحك يا سيدي.
0: صباحك يا سيدي.
9: يا اخي شو القصة الشوارع فاضية والله تقول جمعة.
0: طب ممتاز.
9: الله يسعد صباحك يا سيدي. بس شوف لنا الحكومة اللي تكون معطلة الشعب واحنا مش دارين.
0: والله مصيبة اذا اليوم عطلة واحنا مش دارين. احسن استفدنا. انا فوت بس اقرا رسائل اليوتيوب اذا سمحتوا. هذا صحيح. صباح الخير من سبريليا البعيدة إلى الأردن الحبيب. يظل إلى الأردن الحبيب. يظل حب الوطن نبضا في القلوب لا تغيره المسافات. حفظ الله الأردن وأدام عليه الأمن والإزهار. أسعد الله صباحك يا أخوي الدكتور إياد. الله يسعد صباحك وليد. بدأ تواصل معكم. تكرم تشرف. صباح الخير من الإمارات. يسعد صباحك. كل الدعم والحب لمنتخب الأردن. والله يقوي ومحقق أماني جماهيرهم. أخوكم المحب من ألمانيا فارس العنوز. الله حي النشام ونصر الأردن إن شاء الله. إن شاء الله يا أخوي فارس بمتكو. يا الله يا الله.

0: استاذ عامر.
1: هلا يا سيدي.
0: اليوم الشوارع فاضي بسبب عطله العسكر يا استاذ.
1: اها اها
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يقويهم، بيستاهلوا بيستاهلوا بيستاهلوا. صباح الورد استاذ عامر من امريكا، يسعد صباحك. صباح الخير حبيب الشعب من روسيا، يسعد صباحك. وديتوا الشعب فين يا حازم؟ الله يا عودي عليك سوالف بس بليه كويس.
2: يسعد صباحك اخوي عامر،
1: صباحك
2: جميع المستمعين على البرنامج الرائع.
1: الله يحيي.
2: الله يوفقك يا ربي ويحفظك،
1: طول عمرك
2: من الامن والامان على قلبك
1: يا رب يا رب.
2: يوفق النشامى يا رب.
1: اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين. بلشت حركة الشوارع شوي شوي.

عامر بحيات ربك شوف لنا الوزارة عشان امتحان 2008 التعبير الكتابي ولا دوائر غلبناك معنا تكرم دوائر يا عمر لا تأكد منها مرة ثانية بينك الله صباح الخير من نابلس يسعد صباحك انتو كل اخواننا واهلنا بفلسطين اي والله صباح الورد استاذ عامر من امريكا انا بضل صاحي عشان اسمع صوت الورد الحبيب الله يسعد صباحك اي والله ويسر امورك يا الله يا نتلي وعيني يا مطراي هاي اغنية كلمات ليبية الاغنية ليبية اصلا يعني مصطلحات ليبية

0: السلام عليكم، مساء الخيرات من الفلبين. ان شاء الله غير بتجنن لاقي اردنيين، كل اردن غير نلاقيها بتجنن. اي والله.
1: السلام عليكم ابو محمد.
0: هلا يا سيدي.
1: والله هاي فكره حلوه بها، لازم تدعي للمنتخب.
0: ابدا
1: نفسي. بس يوم الاربعاء مع النمسا طرق طرق ودق خشوم، الفوز بده يجي
0: ان شاء الله.
1: ولا تقول لي تكتيك و4 3 و5 2 وابصر شو. دق خشوم
0: ان شاء الله.
1: دق خشوم والله غير نفوز
0: ان شاء الله.
1: والله غير نفوز.
0: قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب ان شاء الله يا رب.
2: ابو محمد الغالي.
0: هلا سيدي.
2: صباحك يا
0: صباحك
2: رب.
0: صباحك يا سيدي.
2: ويلا عشان خالي ابو رفعت الزمار السيد اشرف ما يغار، صباح الخير يا خال.
0: ايوه
2: على راسي والله.
0: خال ولاد يا رجل، خال ولاد.
2: دعتك العظيم
0: الله يطول عمرك.
2: تحياتي من الزرقاء.
0: الله حييك.
2: الصيدلاني علاء الباشا.
0: يا هلا دكتور، يا هلا. العمر اللي سألني عن امتحان التوجيهي، يا سيدي أكدت وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص العين جميع امتحانات الصف الثاني عشر التوجيهي لجيل 2008 ستكون بنمط الاختيار من متعدد 50 دائرة بما في ذلك اللغة العربية واللغة الإنجليزية. بس تعبير كيف؟ تعبير كتابي أكيد.
3: يا كرامة صباح الخير يا مفخرة الوطن، حبيت أصب عليك.
0: صبحك وعلى الجميع وربحك يا رب العالمين. طول عمرك يا أخوي، يحفظك بارك فيك. حسين الخرابشي على طريق ربط أبو الخرابشي غداك عنا جيرت الله. ماشي يا أبو الخرابشي، قريت رسالتك تكرم. ما بزبطش يعني من هذا الوقت كمان مناسب. عدنان البداوي الله يسعد صباحك، اليوم عطلة للأمن والجيش وذكر الثورة العربية، يسعد صباحك. فراس جود الله يسعد صباحك. محمد قرآن أبو راشد أخوي يسعد صباحك. علم نشوف من الحكومة أكيد كلنا بالجنة، الله المستعان. بحمد الله وصلنا الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة طويلة وشاقة ومتعبة، لكن حب الأردن وعشق النشاة ما يهون كل تعب. جينا من أجل مؤازرة منتخبنا الوطني في هذا المحفل العالمي، حاملين معنا راية الوطن، صوت الجماهير الأردنية أينما كانت. نسأل الله التوفيق للنشاة وأن يكون خير سفير الأردن، وأن نفرح جميعا برفع اسم وطننا عاليا، اللهم أمين. تحياتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدعم والمؤازرة للنشام، أخوكم عبيد المعابري. الله يا عبيد ييسر أمرك. إيه والله، اللهم أمين. صباح الخير يا وطني، صباح الخير يا أهلي، صباح الخير يا من تتوجهون إلى عملكم ومدارسكم وجامعاتكم وأنتم ترفعون اسم الوطن عاليا على علان الصوافطة. ونعم.
4: صباح الخير أستاذ عامر، يسعد صباحك. بإذن الله، بإذن الله 2-1 للنشامة.
0: يا باي بتذكروا هذا؟ والله انه كان وجهه خير علينا. اي والله من فنزويلا. الله يسعد صباحك يا اخوي. اي والله. طمنا النفط ارتفع ولا بعده؟
5: طال عمر الله يسعد صباحك والكادر اللي بيشتغل معك. صباح الاردن الجميل. استاذ عمر لو سمحت
0: يا سيدي
5: خليهم يخفوا عنا شوي، الناس المعللين الرياضيين تشاؤم في منهم وإشي يعني حكيهم بممرض والواحد مش ناقصه.
0: الله انك صادق.
5: الله يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: ما هو اذا انت هو انت الاردني بطبيعته، مش قلت لكم مش لو فوت مش لو خصيص احسن؟ صح. خلاص ما هي طبيعتنا يا خيو، طبيعتنا. بس ان شاء الله غير نفوز يا رب. ابو الفرقه المصريه

0: زيد الكياني بيقول يضرب عنا بالفلبين زلزال قوته 7.8. دعواتكم الله يا ربي يحميك يا الله. اللهم امين يا رب العالمين. كلنا بنستنى مباريات المنتخب. الله يقويك يا نتالي. والله ابو محمد شوف لنا ترامب وقف الحرب ننزل نصيف في الاردن مش قادرين نحجز. الله ان شاء الله ان شاء الله غير انها يعني هاي التصعيد بالقوه من اجل التفاوض هيك بيقولوا المحللين.
1: سيد عامر الجوب الله يسعد هالصباح ما شاء الله عليك مبدع.
0: الله يسلمك ربي يحفظك.
1: بسم الله لازم نسميك هرم الاعلاميين.
0: الله يا ربي يكرمك. الله يعزك قديمه طول عمرك. اي والله صباحك هلا يا طويل.

0: والله ما بتقصر يا ابو الخرابش بعزمنا على السلطه. والله ما بتقصر والله ابدا ابدا والله يا ابو الخرابش. انت الخير والبركه يا اخوي الله يعزك ويبارك فيك. رب يوفق المنتخب الحبيب احمد لنسور. اللهم امين يا اخوي احمد اللهم امين. يا اخوان بدنا منكم بس شغله كثير بسيطه اليوم بين اليوم الخميس ويوم خفيف لطيف, بس ممكن تقولونا شو جدولكم بالمباريات, بس يعني انت شو ناوي تعمل بالمباراه وكم نسبه الناس اللي عن جد يعني بيحضروا غرف وشاشه واعلام وما الى ذلك, ولا بعدنا بنحضر المباراه كلنا مع بعض. واذا واحد صار يحلل بتصير تقول اذا مسكت خلنا نحضر مزبوط. خلينا نشوف الاردنيين الله يا رب يديم عليهم الصحه والعافيه. اي والله اللهم امين. صفوان رحاح الله يسعد صباحك اللهم امين يا اخوي.
1: الله يسعد صباحك استاذ عامر, يسعد صباحك صباح الكادر الجميل النشيط اللي معك, صباح اجمل وطن واجمل شعب.
0: يلا حييك
1: صباح الشوارع الفاضيه يا زلمه. اقول لك
0: قول
1: يسعد دين الاردن يا رجل ويسعد دين النشامه يا رب التوفيق لهم يا الله.
0: اللهم امين. اليوم ما في داعي ننزل دعاء صويلح,
1: خليها الاربعاء يا اخوان خليها يا حكومه الاربعاء ومن دوم الثلاثاء بندر المراجده
0: ونعم اخي. والله والله والله, والله اقتراح وجيه, خلوا الأربعة خلها الناس تعطل.
2: يسعد صباحك يا رب, يسعد صباحك أبو محمد. اليوم مباراة الافتتاح المكسيك مع جنوب أفريقيا على 10
0: نعم.
2: نحضرها وبننام ثاني يوم عطلة. يسعد صباحك شريف
0: والله
2: معك مجمع العرب.
0: والله أنك صادق والله أنك صادق سهلة. قولهم يا أجل التوجيه أسبوعين تاني احضر يا زلمة. خلص التوجيه بتحضر ملحق على كأس العالم. الله يا ربي نجحك يا رب العالمين وتجيب العلامة الكويسة اللي ترضيك وترضي لك.
3: يسعد صباحك أبو رجوب. والله أجواء المباريات لمة عيلة تجي من هسه مولعيتها معلقة علم وتقول بتيجي تفطر الصبح عنا وتحضر المباراة وتتسهلوا على دوام.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. شو بدك أحسن من هيك
1: محمد؟ والله لد دار اهلي ودار اخوي ودار اختي بدهم يجوا يحضروا المباراه عندي بالدار. والله من داري شو هالضيوف على الصبح لا اله الا الله يا زلمه. داري كيف هالسلافه يا زلمه الساعه 7 الصبح والساعه 6 والساعه 5
0: ولك
1: هذا غريبه
0: والله. ده عندك
1: تخيل الجو انا يا ابو محمد. والله
0: والله ده عندك شاشه كويسه ومضافه طيبه ها وفطور محترم. ليش كنا بنيجي ولا لا؟ الله يقدرك. صباح الخير من الإمارات. صباح الخير أبو محمد من جبل الخليل الله يحييك. موفق المنتخب يا رب يا رب يا أخوي يا رب يا الله يا الله.
1: يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: يسعد صباحك
1: الإذاعة الجميلة. صباح الأردن الجميل.
0: يلا حييك.
1: صباح جميع مستمعينك أستاذ عامر. الأردن مش بس الأردنيين بيشجعوها جميع فرق بلاد الشام بيشجعها.
0: صحيح
1: سوريا تشجيع
0: صحيح
1: يعني واصل اعلى درجه.
0: صحيح صحيح
1: هذا منتخب بلاد الشام.
0: اي أيوة والله.
1: يسعد صباحك
0: بالتوفيق
1: ان شاء الله.
0: يا الله الله يسلمك
1: ان شاء الله
0: منك.
1: بيرفع الراس وان شاء الله اداء مميز باذن الله
0: يا رب العالمين. اللهم امين.
4: هل يسعد صباح المتابعين الوقت. يعني بصراحه تعجز الكلمات عن وصفك, فربي يحفظك
0: ربي ديما يكرمك
4: اولادك مع قصي من الصلب.
0: ربي يحفظك يا اخويا قصي جميعا يا رب العالمين. معنا الدكتور نزار من روسيا. صباح الخير يا دكتور.
5: صباح الخير استاذ عامر لك ولجميع العاملين والمستمعين.
0: الله يحييك يبارك فيك. قديش ساعه عندكم بروسيا؟
5: عندنا نفس الاردن.
0: ايه ذهب ممتاز ممتاز ممتاز. طمنا عنك شو بتعمل بروسيا؟ بتدرس؟
5: والله والله الحمد لله والله بدرس.
0: الله يقدرك يا رب العالمين. الله يقدرك.
5: يعني انا بدي اتشكرك على هذا الاتصال.
0: ابدا يا سيدي.
5: وبحب احكي لك انه يعني يمكن الناس المغتربة بالنسبة لهم هاي الإذاعة صارت رمز.
0: إن شاء الله أسأل الله ذلك يا سيدي إنه نكون يعني عند حسن الظن. والله يا دكتور
5: يعني إحنا صوتك بالنسبة لنا خلص بذكرنا في الأردن.
0: الله يكرمك الله يكرمك وبارك فيك والله يا دكتور.
5: ودعاء الحجة وخالتنا أم بهاء الفاح
0: أي والله أي والله
5: أعطيك طاقة وأمل.
0: أي والله أي والله أي والله. الله يبارك فيك وطول عمرك وإن شاء الله بنشوفك كما تشاء أنت يا دكتور بإذن الله سالما غانما.
5: وإذا بتسمح لي
0: تفضل.
5: وإذا بتسمح لي أستاذ عامر بدي أصبح أنا على الوالد. الوالد أسبكون طريقه للجيم. رياضي الحمد لله.
0: ما شاء الله الحمد لله.
5: ما في إحنا بنقول له الرياض الأول بعد صدام حسين.
0: الله الله يقويك ويحفظك وخلي لك النية يا رب العالمين. الله يصبحك وصبحه يا رب العالمين يا رب العالمين. لا يا اخوان في خبر ما انا حاب اقول لكم اياه بالامانه. هذا احنا اقوى فريق. صباح الخير مدينه صناعيه اربد. شغال شفت ليلي ومكمل شفت نهاري بديلي روع البيت ولبست الطابق. الله يرزقك ويرزقه يا رب العالمين. احلى صباح من المانيا واهم شيء النشامه. كونوا قد المسؤوليه. ابو قصي من المانيا يبشر. يا ابو قصي يبشر ابشر.
6: صباح الخير اخ عامر.
0: هلا يا سيدي.
6: غرفه وغير شكل.
0: ايوه
6: غير شكل ان شاء الله.
0: العاد شو
6: ان شاء الله.
0: هذا صحيح.
6: بدو يفوز بمباراه يتعادل بمباراه وينغلب بمباراه باذن الله
0: تعالى. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
6: يتأهل للدور الثاني باذن الله
0: ان شاء واحد احد. امبارح الشباب موقع الدال الاخباري يعني بتعرف متفائلين الشباب كثير. شو كتبوا لك؟ 267 يوم بلا عطله. عطلة رأس السنة الهجرية ستكون آخر عطلة رسمية في البلاد. الأردنيون سينتظرون 267 يوم للحصول على العطلة الرسمية القادمة. الأردنيون سينتظرون 9 أشهر للحصول على عطلة رسمية جديدة. عن داري عن عدي. الله يصبحك بالخير يا عدي. إيه والله نقصتني يا عدي. يقول بيناتن هيك بتدريش. اقرأوا الخبر بتفاصيله على موقع الدار. ها اذا هي بعتقد اذا صارت العطلة 3 ايام تكون جمعة سبت احد. ها بعتقد لان اليوم العالم كله والاقتصاد كله والبورصات العالمية كلها والبنوك كلها بالعالم بتعطل سبت احد. تعطل سبت احد. معنا بهاء العساف من أمريكا رئيس رابطة الجماهير الأردنية. صباح الخير يا بهاء.
7: صباح النور.
0: كيف
7: الوطن الجميل.
0: كيف الاستعدادات؟
7: والله نار إن شاء الله. إحنا المنتخب صار عندنا الآن وإحنا زي ما بقولوا بوساطنا إن شاء الله ونكون خلفه وما ظل غير أيام قليلة وبنكون معاه وبالمدرجات وخارج المدرجات.
0: جهزتوا إشي؟
7: والله نعم اللي قلت لك عنه المرة الماضية عن موضوع الموكب النشام. احنا اليوم صار في عندنا مواعيد صار في عندنا الموكب اللي راح يطلع يوم 16 الشهر اللي هو قبل اول مباراة راح يطلع ان شاء الله من سان دييغو. الحملة بلشت من 4 ايام والجماهير يعني بلشت تسجل لانه موجود عندنا احنا باصات مجانية للجماهير وكمان أعطينا دعوة للجميع اللي بده يجي بسياراته الخاصة أنه يجي ويكون معنا. يعني في راب خاص راح يكون على السيارات كمان يعني غلاف خاص موجود عليه علم الأردن وموجود عليه الهاشتاج اللي سويناه اللي هو 11 to play with 12 all the way يعني 11 بالملعب و12 على الطريق جايين لعندهم ان شاء الله.
0: الله يقويك. طب بدكم تشجعوا بالعربي ولا بالانجليزي؟
7: والله ميكس. احنا بدنا نقول لهم اولي اولي اولي وجوردن كامينج تو بلاي وبدنا نقول
0: طيب يلا سمعنا يا بها. سمعنا يا بها.
7: والله يعني
0: بدك تدبر حالك يا بها. بعرف ان الدنيا ليل عندكم وحالتك حال. اشرب لك شويه مي. ما عندك يا نسون؟
7: في ياناسون وفي
0: سكر فضي
7: في سكر فضي.
0: أيوة عبوا جيبكو بالمدرجات بالله عليكم. عبوا جيبكو. يلا بها سمعني يا بها.
7: ولا لا لا لا لا لا لا لا لا الأردن بالمونديال. ولا لا لا لا لا لا لا لا لا والأردن بالمونديال. يعني هاي زي ما قلت لك احنا في شباب راح يكون ان شاء
0: طيب
7: الله
0: بالانجليزي. بالانجليزي
7: في عندك اولي اولي اولي جوردن كم تو بلاي شايف.
0: يا سيدي يا
8: رب. قلت لك في شباب عندنا ان شاء الله راح يكون، لانه اللي عرفنا انه ما في كثير شباب جايين من الاردن، لما حدا قدر ياخذ فيزا لا من رابطه المنتخب الاردني ولا الالتراس للاسف الشديد، ولكن احنا ان شاء الله راح نغطي هذا الشيء في الملعب. دعواتنا لكل الجمهور انه يكون حاضر
0: ان شاء الله، انه حاضر.
8: حضرنا قبل ايام مباراتنا مع كولومبيا، كان العدد يعني مش كبير.

يرفع احتمالات الطلاق والعنف في الأردن. إن شاء الله غير نفوز. ها إن شاء الله غير نفوز يا دكتور. إن شاء الله بقرأ لكم بعض من هذا الخبر.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام.

0: على عين.
1: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك
0: كوكوكو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يرسل مخبزا متنقلا إلى لبنان. موقع أكسيوس يقول إنه من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. هيئة الطيران المدني الكويتي تعلن إغلاق المجال الجوي مؤقتا بسبب الاعتداءات الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه قواعد عسكرية في البحرين والكويت. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن ضرباتها على إيران جاءت رداً على التهديد الإيراني للقوات الأمريكية والسفن التجارية في المياه الدولية. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات

0: أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح.
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأبدأ هذه الساعة الثانية باتصال مع أبو الكاس. أبو الكاس كيفك؟
1: صباح الخير.
0: How are you؟ والانتهون ما سافرتش ها؟
1: والله أنا مستنى يا أستاذ عامر.
0: إن شاء الله غير تروحوا. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.
1: يا الله يا
0: إن شاء الله غير تروحوا. أنتوا مع المنتخب كنتوا بالصين وبكل مكان. بكأس العالم بتكونش تروحوا ما بتزبطش.
1: إن شاء الله بهمتك وبصوتك أستاذ عامر إن شاء الله. انه الله سبحانه وتعالى هذه يومين تطلع الفيزا وان شاء الله نكون مع المنتخب
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو الكاس ان شاء الله. ان شاء الله رايحين لحالك ولا رايحين مجموعه انت وخالد والشباب؟
1: والله والله كنا بنستنى قاعدين اعلاميين وصحفيين استاذ عامر، والله كنا بنستنى قاعدين. قصه طويله ما بدنا نحكي، بدنا نقول صباح الخير للوطن ولقائد الوطن لسمو الامير حسين الله يطول عمره وسمير امير علي. احنا بنعيش الايام هاي فرحه بالشارع الاردني، منعيش هون ومنعيش بأمريكا. جاي الأردني بأمريكا مش مقصر، الأردنيين هون مش مقصرين. الإعلام الصحافة أستاذ عامر أنت على الصبح الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد بيصحى بيصحى بيصحى بلاقي برنامجك كله دعم وكله معنويات لمنتخبنا الوطني. هذا هذا بدل هذا بدل على حس على حسك حسك الوطني، وأنت نشمة من نشام الوطن.
0: طول عمرك يا أبو الكاس.
1: أيوة أردن يا وطننا، أردن والله جنة، من شجع نرفع ايدينا، جينا عمرك يا جينا، حبك يا أردن عايش فينا، وين ما نروح بالقالب وين روح، حبك ما له نهاية. أردن يا وطننا، من شجع نرفع ايدينا، جينا عمرك جينا، حبك يا اردن عايش فينا، وين ما نروح بالقالب وين روح، حبك ما له نهاية. منقول يا علاي يا علاي، هذا حبي لابو حسين ما له نهاية، هيك الملك علمنا يا علاي، كيف نحب منتخبنا يا علاي. ارفع ايدك يا امير يا حبيب الجماهير، كله زين وكله زين يا علي يا ابن الحسين، شيلوها شيلا والفوز لينا، بدنا قول هدية للعيل الهاشمية، كله زين وكله زين يا علي يا ابن الحسين. وبنقول ان شاء الله
0: الله يقدرك وان شاء الله غير نشوفك بامريكا.
1: بنقول يا برجوب يا فنان كنا بنحبك بعمان.
0: الله يطول عمرك يا ابو الكاس. ان شاء الله انه غير نشوفك بامريكا، وان شاء الله غير تطمني انه طلعت الفيزا وتوكلتوا على الله، لانه والله انتم فاكهه في المنتخب، انتم فاكهه المنتخب والله يا ابو الكاس. الله يسعد صباحك والله.
2: والعيون منتخب النشامه يعني منتخب الاردن.
0: محمد صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير اخوي عامر.
0: هلا والله كيفك؟
3: الله يسعد قلبك. شو اخبارك سيدي؟ صباح
0: الخير. صباح الورد يا اخوي، كيف امورك؟
3: والله الحمد لله. والله والله يا اخوي عامر، يعني كاس العالم
0: أيوة.
3: كل الاردنيين بيستنوا عشوق، يعني بيستنوا بكل، يعني من زمان وين احنا صغار نستنى كاس العالم على السهرات
0: أيوة.
3: على المباريات، فما بالك يكون المنتخب الأردني مشارك.
0: يا رب يا رب.
3: يعني هذه بتلاقي كل الناس كانت بتستنى مكافأة، كانت بتستنى زيادة، كانت بتستنى إشي جميل بحياتها.
0: يا يعني رب يا رب.
3: شوف منتخبها إن شاء الله، يعني مجموعتنا يعني منتأملين خير إنه نتأهل. إحنا ممكن فوز واحد يأهلنا أخوي عامر.
0: صحيح صحيح صحيح.
3: فوز واحد، لأنه أنت بدهم أحسن ثمان فرق من أصل 12 أحسن ثوالث بكونوا، يعني المرتبة الثالثة بالفريق بدون ثمان فرق، فاحتمال فوز واحد أهلنا. والنشامة قدها، والنشامة أصلا بالبطولات المجمعة دائما بيبدأوا.
0: إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله. أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك. الله يسعد صباحك والله، معنوية دفعة معنوية كويسة هاي إن شاء الله يا رب. معانا الفنان محمد صبيحات. صباح الخير.
4: صباح النور، كيف حالك؟
0: مشتاق لك، شو أخبارك؟
4: يلا يسعدك ان شاء الله. ان شاء الله منتخبنا بيضها
0: ان شاء الله. ببيضها
4: من دعواتك انت.
0: انا والله تنهنت يلا وكيلك.
4: يلا يسعدك.
0: الله يسعد صباحك يا سيدي والله. اشكرك اشكرك يا سيدي.
4: بدك نغني لهم
0: اي لعاد؟ شو
4: ويشهد الله ما قصرت وحلم الوطن حققت ويشهد الله ما قصرت وحلم الوطن حققت واحنا معكم فزعتكم ولي عهدنا سندكم ولي عهدنا سندكم.
0: الله يسعد صباحك والله. الله يا رب يوفقكم يا رب العالمين يا رب يا رب. يا سيدي خلنا نقرأ لكم هذا الخبر من موقع الدار الإخباري لعلي خلف. حذر أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي من أن أجواء مباريات كأس العالم قد تنعكس على العلاقات الأسرية في الأردن، مشيرا إلى احتمال حدوث خلافات زوجية قد تصل في بعض الحالات إلى الطلاق والعنف نتيجة الضغوط النفسية والتنظيمية المصاحبة للبطولة، خصوصا مع توقيت بعض المباريات وخاصة مباريات النشامة التي تقام فجرا بتوقيت الأردن، بحيث قد تتسبب المباريات بخلافات أسرية بسبب شغف المتابعة وللزوج والزوجة في أوقات الفجر. شو رأيك بهذا الحديث؟ بالله معنا أحمد. أحمد صباح الخير يا أحمد.
5: نور كيف حالك أستاذ عمر؟
0: معقول توصل للطلاق من المباريات ولا يعني زيادة هيك؟ أنا شايف صح ولا لا؟
5: المباريات مالها
0: يعني معقول يصير فيها حالات طلاق؟
5: طلاق والله أنا مش رياضي أول شيء. يعني هي تأتي كأس العالم النهائية أمرات بحضرها لأنه الأولاد مجبروني أقعد معهم.
0: بس مباريات المنتخب بدك تحضرها
5: 100%. المرة هاي في عندي ولد عمره 11 سنة قال بقول لي بدي أسجل نادي، قلت له طيب شو راح تستفيد؟ قال بقول لي ما أمه بعدين ببيعوني 100 مليون وبتكسب مصاري.
0: صحيح ترى هاي ثقافة صارت عند الشباب.
5: صرت بدك تجمع 100 مليون لو أخذك سوق الحلال بتجيب 5 سيارات.
0: أسه بعدين بتعرف شو بصير
5: أستاذ والله قلت روح سجل بالنادي.
0: وأقول لك شغلة صدقني طبعا. إنه يروحوا على الأندية الرياضية بعطل الصيف أول شيء بيعبوا وقت الفراغ، ثاني شيء قوة بدنية، ثالث شيء ترى في آلاف من الأردنيين اللعيبة وبيعرفوا يلعبوا إلهم مستقبل بالرياضة، ورابع شيء الحمد لله رب العالمين بلكي بعد عنهم إصحاب هالسوء، بعد عنهم المخدرات، بعد عنهم الحشيش الدخان، صح ولا لا؟
5: مضبوط الحمد لله. بس أستاذ عمر أنا اتصلت فيك، قريت مقال قبل يومين على إحدى المواقع عن مواقع مستشفى الأمير بسمة الجديد.
0: أوكي ماله؟
5: أن مستشفى الأمير بسمة أنا عندي معلومات عنه من لما كانوا عمره فيه، وطلعت على إحدى القنوات مع وزير الصحة شخصيا في ذلك الوقت.
0: طيب
5: وعرضت عليهم قلت لهم في قطعة أرض منحدرة بدل ما تحطوا 300,000 دينار كب الطمم، كب الطمم بيها اشتروها ب300,000 وبتصير ساحات ومواقف وكذا. وكان جواب الوزير اللي مطابق للمهندسين اللي أنا سألتهم بالمشروع 998 موقف فيها
0: ما شاء يعني الله،
5: يعني 1,000 موقف ناقصات 2.
0: هذا المستشفى الجديد صح؟ المستشفى الجديد
5: انه قبل ما تفتح المستشفى قالوا فيش مواقف، واجا صاحب الارض اللي انا ذكرتها اتبرع لمدة 3 سنوات
0: صحيح
5: ببلاش وبعدين ادوا اجارها. مضبوط
0: صحيح.
5: والبلدية حطت 100,000 تزبطوها ما خدوها وزفتوها. مضبوط
0: صحيح.
5: طبعا سيادة أنا ممكن بس بدي أسأل سؤال، 998 موقف هذولا نازلات تحت بند للمنتفعين للمراجعين والزوار والمرضى مش للي بيشتغلوا بالمستشفى، بعدين هل يعقل إنه 998 واحد مداوم بالشفت؟ مستحيل.
0: مستحيل طبعا مستحيل.
5: المواقف الطابقين. بس السؤال لمدير المستشفى المحترم، ليش سكر المواقف ومش مخلي الناس تصف بيها؟ وأنا سأل إحدى الحراس
0: تكرم.
5: قال لي والله خلفينها فاضية.
0: تكرم تكرم تكرم الآن بحول هاي الرسالة لوزير الصحة. تكرم بس طرحه منطقي، ترى طرحه منطقي للأمانة. من أمريكا إبراهيم صباح الخير يا إبراهيم.
6: الله يصبحك بالنور.
0: هلا يا سيدي كيفك؟
6: مشتاقين لك والله. شو أخبارك؟
0: والله
6: ما برن عليك ولا نسمع صوتك إلا يعني لما يكون في شغلة ولا يكون في عملة.
0: أبدا يا سيدي متى ما بدك تحت أمرك. إحنا
6: الله يسعدك الله يسعدك والله يا أخوي عامر. الوضع هون يعني اتحرك الواحد صار يحس حاله وكأنه بالبلد، يعني انتم بتحركوا تشحنونا من الأردن
0: لازم.
6: يعني الشباب على قدم من وساق. بتعرف احنا بأميركا المغتربين احنا حياتنا كلها شغل.
0: صحيح.
6: واحد بطل يقوم يشتغل.
0: صحيح.
6: بالليل صارت كلها سهرات ولمات والشماخ الاردني والاعلام على السيارات. الواحد والله حاس حاله بالاردن.
0: وبعدين سوالف. دريت شو صار وما دريت شو صار.
6: والله شو سوالف هسه الواحد يعني. هيا. على اعصابه بتعرف بدي اجل دواماته بدي اجل نزلته على الاردن عشان يحضر المباريات. فهمت علي؟
0: لازم بالله عليك اجلوها شوي بس احضر مباريات المنتخب اقل ما فيها.
6: والله انا اليوم نزلت زوجتي على الاردن بس انا هيني ظليت هون بدي احضر مباريات.
0: الله ييسر امورها يا رب العالمين. لا احضر المباريات وادعم الشباب بالله عليك
6: حبيبنا. هاي هاي اخوي طارق ابو شقره معروف بكل اربد. هيو بدي صبح.
0: هات يا سيدي. هات طارق ابو شقره. صباح الخير.
7: طيب يا عامر شلون؟
0: هلا يا اخوي كيف حالك شو اخبارك؟
7: والله احنا سعيدين نسمع صوتك.
0: واحنا اسعد والله. كيف استعداداتك للمنتخب للمباريات؟
7: حلو هاي وبنستمتع والله.
0: الله يبارك فيك
7: ويحفظك. البهجه والله.
0: الله يحفظك يا اخوي طارق. الله يحفظك ويسعد صباحك وهمتكم مع المنتخب يا اخوان. الله يسعد
6: اخوي عامر. تعرف الاجواء والله العظيم مش بوجهك. والله العظيم انها ناقصيدك تكون معنا.
0: الله يكرمك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
6: والله العظيم انا تعرف المره الماضيه بقول للشباب يعني وجود عامر يعني بدناش نشبه يعني بس كيف لما تطلع على على على بيت الحج ولا تطلع تمثل شيء لازم تكون موجود.
0: الله عندك. يا رب يجبر بخاطرك. اي والله الله يكرمك.
6: والله العظيم لازم وجودك انت وجودك.
0: الله يحفظك.
6: لهجتك قريبه من القلب والناس هون تستناك
0: طبعا. الله يحفظك ان شاء الله ان شاء الله. الله يقدرنا يا رب يا اخوي. الله يسعدك
6: يعني
0: يسعد
6: بدك تفاجئنا معقول؟
0: والله ما بتدري.
6: والله يا رب
0: ان شاء الله ان شاء الله. الله يقويك يا اخوي يطول عمرك. اي والله
6: خليك رافعنا المعنويات.
0: ابشر بعزك. الله يسعد مساك.
6: والله الشباب اللي معك والله فريق بجنن.
0: طول عمرك ربي يحفظك ويسعد صباحك. اي والله. معانا ليث من كندا. ليث صباح الخير.
8: يسعد صباحك ابو محمد ويسعد صباح المشاركين جميعا.
0: وصباحك اي والله
8: البرنامج كاملين.
0: يلا حييك. يلا حييك ليث. كيف الهمه؟
8: والله الهم سيدي عالية مع انه احنا المنتخب ما شاركناش عندنا بكندا بس يعني احنا معاه بكل
0: بدك تطلع لعندهم ولاش كيف؟
8: والله اذا صحنا انت تعرف حياتنا هم كلها مليئة بالعمل والشغل يعني.
0: والله بعرف.
8: ما بنقدرش يعني بس احنا سيدي انا بدك الصراحة يعني هنا امريكا وكندا محسودين على المباراة عندنا الساعة 11 عندكم حتكون الساعة 5 الصبح.
0: صحيح صحيح. اسمع انتوا بتحضروها قبلنا قولوا النتيجة. الله يسعد صباحك.
8: من المنبر هذا احب اقول صباح الخير على اهلنا الاردن ومساء الفخر بكل نشمي يرتدي قميص المنتخب الوطني.
0: الله يحييك طول عمرك.
8: ومن خلالكم وجه رسالة محبة واعتزاز الى منتخب النشامة باسم رابطة شباب الاردن في كندا وباسم الاف الاردنيين المغتربين الذي يتابعونكم من خلف هاي الشاشات وكأنهم في المدرجات.
0: الله يحييك.
8: أنت نشمي يا محمد وكل المتابعين
0: نشمين
8: وسيدي كل الحب الاحترام لكم.
0: كل احترام.
8: ونحن نطوع عليك ونفتح مجال الآخرين.
0: أبدا يا سيدي كل احترام. الله يقويك وأشكرك يا سيدي كل احترام. كل احترام. الله يسعد صباحك والله. محمود راح. محمود
9: الأستاذ عامر طبعا خير.
0: شلونك؟
9: صباح الخير يا ولي وجه الخير.
0: يسعد صباحك.
9: بدي احكي عشان المنتخب.
0: احكي.
9: انا ان شاء الله اني متفائل بالشباب وحاب اني اتوقع 3 مباريات.
0: تتوقع نتائج 3 مباريات
9: ان شاء الله.
0: اعطيني المباراه الاولى.
9: الاولى 1-0 ان شاء الله. ان
0: احنا الاولى مع النمس احنا بنلعب مزبوط.
9: مع النمس. طيب. 1-0 ان شاء الله.
0: 1-0 للاردن والنمسا 0. ماشي. والثانيه؟
9: الثانيه ان شاء الله 2-0.
0: مع مين بنلعب بالثاني احنا؟
9: مع الجزائر.
0: مع الجزائر 2-0 للاردن
9: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. والارجنتين
9: الأخيرة تعادل ان شاء الله.
0: الاردن والارجنتين تعادل.
9: ان شاء الله
0: تعادل. اسمع يا محمود.
9: أسألها.
0: عليها وجهك. عليها وجهك يا محمود. وجه هالمستمعين والمشاهدين. اذا هاي اذا توقعاتك زبطت غير طلبك بلسانك صار
9: ان شاء الله.
0: سلام. ان شاء الله يا محمود. الله يسعد صباحك.

0: مالك يا مالك. مالك
1: حبيبي يسعد صباحك.
0: صباحك
1: الوطن الجميل.
0: وصباحك يا رب العالمين. كيفك
1: حبيبي؟ الله يحفظك يطول عمرك. والله يا أخ عامر احنا متعودين نسمع صوتك يوميا، وهذا احنا فخر لنا انك انت ابن الأردن.
0: وابدا يا اخوي هذا واجبي والله، انا اصغر واحد فيك. وابدا
1: حبيبي انا طبعا احنا من مشجعين المنتخب الوطني، وانا مقيم بدولة قطر، وحضرت لمنتخبنا هنا كأس العرب وكأس آسيا.
0: صحيح.
1: والحمد لله دائما مبيضين الوجه الشباب وما شاء الله عليهم، واحنا بندعمهم دائما طبعا على طول. بس في عندي انا عتب صراحه في الحكومه يا اخي.
0: احكي.
1: لازم يسهلوا للشباب انه الحصول الفيس. على التاشيرات.
0: صحيح والله في ناس كثير، والله في ناس كثير ما اخذوا الفيز للامانه.
1: الشباب صراحه متبهدين، انه خاصه رابطه مشجعين المنتخب يا اخي، يعني في واحد من السوشيال ميديا امس يعني سجد للارض انه حصل على التاشيره بنفسه، ما في دعم من الحكومه صراحه.
0: يا سيدي ان شاء الله يشوفون حل. ترى الاف الاردنيين بيروحوا، لما اقول لك الاف الاف يعني
1: طبعاً
0: مش مئات،
1: طبعا 100%
0: بيروحوا بيحضروا.
1: خصلوا حطوا طائرات خاصه باسعار رمزيه، معظم الشباب هتروح تسافر طبعا.
0: ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله غير يفوزوا.
1: دعم للمنتخب.
0: مالك ان شاء الله غير يفوزوا. قول امين
1: ان شاء الله حبيبي.
0: الله يطول عمرك. يسعد صباحك يا مالك.
1: متفائلين.
0: يسعد صباحك. اي والله يسعد صباحك. اشكرك خالد. صباح الخير يا خالد.
1: حبيبي
0: يا خالد.
2: انا صباح الخير سيدي.
0: صباح الورد.
2: الله يسعد الصباح.
0: وصباحك يا خالد.
2: سيدي انا بحب اشكر الشباب والصبايا اللي في امريكا، يعني ما شاء الله مبدعين والله، يعني عاملين إنجاز في نشر تراثنا، في نشر ثقافتنا.
0: نعم.
2: يعني ما شاء الله عليهم، يعني مباراة كولومبيا والأردن يعني بيرفعوا الرأس والله، والأعلام وهالفاردة تعبر عن ثقافتنا وإبداعنا، والله إنهم ما قصروا.
0: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا خالد. الله يا رب يجملها بالستر ونفوز يا رب العالمين.
2: يا رب يا سيدي يا رب، بدعاء الأستاذ عامر ودعاء الشعب الأردني وأمياتنا وحجات.
0: يا رب يا خالد. الله يسعد صباحك يا أخوي. الله يسعد صباحك. كي والله يسعد صباحك أكثر. صباح الخير
3: يا صباح الورد. كيفك أستاذ عامر؟
0: هلا يا سيدي. الله يسعد صباحك.
3: أخبارك؟ طمنا عنك.
0: والله فضل ونعمة يا ربي لك الحمد.
3: يعني أنا أول مرة بحكي مع الإذاعة.
0: نتشرف والله يا سيدي.
3: الله يسعدك. أنا بس حبيت أول شيء بعد ما نصب عليك وعلى المستمعين نوجه تحياتنا للمنتخب ودعواتنا إن شاء الله له بالفوز
0: يا رب.
3: والشغل الثاني حبيت أشارك الموضوع اللي طرحه الخبير بخصوص الصراق.
0: أيوة.
3: يعني أنا بدي أقول كلمة، هو هذا المنتخب يجمعنا.
0: صحيح صحيح.
3: يعني
0: صحيح.
3: إحنا قبل فترة بسيطة كان في عنا الدوري، وكنا فرق، هذا الحسين، هذا الرمسة، هذا الوحدات، هذا الفيصلي، كان في بيناتنا تنافس وتناحرات وكذا، لكن بمجرد ما تجمع المنتخب انسينا الفرق والأندية، صرنا فريق واحد.
0: صحيح.
3: وبتوقع أن المنتخب يجمعنا ما يفرقنا
0: والله إن شاء الله. إنه مشكلة من صحيح إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وأنا والله معك
3: لك ودعواتنا جدا للمنتخب.
0: الله يحييك. وأنا والله معك فيما طرحت، والله إنه بوحدنا، والله إنه بفرحنا بإذن واحد أحد.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: امسح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعه عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم من مجددا وأستمر وإياكم في استقبال اتصالاتكم وأحاديثكم وتوقعاتكم. ويعني الشهر هذا هو شهر كأس العالم، فالله يا رب يوفق المنتخب يا رب العالمين. أم محمد صباح الخير. يا أم محمد
1: صباح الخير أستاذ عامر، كيف
0: صباح
1: حالك؟
0: الورد، كيفك أنت، شو أخبارك؟
1: الله يسعدك، الله يسلمك. ممكن أشارك؟
0: أي طبعا ولو تفضلي.
1: الله يسعدك يا أخوي محمد، يعني أنا في عتب صغير، يعني بتقول بحنا الطلاق وطلاق.
0: لا مش أنا، مش أنا يا أم محمد، طولي بالك والله. مو أنا هذا الدكتور علم الاجتماع.
1: إحنا يعني أسا موقفنا كسيدات بيوت، إذا ما دعمنا ملكنا ولي عهده ووقفنا بيوتنا وعلقنا الزينة والأعلام والقهوة يعني جهزنا أمورنا كأنه عيد عنا. الحمد لله إحنا يعني سيدات بيوت جهزنا أمورنا، جهزنا يعني جاهزين ندعم يعني بيوتنا.
0: طيب. ام محمد، اذا جاء ابو محمد وقال لك على الساعه 3 وجه الفجر بدي اطلع احضر لمباراه برا،
1: الساعه 3 البيت بكون كله قايم قبل شوي، مصلين
0: أيوة.
1: جاهزين، والقهوه والفطور والمباراه والدرس.
0: انا بقى سؤالي واضح يا ام محمد، سؤالي واضح. بدهوش يحضر المباراه بالبيت، بده يطلع الساعه 3 وجه الصبح يحضر المباراه برا، تخليه
1: اذا احنا اللي موقفنا ليطلع ويروح. الله يسر امره.
0: كفو والله انك كفو يا ام محمد.
1: لا يطلع ويروح أيوة. ويساند وكلنا ما في اي مانع نهائيا، بس بالعكس هسه احنا وقفتنا فرحه للاردن كلها. هاي يعني هاي
0: صحيح، بس بده يطلع، بده يطلع بس مباريات المنتخب، غير المنتخب ممنوع يطلع صح؟
1: لا عادي
0: عادي والله انك كفو يا محمد، والله انك كفو.
1: لا يطلع أيوة. يعني فتره. لا والله الله يسر، وبالعكس احنا فرحانين ويعني كلنا دعم يعني يطلع، وهي فتره بسيطه وحلوه، مستناك 4 سنين و...
0: يا رب
1: ان شاء الله يا رب
0: يا رب يا
1: دعواتنا احنا قاعدين ندعي قيام
0: الله
1: الليل.
0: امين يا رب.
1: بلاد العالم كله الاردن ان يعني قيام الليل يدعو ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: يبيض الوجه ويجوا مرفوعين الراس يا رب.
0: وجهك ابيض ان شاء الله يا محمد يا الله يسعد صباحك. والله الله يسعد صباحك يا محمد. اي والله اي والله
1: الله يسلمك.
0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. وطننا يصنع سلم. ابو حسين يسعد صباحك. ابو حسين
2: هلا يا سيدي، صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: انا مبسوط جدا اني بسمع صوتك على برنامج الراديو.
0: انا والله المبسوط كمان.
2: سيدي يا عامر رجوب، انا بدي احكي لك اياه بصراحه. بالنسبه للدكتور اللي حكى عن موضوع انه الطلاق والامور هاي،
0: ايوه
2: هاي شغله انا بعتبرها انه عمليه نفسيه استعداد يا ناس، يعني اديروا بالكم. فهو عملها عمليه عكسيه، استعداد يا ناس.
0: ممتاز ممتاز ممتاز، معناته
2: هي انا هيك فسرتها انه يعني فكوك هذا، خلينا نصب اهتمامنا كلياتنا بمسار واحد، فكونا من الحكي هذا كلياتنا.
0: ايوه
2: طريقه ترى حكيمه.
0: صحيح صحيح صحيح، انا معك. اقول لك وهي رسائل
2: علم النفس.
0: تفضل. بقول لك هي رساله للسيدات انه ترى يعني كله 3-4 مباريات كاس العالم كله شهر شهر ونص وبيخلص،
2: ومتآزر مع بعض وما شاء الله بحب وطيب. بس هي رساله للمجتمع انه اسمعوا ديروا بالكم، فكوكم من الحكي هذا، خلوا اهتمامكم صبوا على موضوعها
0: ان شاء الله. كيف فهمتك انت ابو حسين؟ كيف وين المباراه بدك تحضرها، بالدار ولا برا؟
2: والله بالدار يعني.
0: ايوه بالدار. وبغيت وطي صوتك لما تقول والله بالدار، بس اكيد مجهزين بالدار كل شيء. ها
2: والله كل شيء، والله من اسر استعدادات والاعداد.
0: الله يقويك.
2: تزامن مع عطله المدرسه. ها
0: ممتاز ممتاز.
2: يعني ببلهم سهرانين وناموا براحتكم.
0: يلا الله يقدرك، الله يقدرك ان شاء الله. الله الله بي
2: السيد ابو محمد. سيدي معلش في طلب، انا زلمه موظف امن وحمايه وانت وعدتني في حلقه وانا متابع باستمرار.
0: طيب اسمعني ابو حسين، على الساعة 9 معاي ضيف موظف أمن وحماية.
2: نعم.
0: اسمع المقابلة بصير على 9.
2: على 9 أنا بني معاك وأنا في عندي شغلة والله.
0: على 9 راح أخذك أبو محمد. أبو حسين خلي رقم أبو حسين عندكو، لما يفوت الضيف بيرجع بناخذ أبو حسين على الهواء بعد أمركو عشان يكون بنفس الموضوع. هشام من أمريكا صباح الخير يا هشام. مساء الخير يا هشام. هشام الساعة بالليل عندكو.
3: مساء الخير. مساء الخير عندنا، صباح الخير عندكم.
0: يسعد صباحك.
3: وصباحك يا سيدي، وصباح الأردن، وصباح الشعب الطيب.
0: الله يحفظك
3: سيدنا ولي عهده.
0: اللهم امين.
3: الله يسعدكم يا سيدي.
0: كيف الهمة، كيف الاستعداد؟
3: والله احنا يعني اكثر من هيك بشو بدي اقول لك، يعني احنا في احنا يعني عجلة مستمرة ان شاء الله. احنا يعني على حر من الجمر عم نستنى. يمكن سمعتوا عن استعداداتنا.
0: صحيح.
3: عندنا فاردي راح تنطلق من سان دياغو للوس أنجلوس ثم لسانت كلارا لمنطقة الملعب. في احتفال كبير راح يصير، راح أكون أنا صوتكم إن شاء الله وكم رزقكم.
0: خلص
3: هون إن شاء الله.
0: خلص
3: ابشروا،
0: اتفقنا
3: إلكوا حصري.
0: والله إنك كفو، والله إنك كفو، والله إنك كفو. الله يا ربي يقويك، الله يقويك. إي والله
3: ابشروا. أنا مش يعني مش إنه هذا إشي يعني هذا واجبنا.
0: الله يكرمك وبارك فيك.
3: صغير إشي صغير نقدمه للبلد.
0: الله يسعد صباحك وبارك فيك.
3: لازم نعطيه يعني، انتم ما شاء الله عليكم وعم بتقدموا اشي كثير، واحنا برضو بدنا نعمل اشي جزء بسيط من اللي بتعملوه انت.
0: الله يقدرك، الله يسعد صباحك والله وكثر خيرك. اشكرك يا سيدي. من قطر احمد، اليوم اغلب اتصالاتنا دولية، يلا مش مشكلة. صباح الخير يا احمد.
4: صباح الورد استاذ عامر، كيف حالك؟
0: هلا يا سيدي، كيف اخبارك؟
4: الله يحفظك طول عمرك. معك احمد ربابة.
0: هلا هلا مهندس، كيفك؟
4: هلا سيدي.
0: هلا والله.
4: الله، احنا من مستمعين دائمين.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. مش راح تطلع على امريكا احمد؟
4: والله لا.
0: ولا مأمون؟
4: يعني ولا مأمون.
0: الله يحييك.
4: الله يحفظك استاذ عامر. انا بحييك يعني على برنامجك هذا دائما. ما
0: الله يبارك فيك.
4: من تميز لتميز.
0: الله يحفظك يا
4: اخي، ومواضيعك بتكون بموعدها وعلى الوتر زي ما بيحكوا.
0: الحمد لله يا سيدي، الحمد لله.
4: بالنسبه لمنتخبنا سيدي، احنا هنا يعني بمعيتك كمان كنا بكاس الاسيا
0: صحيح.
4: وكاس العرب
0: صحيح.
4: واشتغل وتابعنا وما قصرنا مع المنتخب باللي بنقدر عليه يعني، عرفت كيف؟
0: صحيح.
4: وهذا الاشي مستنينه من الجالية الأردنية الموجودة في أمريكا وكندا، واللي قدر يسافر ويكون موجود والله كتب له يكون هناك.
0: صحيح.
4: لكن أنا عندي نقطة واحدة محداش يتطرق لها،
0: وهي
4: اللي هي ردة فعل الشارع الأردني والجمهور. الأردن لعب مباراة ودية مع سويسرا ومع كولومبيا، أخطاء صارت من اللاعبين وتستطيعي أصلا يعني، هذا بني آدم بالنهاية اللاعب، والمدرب عنده خطط وبده يطبقها.
0: صحيح.
4: 11 مليون محلل.
0: صحيح صحيح.
4: بكرة في مباراة، أول مباراة مع النمسا الساعة 7، بتخلص الساعة 9، الساعة 10 شوف الفيسبوك.
0: عرفت؟ والله أنا معك يا أحمد، والله أنا معك بهذا الموضوع، بس يعني
4: اللاعب، اللاعب بالنهاية إنسان وممكن بتابع سوشيال ميديا، ممكن إله ناس وقرايبه بوصلوا مسجات بوصلوا كذا، هذا كله بأثر على نفسيتهم.
0: صحيح.
4: عادي، احنا رايحين يعني سمو ولي العهد راح ودعمهم وقال لهم بما معناه استمتعوا.
0: صحيح
4: تمام. ومجموعتكم صعبة، فيعني احنا بنرحم الله امرين عرف قدر نفسه.
0: صحيح.
4: الشباب راح يقصروا وراح يعملوا اللي عليهم، بس يا ريت يا ريت من منبركم توصل للعالم
0: تبشر
4: انه يا عمي ادعموهم.
0: بدنا ندعمهم، بدنا ندعمهم. صحيح صحيح.
4: 11 لاعب بيكونوا بالارض، هم هذولا ترى ممكن بالأردن يكون في كمان 1000 لاعب أشطر منه، بس ربنا كتب له إنه يكون هو اللي يمثل الوطن. عرفت كيف؟ بده دعم.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا مهندس، إن شاء الله إن شاء الله إنه غير المنتخب معه وأول مباراة إن شاء الله. يا رب يا رب والله يا ربي يفرحهم ويفرحك يا مهندس، وننبسط ونعمل هنا الكل يرفع اتصالات ويكون مبسوط للمنتخب، لأنه والله فوز المنتخب هو من يجمعنا ويفرحنا وبيبسطنا وبيعطينا معنوية عالية. الحمد لله، الله يا رب يوفقكم يا الله.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
8: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم من جديد ومستمر وإياكم ومعي كرم. كرم يا كرم صباح الخير.
1: صباح الخير أبو محمد, شلونك؟
0: شلونك؟ والله مكيف, شلونك أنت؟
1: والله الحمد لله, والله مشتاقين. والله يا أبو محمد يعني من أحلى البرامج,
0: ربي يكرمك.
1: يوميا وأنا طالع الدوام من الزرقة للبزنس بارك يعني ما بغير عن القناة.
0: الله يحييك يا أخو. اليوم اليوم ما في أزمة؟ ما في أزمة اليوم؟
1: لا اليوم لا والله ما في أزمة الحمد لله. وأصلا هيني صفيت والله يا عجنب عشان أعرف أحكي معك.
0: الله يا ربي يكرمك يا كرم. كرم كيف استعدادك للمنتخب؟ ها
1: والله استعدادنا للمنتخب احنا جاهزين, ومن حبنا يعني للمنتخب حتى سويت أغنية على الاي اي للمنتخب.
0: يا سلام, أسعى بنسمعها, أسعى بنسمعها, سمعونا يا
1: أسا. تعرف الاي اي بيكون بقطع شوي بالكلام يعني مش احسن شيء بالدنيا, بس محاولنا قد ما نقدر نوقف بجنب المنتخب. ان شاء الله انها الاغنية تعجبكم, حطينا فيها يعني كلمات للنشامة للمنتخب, وبالتوفيق يا رب للمنتخب, واهم شيء اي نتيجة ايجابية
0: ان شاء الله يا سيدي. ان شاء الله ان شاء الله. الله يسعد صباحك. انا سمعونا بالله.

0: كل احترام للخبير والدكتور، لكن والله يا أخ عامر، رياضة وجدت لتقريب القلوب لا لإبعادها. المباريات تنتهي بعد ساعات، أما الأسرة فهي الفريق الذي يستحق التشجيع طول الوقت. كل التوفيق للنشامة. والله كلامك صحيح يا دكتور رياض، والله صحيح. بقول لك المباريات أمام الشاشات برا ماشي، وبتقدر كل ست تعلق له تتبع. الله يدلك على الخير والله. لا يا بنت كمان، لا شاطر شاطر شاطر شاطر ريمان، والله انك شاطر. اي والله قصيب من ابو ظبي، يسعد صباحك يا قصيب.
1: الله يسامحك بالخير.
0: صباحك ربك، هلا يا اخوي، يحفظك ربي ويديمك. شلونك؟
1: الله يسلمك. الحمد لله الحمد لله. والله مبسوطين جدا نستمع للك كل الشباب للجميع.
0: الله يحفظك.
1: كل الدعم للنشامة، وان شاء الله غير يبيض الوجه. امبارح كان في عاملين سيميليشن، تطبيق عن طريق بي ان، بيقول لك لوين بيوصلوا النشامة. انا حطيتها، راح اودي لك اياها على الواتساب.
0: ابعث لي اياها.
1: نصف النهائي يا سيدي
0: ان شاء الله يا رب يا رب.
1: مع فرنسا يعني بجوز نفوز، بس على الاغلب مش راح نفوز، بس ان شاء الله غير ربنا يوفقنا وغير نبيض الوجوه ان شاء الله.
0: يا الله يا بنت ترى هيك، يا الله وما ذلك على الله بعزيز. يا قصي يا رب يا رب. اي والله
1: اي والله.
0: ابعث لي اياها يا قصي، بالله تبعث لنا اياها، ابعث لنا يا قصي. الله يسعد صباحك انت وكل اخواننا. سالم صباح الخير يا سالم.
2: صباح الخير اخوي عامر، كيفك؟
0: مشتاق لك، شلونك انت؟
2: طمنا عنك الحمد لله.
0: يا ربي لك الحمد دائما وابدا.
2: والله يا استاذ عامر احنا من متابعينك، يعني متابعك جدا انا على الراديو.
0: الله يحييك ويبقيك.
2: الله يعزك يا ربي. وانا يعني بأصبح النشامة كلهم وكل الدعم لهم. وأنا بصفتي يعني زي ما تقولوها، أنا في لي ابن ترى يلعب بس بسن صغير تحت 18.
0: ما شاء الله. بتدعمه بالله ما زاد دعمك له بعد ما المنتخب صار يحقق نتائج؟
2: والله أوصله وأجيبه يعني وأحضر له التمرين.
0: أها شايف؟
2: ومتابع وبالنادي وبالجيم وبرايفت وكل إشي. كل شيء متابعه.
0: ممتاز ممتاز والله، انه صحيا وبدنيا ولياقه وكل شيء احسن ما يضل يدور بهالحاره. والله العظيم.
2: يمكن تفضل اللي شارك معك قبل شوي وحكى حكي منطق يعني بخصوص الدعم لهم وعلى الفيسبوك والشغلات هاي، يعني والله العظيم شيء يعني مرات الواحد هيك بنرفز من اللي بيكتبوه.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح.
2: بس بدنا ندعمهم يا اخي. في منتخبات يا اخوي عامر والله العظيم اسماء كبيره ما وصلت لكاس العالم.
0: والله انك صادق، والله انك صادق، والله الشباب لعبوا واول منتخب عربي طلع على كاس العالم باذن الله. نعم. انه غير الله يبيض وجوهنا باذن الله. صحيح. غير انه الله يجملها بالستر باذن الله، انه غير هالمنتخب يحقق نتيجه.
2: المباريات الوديه هاي مش مقياس.
0: صحيح صحيح
2: والله ما هي مقياس.
0: صحيح صحيح.
2: يعني المدرب ما بتعرف شو يكون بالوش ويعمل خطة
0: بعدين
2: يدرب لاعبين.
0: سالم بعدين لعيبة المنتخب فقط. سالم لعيبة المنتخب. نعم. الآن بتمروا على كأس العالم، كل الأندية العالمية والأوروبية كلها قاعدة بتشوف شو هذا اللاعب. فاللاعب هذا إذا كان يؤدي أداء ب70% راح يؤدي أداء ب130% عشان. نعم. اول شيء. نعم. المنتخب يفوز، ثاني شيء يقولوا هيني موجود شوفوني
2: يا اخوي. ما تبعدها كثير يا عامر، يعني
0: التعمري
2: بالكاس بال شو اسمه عموته كان ياكل عدم مؤخر يلعب وديات، كان يجرب لاعبين وينغلب بنتيجه اعلى من هيك.
0: صادق والله. صحيح صحيح صحيح. انا معك.
2: رفعوا راسنا خطر، رفعوا راسنا.
0: ان شاء الله ان شاء الله غير دائما رافعين راسنا يا اخوي سالم باذن واحد احد. انهم دائما رافعين راسنا. اقسم بالله استعدادات الشعب الاردني، الواحد بعد ما سمع كل هاي المكالمات وكل المسجات هاي استعدادات شي بيرفع الراس.

0: صحيح صحيح انا معك.
1: فبالتالي نعم فبالتالي انه باذن الله صح احنا هنلعب مع فرق قويه وقيمتها السوقيه عاليه، ترتيبها مثلا تحكي عن الارجنتين بطل العالم، تحكي عن الجزائر، تحكي عن النمسا، يعني فرق قوية، لكن المنتخب كمان منتخبنا قوي بإذن الله قادر أن يحقق نتيجة يتأهل للدور.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله، غير أنه يحقق هذه النتيجة. الله يسعد صباحك والله. أنس صباح الخير يا أنس.
2: الله يسعد صباحك، كيف الحال؟
0: هلا يا أخوي، يسعد صباحك.
2: شاب عامر كيف حالك؟ الله يصبحك بالنور النبي إن شاء الله.
0: يصبحك بالنور والسرور والله.
2: والله إن شاء الله بإذن الله المنتخب يتأهل يتأهل وإن شاء الله رب العالمين ما بنطلع بدور المجموعات بإذن الله. غير الثلاث غير 9 نقاط نجيبهم ونحرزهم بإذن الله.
0: أولي يا رب إن شاء الله.
2: كيف
0: شاء الله.
2: المعنوية؟
0: والله ذهب ذهب.
2: كيف المعنوية؟
0: ذهب. أنتوا تذكروا شيء واحد بس. وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز.
2: سمو ولي العهد الله يطول بعمره. آمين. امبارح كان مع اللاعبين. والله هاي أكبر معنوية لله.
0: صحيح.
2: سمو الأمير علي.
0: صحيح.
2: الطاقم الفني كمان كذلك الأمر، والله العظيم والله العظيم النشامة قدها
0: إن شاء الله أنهم.
2: ولولا الأمل خاب العمل.
0: صحيح، والله لولا الأمل خاب العمل. أحسنت، الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك.
2: وإن شاء الله الفرحة الأردنية والأفراح والليالي الملاحة تظل دائرة بدار الأردنيين، بكل دار بالأردنيين
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب
2: الله.
0: إن شاء الله. الله يسعد صباحك والله. الله يسعد صباحك. أكمل معكم بعد الموجز.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. 9 صباحا بتوقيت عين اف ام. برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يرسل مخبزا متنقلا إلى لبنان. موقع أكسيوس يقول إنه من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. الكويت تستأنف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه قواعد عسكرية في البحرين والكويت. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن ضرباتها على إيران جاءت رداً على التهديد الإيراني للقوات الأمريكية والسفن التجارية في المياه الدولية. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن.

0: أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
3: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
4: آه.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: الآن بلا لهشم اللعب، تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. قبل 5 أيام فقط من أول ظهور المنتخب الأردني في كأس العالم يعيش الأردنيون حالة من الحماس والترقب والفخر بإنجاز طال انتظاره. ويا الله تجملها بالستر يا الله. وفي مثل هذه اللحظات لا يقتصر دور المنتخب اليوم على أرض الملعب، بل يحضر الفن أيضا ليعبر عن مشاعر الجماهير، يرافقهم أحلامهم. يسعدني أن أرحب بالكاتب والملحن والمنتج حازم العساف. أسعد الله صباحك أخوي.
1: الله يسعد صباحك وصباح الإذاعة.
0: الله يطول عمرك.
1: المنبر الإعلامي الجميل
0: ويكرمك
1: ويبارك فيه إن شاء الله من أعلى لأعلى.
0: الله يسلمك وبارك
1: فيه. وصباح وطننا قيادة وأرضا وشعبا.
0: أنا بدي أعرف الناس من هو حازم. والله حازم هو صاحب العديد من الأغاني الوطنية والرياضية التي رافقت الأردنيين في لحظات الفرح كأغنية انزل على الساحة يا منتخبنا. سمعنا يا أبو الطراوني. هو أنت الكاتب والملحن والمنتج لهذه الأغنية مزبوط؟
1: الكاتب والمنتج.
0: والمنتج لأغنية انزل على الساحة يا منتخبنا. وأيضا أصبح عليك الخير يا بلدنا. أنت كنت فيها كاتبا؟
1: الكلمات واللحن لأنها موروث
0: شعبي
1: شعبي شامي.
0: أها نسمعها يا أبو الطراونة. هاي من أجمل الأغاني الأردنية على فكرة.
1: الله يعزك
0: والله.
1: أنت الجميل يا أستاذ.
0: والله من أجمل الأغاني الأردنية.
1: الله يعزك أنت الجميل والله.
2: أصبح عليك الخير يا بلدنا.
0: وبيستخدموها أخواننا ببرنامج يسعد صباحك على التلفزيون الأردني.
1: يسعد صباحك وباقي البرامج يعني.
0: من أجمل الأغاني أقول لك بشكل شخصي يعني أنا بحبها والله.
1: نعم هي كانت لازمة لكن أنا طورت الكلام واللحن.
0: أها.
1: طبعا اجتهدوا زملائنا قبل وحكيت لك إن هاي موروث شامي. هي أمسى عليك الخير يا بلدنا. اجوا زملائنا عملوها أصبح عليك الخير يا بلدنا كجملة
0: نعم.
1: تعاد. ولكن أثرت في عام 2010-2011 أن نعملها أغنية نضيف لها مرجع للأغنية.
0: أها.
1: ونطور اللحن
0: تاس.
1: ونعمل جمل موسيقية بحيث أنها تنسمع أغنية تصير صباحية.
0: جميل.
1: وتطوير
0: جميل
1: كي
0: جدا.
1: لا ننكر من سبقونا.
0: صحيح صحيح بارك الله فيك.
1: الله يعزك.
0: وأيضا تبرك
1: وترعد.
0: وترعد
1: الله يرحمك يا متعب.
0: الله يرحمك يا متعب. إيه والله.
1: آه والله.
0: وأيضا وعيني على الأردني.
1: عيني على الأردني عيني على الشماغ الأحمر.
0: أيوة يشمي
1: ومي العقال ويا محلى لون الأسمر.
0: أيوة والله. هذه الأغاني يعني أغاني كل الأردنيين بعرف إنه بيسمعوها وبيحضروها وعارفينها.
1: الحمد لله. وفيها الله الله عليكم يا الأردنية.
0: هاي يا كمان الله الله عليك في الأردن.
1: كلماتي نعم.
0: كلماتك شو كمان؟
1: برضو إعداد أغنية لأمل شبلي وإحنا الأردنيات هي بهي هي فلكلورية لكن طورتها
0: ما شاء الله عليك يا أخي والله. أغلب الأغاني الوطنية كلماتك أو
1: تلحينك
0: أو الإعداد فيها
1: الإنتاج الفني. هذا الأردن أردننا نذر نذرت علي.
0: أجمل شيء
1: السلك الأحمر.
0: ماشي. أجمل شيء عالق بذهنك وإنت اللي بتكرره وبتحب تعرف انه لما بتدندن في هذه الكلمات او في هذا اللحن اي اغنيه بالله.
1: والله يعني انا كل الاغاني طبعا
0: بس في واحد يفضل ببالك
1: دائما الاغنيه للكاتب يعني هي مثل الابن لانه الكاتب هو الاب الشرعي للعمل.
0: صحيح.
1: فالاغنيه عند الكاتب تعتبر زي الظنى الابن
0: في كلهن متساويات.
1: في اغاني يمكن للأسف يعني أنا دعني أتكلم بصراحة.
0: بصراحة حكي.
1: ما سلط الإعلام الضوء عليها. أنا
0: مثل
1: لأنك سألتني ماذا أحب.
0: صحيح. مثل أي أغنية بالله.
1: مثل وشرقت الشمس على الأردن سعود الخزاعلة.
0: أها.
1: وبنحبك يا عمان لعيسى الصقار الفنان عيسى الصقار وشركته الفنانة الليبية أسماء سليم. هذولا كان من أعز الأغاني بالإضافة لإخوان سبقونا دائما ودائما تسبقين بالخير اللي هي محلى شماغك الأحمر يا محلى مدركتك. إحنا بنحاول نوصل برضو كمان أفكار خارج الصندوق.
0: بس أنت كمان بتحط بهذه الكلمات الهوية الأردنية.
1: أكيد.
0: التراث.
1: أكيد.
0: يعني أقول لك حتى لون الجبهة يا أخي بتوصله.
1: يعني الحمد لله إحنا نهتم بالتفاصيل نهتم بالصورة الشعرية نهتم بالكلمة.
0: طب ما الذي انت شو اللي بتحب تقوله للأردنيين من خلال هذه الكلمات؟ يعني شو اللي انت بتحاول توصله لهم؟
1: انا بحاول اوصله انه يعني شعور الفرحه اللي انا يعني لما اروح مثلا يعني كنت اروح على والدي الله يرحمه او على حجتي الله يطول عمره
0: اللهم
1: الفرحه الرياكشن التعبير اللي هم
0: مبسوطين عليها,
1: أهلي ناسي أصحابي مهضول المجتمع اللي حوالي, الأردنيين من كافة يعني أصولهم ومنابتهم. أنا شخص بحاول يعني أخلق الفرح والسعادة.
0: طيب شو الأغنية بتعمل, الأغنية الوطنية على وجه الخصوص, شو ممكن إنها تضيف في لحظة وطنية يعيشها الأردنيين؟ بمعنى لما تغني للجيش شو بتعني للأردنيين, لما تغني للأردن شو بتعني للأردنيين, لما تغني اليوم للمنتخب شو بيعني للأردنيين؟
1: هي سيدي العزيز يعني الأغنية خلينا نحكي الأجمل فيها أنها تقترن بالمناسبة. فإذا يعني إذا واكبت الحدث هاي بتساعد على موضوع نجاحها, لأنه الكل الأردنيين جواتهم كلام ترى يعني أي بني آدم فينا الماشي الآن في الشارع اللي بسوق السيارة هو شاعر.
0: صحيح.
1: هو لأنه في داخله كلام يمكن مش عارف يعبر عنه مش عارف يصيغه لكن هو شاعر.
0: صحيح.
1: فأنت لما بتخاطبه
0: مش بقول ما يقول الشعر من باله خلي.
1: نعم بالضبط. فبالتالي يا سيدي العزيز أنت كأنك تحاكي بما في داخله. وأنا لما أسمع برضو شعر غيري من الشعراء يعني اللي ما شاء الله موجودين عندنا في الأردن والملحنين والخير, لكن بما أننا نحكي عن الشعر هم كمان يعني يتحدثوا عن ما في داخلي.
0: بس أنا بدي أقول لك شيء, اليوم في ظل وجود الذكاء الصناعي
1: نعم
0: صار في كلمة صار في لحن صار في غناء.
1: نعم.
0: بس هل فعلا أنت بتلمس نفس الشعور لما تسمع الأغنية من الذكاء الصناعي تختلف عن الأغنية اللي أنت بتكتبها وبتلحنها وبتنتجها؟
1: الآن سيدي العزيز هذا موضوع كتير مهم وأنا بشكرك على هذا السؤال.
0: أبدا.
1: الذكاء الصناعي شيء صار مهم.
0: صحيح.
1: لكن سيدي العزيز الاتكالية على الذكاء الصناعي هنا احنا دخلنا
0: بتحبط الإبداع.
1: لا في الغلط, بمعنى أنه أنا اليوم أنا مثلا بالأغنية الأخيرة أنا استخدمت الذكاء الصناعي يعني
0: صحيح
1: بشكل مكشوف, لكن صحيح. أنا أعطيته الكلمات أنا اللي وجهته لأنه هذا بالنهاية اللي اخترعه الإنسان. فبالتالي أنت بدك توجهه.
0: بس أنت الأغنية الأخيرة كانت بالإنجليزي.
1: بالإنجليزي
0: ليش؟
1: لأنه سيد العزيز أنا خليني الأغنية هاي إحنا رايحين على كأس العالم.
0: صحيح.
1: إحنا رايحين على الحدث.
0: صحيح.
1: مش الحدث هو اللي
0: جاي علينا.
1: جاي علينا. إحنا رايحين اليوم على أمريكا, العالم كله الآن فوكس على جميع الدول المشاركة. أنا كأردني بهمني إنه أجيب بالسبوت برضو.
0: صحيح.
1: في الشارع, وأنا طبعا بطالب إخواننا من الجالية الأردنية تحديدا كمان الموجودين هناك إنهم يركزوا على العمل, لأنه الموسيقى لغة عالمية.
0: صحيح.
1: ولغة موحدة. فأنا لما عملت الميوزك تبعتها بالبيت الغربي بأغنية تحديدا سافر يا حبيبي وارجع اللي هي يعني القيمة والقامة الله يرحمه اللي نعتز بها الفنان عبدو موسى اللي هي ألحانه وغناها وغنتها الفنانة اللبنانية هيام يونس. وبرضو خلينا نرجع لموضوع لأنه إحنا لما بقولك إحنا رايحين على الحدث, إذا بتذكر في سنة 84 في مهرجان جرش لما كنا أطفال إجت الفرقة أجنبية وكنا حتى نضحك شلون هذولا يغنوا الأغنية بالعربي.
0: صحيح.
1: خبرها.
0: صحيح.
1: فرقة العائلة الأوروبية.
0: صحيح.
1: فهم لما إجونا حكوا معنا عربي.
0: فاحنا بنروح عليهم
1: بدنا نحكي معهم
0: انجليزي. هات يا احمد طراون حطنا اياه بس خلي الناس تعرف شو الاغنيه اللي بنحكي عنها.
1: فهاي الفكره استاذ عمري. انا رايح يعني بدي احكي معهم بلهجتهم.
0: صحيح.
1: وبدي اشد ذهنهم على
0: هاي الاغنيه. حط احمد يلا يا احمد.

0: على لحن سافر يا حبيبي وارجع
1: زي ما اجوا اخواننا
0: الفرقه الاوروبيه
1: واحنا صغار وضحكنا وخلينا نقول وضحكنا ضحكه طفلين معا
0: وضحكنا ضحكه طفلين معا
1: وعدونا فسبقنا ظلا
0: صحيح
1: هذه الايام
0: شو محضر اليوم شو عندك الان شو بتشتغل شو بتعد
1: والله لا شيء انا حقيقه اخر الاغنيه اللي هي هلا هلا عليكم يا الاردنيه استفزني خلينا اقول ما شفت من زملائي وليس تقليلا للامانه انهم اصابوا البونت اللي هو بحدث كاس العالم فاثرت طبعا اني انا اعمل هذا العمل واذا تسمح لي طبعا انا
0: طبعا.
1: اشكر فريق العمل انا مش الوان من شو اللي في هذا الموضوع في الموزع فادي فلو في المخرج عهد العبابنة في الأخ أشرف الربضي ساعدنا في هذا الموضوع في بالتسويق الأخ عبد الرحمن الأمعري فأنا بوجه لهم رسالة شكر وهذولا أبطال قبلية
0: بيستاهلوا الله يصبحهم بالخير
1: ولازم نشكرهم يعني ونشكر كل إنسان ونشكر برضو كمان الناشطة ريما عياش أنا لازم أشكر الناس اللي وقفوا الوقفة صح
0: سيدي هذا من أصلك الطيب هذا من أصلك الطيب
1: لازم نشكر
0: اشتغلت مع أغلب الفنانين الأردنيين
1: نعم.
0: اشتغلت مع عمر العبد الله
1: نعم اشتغلت معاه يا بي قديش قلبي يحب الجيش ودوني عليه ولا تقولوا لي لويش
0: يا بي
1: يا بي قديش قلبي يحب الجيش
0: ودوني عليه
1: ولا تقولوا لي لويش ودروا على الجيش خلاص أنا ما حد له عندي يعني
0: صحيح
1: شارد وتخيل من يوم أنا عيل ليته يجي يوم وعسري يبين
0: آه
1: يا بي قديش قلبي يحب الجيش

0: طيب اليوم لما تشوف الجماهير بتردد كلماتك شو شعورك بيكون؟
1: والله شعوري بتألم.
0: ليش؟
1: لأنه ما حد عارفني سيدي العزيز. يعني أنا مثلا صدفة كذا مرة إذا تسمح لي أتكلم
0: أحكي
1: بعفوية. أنا بمشي بالشارع بتمر هالسيارة مشغلة أغنيتي، يمكن لو أوقف معه على الشارع أقول له عفوا أنا يمكن كاتب كذا، ممكن يعني ينظر لي يمكن نظرة يقول لك هذا علامة ولا كذا. يعني للأسف الشديد وهذا ما خلانا نجمد أعمالنا، لأنه أنا سيد العزيز
0: لا ما بصير
1: لا أستجدي. لا لا أنا لا أنا سيد عمر وإذا تسمح لي أنا لا أستجدي. أنا هذا سيد العزيز حق مكتسب. أنا اليوم ما وقفت بالشارع وقلت للناس تسمعوا أغنية أصب.
0: صحيح.
1: الناس حبت، طرحت الموضوع الناس حبت.
0: صحيح.
1: الموضوع لأنه لازم يعرفوا أنه ما يخرج من القلب يصل القلوب بدون استئذان. لو مهما وضعت الحواجز، يمكن أنا مش معروف لكن بالنهاية الأغاني هي بتنسمع.
0: يعني أصبع عليك الخير يا وطننا. كل الأردن عارفيتها وكل الأردن شايفيتها وكل الأردن بتسمعها. اليوم نقول الأردنيين ترى هذا هو اللي كاتب، هذا اللي ساهم في إعدادها، اللي غير كلماتها. لا بالعكس، أنا بدي أك...
1: أنا أحكي معك بصراحة
0: قسما بالله. ما بحب إذ يكون معي ضيفي إلا يكون صريح.
1: أنا لأنه شايف غيري بتكرم ووالخره ما بكره يا سيدي العزيز، أنا ما بكره يعني أنا في كذا، لكن أنا عمره ما انحكى لي كلمة شكرا.
0: شكرا يا زلمة.
1: لا شكرا طبعا.
0: اسمع أقول لك شيء.
1: الشكر منك من إخوان.
0: أقول لك شيء والله العظيم وجودك تكريم إلنا.
1: الله يعزك. لا والله
0: ابدا
1: والله
0: اقول لك ليش
1: اقول
0: لك ليش والله ابدا انا اخوك الصغير ابدا بس اقول لك شيء اقول لك شيء لكن بعض هاي الكلمات، هاي الكلمات يا اخوان كلمات مكتوبه تتغزل بالوطن، هويته، شعبه، قيادته، جيشه.
1: يعني انا اذا اسمح لي، انا يعني عملت بال بالفترة الأخيرة، أنا الآن طبعا أكثر إقامتي في القاهرة. عملت في احتفالات إخوانا المصريين وأشقائنا في 6 أكتوبر أغنية لو كان الزمان ضدي، أنا مصري أهوى التحدي، لفرقة هارموني عربي اللي أنا كرمتهم لأنهم هم كرمونا مسبقا. ومثل ما يقولوا راعي، هم راعين أولا لما غنوا الأغاني الأردنية
0: في
1: هاي الفرقة. فعملت لهم لو كان الزمان ضدي، أنا مصري أهوى التحدي. موجودة طبعا،
0: موجود
1: ونحب نشغل لهم اياها زي ما هم
0: وبثوها وبثوها. وهذول الفرقة اللي تنهارهم يغنوا على المنتخب. على فكرة وما بيقصر الشباب والبنات،
1: شباب ما شاء الله يعشقون الأردن. وأنا للأمانة يعني تم حتى الاتصال من السفير ومن نائبة السفير الأستاذ عبير ومن القنصل، والشكر والخريح. بعز علي أنا هذا الحكي يا أستاذ عامر، يعني بعز علي أنا عمل واحد لمصر،
0: كلهم حكوا معك
1: وحكوا معي وشكروني. أنا كرمت يا سيدي العزيز في مهرجان سوق واقف مع سميرة توفيق بنفس الدرع. فالموضوع طبعا
0: بلادي وإن جارت علي عزيزة
1: بلادي بلادي تعلق مشنكتي روحي إلها.
0: والله ما بتقصر، لكن والله إني عظيم.
1: لكن أنت سألتني قلت لك أنا
0: بس والله
1: لما أسمع أغنية بتألم.
0: أقول لك والله بتحز بنفس البني آدم
1: طبعا. يعني الواحد
0: تقول كل هالكلمات اللي كاتبها، ما واحد يعني أقل ما فيها إنه اشتغلوا عليه على الإعلام. يقولوا هذا الرجل من كتب، هذا الرجل من لحن، هذا يعني الرجل من أنتج
1: 100%. ولا وبعدين ما هم يعني بقتلوا فيك الدافع، أنت بحاجة الدافع عشان استمرارية، زي السيارة وده تمشي لما تعبيها بنزين. يعني
0: صحيح.
1: كلمة الشكر هاي.
0: طب ولا وزارة الثقافة تواصلوا معه
1: ولا
0: مهرجان جرش
1: يا سيد العزيز؟ أنا والله ما بدي أحكي، لأنه شوف أنا في فمي ما بس ما بدي أحكي الأمور. في كوارث صارت معي وأكتفي، وفهمك كفاية، ما بدي أحكي أكثر من هيك لأنه يعني احتراما وتقديرا.
0: إحنا معك أبدا. لا بالعكس، أنا اللي بيهمني إنه واحد يعني مثلك يا سيدي قدم مثل هذه الأغاني اللي إحنا اليوم بكل حفل بنشتغلها، بكل برامجنا بنشتغلها، بكل شيء نستخدمه لهذا الوطن بنستخدمها. يجب على أقل تقدير نعمل فوكس على على على من قام بكتابة هذا.
1: وأنا حكيت لك هو المؤلم بالموضوع، تعرف لو اللحن والخره الكلمة يعني أصعب، لأنه أنا بلحن لكن الكلمة أصعب، لأنه الكلمة الشاعر أو الكاتب هو الأب الشرعي للأغنية.
0: صحيح.
1: ما في كلمة، ما في لحن، ما في فنان يغني،
0: أهم شيء الكلمة.
1: يعني الأب الشرعي.
0: صحيح.
1: يعني بدي أحكي شيء بالمبهم إذا سمحت.
0: تفضل.
1: أنا في أحد المناسبات الرسمية أتفاجأ أنه أغنية إلي، ما بدي أذكر عشان ما
0: ماشي،
1: لقيتها معمولة وجايبين شخص وعايدين توزيعها وبدون الرجوع لي وبدون توجيه الشكر لي ولا كذا. تبعت الموضوع من خلال التلفاز وأنا صافن. كيف بدك يعني؟
0: ليش ما رفعت عليهم قضية؟ شو هي الأغنية؟
1: والله يا أستاذ
0: الأغنية بدون ما تقول لي منك مش راح أدور على كاتب.
1: ما هو لا ما بدي أسهب لأنه للأسف الشديد مش هي يري يعني. أنا طبعا من ضمن جمعية السهام الفرنسية اللي بتضمن الحقوق والأخرى، لكن أنا بلا مؤاخذة ما بستجير
0: لا لا ما بستجير بس
1: بلدي لأنه الجهة جهة رسمية وأكتفي بهذا الحديث.
0: بس أقول لك شيء واقعي يعني حتى ولو أنا
1: ما بقدر أشتكي عليهم.
0: ماشي ماشي أنا بيوم من الأيام
1: في يعني تسمح لي أحكي؟
0: أحكي
1: يا سيدي العزيز. هذا الحفل الله يطول بعمره وديم وتاج فوق راسنا، طبعا احنا بنبارك له بعيد الجلوس ونبارك
0: لسيدنا
1: لنا بحضور سيدنا، فما بقدر انا
0: احنا كرامة لسيدنا
1: طبعا
0: والله
1: طبعا
0: نكفو.
1: طبعا كرامة لسيدنا يعني هذا انا
0: والله ما اقدر نكفو. والله
1: ما اقدر نكفو. لكن اقسم بالله العظيم انا صعقت. طب انا صاحب العمل واستغربت انا يعني لما يقول والله عجبتهم الاغنيه وبدهم يعيدوا توزيعها. طب تعيد توزيعها يا اخي، انا الاغنيه ناجحه اول شيء، ارجع لي انا على الاقل. هلا هلا عليكم يا الاردنيه تاعت بشار السرحان.
0: وغيروا لحنها؟
1: لا ما غيروا لحنها، نفس الموضوع لكن غيروا التوزيع تبعها. وهذه الاغنيه سيدي العزيز نحكيها على هاي طبعا نفس لحن هلا هلا عليكم يا السعوديه. والتقيت بالله يرحمه الاستاذ القيمة والقامة صالح الشهري واستأذنته لأني حاب اللحن والله يرحمه هسه بدار الحق هو.
0: استأذنته
1: طبعا، وكان موجود الشاعر الكويتي خالد المريخي وكان يعني موجود الكابتن الرياضي المصري مجد عبد العاطي في هذه الجلسة. وقلت له أنا حاب، وقال لي هذه يعني تدلل الأردن. وحتى كمان سألني كمان عن يعني الفنان طبعا الله يرحمه القيمة الفنية اسماعيل خضر علما انه يعني وغنى له في هذه الجلسة على جناح الطير لبعث السلام.
0: على جناح الطير لبعث السلام
1: يعني احنا في عنا لكن
0: طيب سؤال نعم وسؤال اخي حازم شو الشيء اللي بتردده دائما؟
1: يعني
0: الاغنية اللي بترددها دائما؟
1: والله حسب الحالة يعني.
0: حالتك الان اعطيني اياها، هاي اجمل حالة هاي احسن حالة.
1: والله يا سيدي يعني
0: على مهلك. أنا بعرف ما يعني الواحد لازم يكون محضر قولا واحدا، لكن إلا ما يكون شيء دائما عالق في, في, في, في الذاكرة
1: يعني.
0: وكل الأغاني اللي كتبتها للأمانة كلها أغاني ممتازة، واليوم لازم إحنا بدورنا ندل الأردنيين إنه كاتب هذه الكلمات وملحنها.
1: أقول يا بشر لا لا لا تلوموني، مهستر
0: حشاك
1: بحبها ومجنوني. لا مش حشاك لا ودعيتها لانه مش هذا
0: بالاردن انت معناته تفضل.
1: ايوه يا بشر لا لا لا تلوموني، مهستر بحبها ومجنوني، يا الاردن يا نظر عيوني ما ردهن لو ما شافنك.
0: لحنتها
1: والله ملحنها لكن لم يعني تنفذ لسه.
0: كيف لحنها
1: اهجيني
0: أعطيني إياها بالهجيني.

0: أغنيك.
1: مين بده يغنيها؟
0: والله ما أنا لا أعلم، لأنه أنا الآن والله يا أستاذ عامر أنا في حالة معلش أحكيها ومش
1: أحكي يا زلمة،
0: أنا في يعني أنا بحاجة إعداد نفسي وتأهيل نفسي، يعني أنا مرات في ناس في ناس يطلبوا إعفاء طبي مثلا أو شغلة أنا طالب
1: نفسي
0: إعفاء جهة خاصة تعيد إرشادي نفسية، لأنه أنا الآن
1: دخلت
0: في مرحلة اكتئاب.
1: صلي على رسول الله. هاي المؤسسة هي مؤسستك،
0: الله يعزك،
1: لك فيها ما تشاء،
0: الله يعزك
1: أبدا،
0: الله يعزك
1: أبداً،
0: الله يعزك وعزها المؤسسة،
1: وهذا اللي بقدر عليه،
0: الله يعزك،
1: واللي بقدر عليه أكثر صدقني إني غير أعمل
0: كادر
1: صدقني إني كمان يا أخوي حازم،
0: أخوي
1: حازم صدقني إني غير أتواصل مع المعنيين وأقول لهم حازم العساف،
0: الله يعزك،
1: هاي تأخذها من أخوك
0: سيدي والله، والله إنك كفو.
1: أقول لك ليش؟ لأنه هذا نوع من أنواع رد الجميل،
0: والله
1: مش إحقاق الحق، رد جميل.
0: والله شوف كلامك مجرد تقول لي هاي
1: والله نقول فعل،
0: لكن
1: والله
0: نقول فعل، لكن أنا أستجدي من المسؤول؟
1: لا لا ما بش استجدي،
0: لن أستجدي
1: سيدي. أنا قلت لك نوع من رد الجميل وليس إحقاق حق يا رجل.
0: نعم
1: اللي بنقدر عليه
0: الله يعزك،
1: رد الجميل.
0: هذا سيدي العزيز ملقاك
1: أبدا، لا هذا واجبي، واجبي
0: وملقى كل شخص في هذه الإذاعة،
1: الله يحييك أبداً،
0: هذا تكريم إلي
1: أبداً،
0: ما بعده تكريم، وأنا اليوم يعني طاير من الفرحة
1: أبداً
0: طاير.
1: أبداً أبداً، الله يكرمك يا حازم،
0: الله يعزك، الله يبارك فيك يا
1: وجهك أبيض دائماً يتأكد،
0: الله يعزك،
1: الله يحييك،
0: الله يعزك.
1: أعطيني أغنية ل من الأغاني حازم، إذا أصبع عليك الخير يا وطننا، خلي الناس تعرف، بس حط لي أصبع عليك الخير،
0: عيني على الأردني
1: وعيني على الأردني تبرق وترعد.
0: أنا حبيت يعني عيني على الأردني،
1: عيني على شماغ الأحمر،
0: حاسها لأنها أغنية ممكن تنتشر عربيا. أنا بروح مرات في مصر في بلاقي بيشغلوا أغاني للسعوديين
1: صحيح،
0: بس ما بلاقي في أغنية أردنية
1: واحدة صحيح
0: تتغنى لما يعرفوا مثلا أنه هذا الشخص من الأردن.
1: صحيح،
0: أنا بكلمك بصراحة،
1: صحيح ترى،
0: فأنا حاولت أضغط في الأغنية هاي لكن إيد واحدة ما بتزقف.
1: أبشر نزلها.

0: الإزعاج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: يرحمك يا متعب السجار. قبل أيام قليلة من انطلاق مشوار النشامة التاريخي في كأس العالم، لم يقتصر الاحتفاء بهذا الإنجاز على المستطيل الأخضر فقط، بل امتد إلى أعمال فنية وطنية وثقت رحلة الحلم الأردني من جيل إلى جيل. ومن أبرز هذه الأعمال هذه الأغنية اللي سمعناها، اللي كان فيها استحضار للفنان متعب الصقار، واللي راح تحدث عنها بشكل أكبر، لأنه هذه الأعمال أغنية درب الأساطير. ليش اسم درب الأساطير؟ ليش تم استحضار شخصية متعب الصقار؟ وما الغاية التي أطلقتها شركة أمنية من خلال هذه المحطة المضيئة في تاريخ الكرة الأردنية والرسائل الوطنية التي لامست مشاعر الأردنيين؟ ساتحدث بهذا الموضوع مع ضيفتي السيدة دينا داود، المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في شركة أمنية. صباح الخير.
1: صباح الخير خير عليك سيد عامر.
0: نسمح أنا وياك وبعدين نعلق، لنا حلوة أغنية متعب للأمانة.
1: يلا
0: يلا يا أحمد.

0: نبدأ بدرب الأساطير. ليش هذا العنوان الاسم للأغنية؟
1: ليش هذا الاسم؟ هذا سؤال كتير منيح، والاسم إحنا طلعنا فيه يعني عن قصد، مش أنه هيك. اليوم لما إحنا نطلع على وين وصل المنتخب الأردني بهاي اللحظة التاريخية، تأهل والوصول كأس العالم، وجينا نشتغل إحنا على مشروع بشركة أمنية يرفع الموضوع بأهميته. قعدنا نحكي إنه إحنا ما وصلنا هون بلحظة. هذا أثر من أساطير وصلونا، إن كانت هي يعني عم نحكي أساطير كرة القدم أو أساطير الأردنية اللي هم عم بيشتغلوا دائما عشان الأردن تبدأ توصل لقدام.
0: صحيح.
1: فاللي وصلنا له اليوم هو لازم نتذكر مين اللي وصلونا إنه اليوم، وهو هذا هو درب الأساطير. وإحنا اليوم الدرب الأساطير ما بيوقف، فهو رح يكمل لقدام، فهو كمان في مستقبلا الجيل الحالي رح يوصلنا للمستقبل.
0: كويس. متعب السجار ليش؟ الله يرحمه.
1: الله يرحمه، الله يرحمه والله. محاكاة متعب السجار إجت من هي إجت بعد، خلينا نحكي التفكير. إحنا كنا عم نفكر أجان عم نحكي بالأساطير، فهم مين أساطير الغناء؟ عادنا نفكر بالأساطير الحالية موجودة القديمة، صوت القديم، وكيف بدنا إحنا ندخلهم بالأغنية بالإضافة للفنانين الحاليين. فشفت عنا اليوم إحنا نداء شرارة وهاني بتواسي، الجيل القادم اللي هو فنان جديد صاعد اسمه ميلي، أول مرة إحنا بطلع معانا شركة أمنية. بس كنا نحكي وقتها طلع اسم متعب السجار، وهو اسم المربوط بالرياضة الأردنية، وهو اسم غنى للوطن وغنى للمنتخب.
0: صحيح.
1: وإذا أنا مش غلطان هو أول شخص غنى للمنتخب الأردني كمان. وإحنا شركة تكنولوجية، فقلنا ليه ما نستخدم التكنولوجيا نوصل قصة ونحتفي باللي عمله متعب السجار الله يرحمه للمنتخب وللوطن. ومن هون اجت الفكره.
0: يعني انتم كمان بتسقوا التكنولوجيا بهذه اللغه؟
1: ما هو هذا طبعا هو ذكاء اصطناعي. اللي بالاخر اضطرينا احنا حطينا يعني المنتج دخل كل اصوات غني ومقابلات لمتعب ليقدر الذكاء الاصطناعي يطلع بصوت بيشبه صوته لمتعب،
0: وجابوا بدرجه كبيره جدا على فكره.
1: كتير كتير شبيه. هذا الاشي اللي هو اشي يعني كتير صراحة مخيف، خلينا نحكي بدرجة منيحة يعني.
0: صحيح.
1: منيحة قدي الذكاء الاصطناعي اليوم بقدر يساعد، والتكنولوجيا كيف بتقدر تساعد الواحد يتقدم.
0: واليوم هذه الموسيقى اصبحت يعني يا ابو كريم احمد طراونة ارجع حط لي متعب بعينك الله، لانه اصبحت هاي النغمة وصوت متعب على وجه الخصوص اليوم اصبح يتم استخدامه كثير في الفيديوهات اللي بتتحدث عن المنتخب وتتحدث عن الاردن وما الى ذلك. اليوم انت لما تشوفي مثل هذه الامور بتحسوا انه وصلتوا الى مرحلة راضيين عنها؟
1: احكي لك. احنا لما بدنا نشتغل على مشروع بشركة امنية قلنا احنا بدنا نعمل اشي بيعيش أكثر من هاي اللحظة التاريخية. هاي اللحظة التاريخية كتير مهم، بس بدنا نهدي الأردن إشي يضل عايش معانا، نتذكر هذا الإشي لقدام كمان، مش بس إشي تشجيعي ودعائي لهاي الفترة. فهذا كان أهم إشي اللي إحنا بدينا فيه، ومن هون إجت الرسالة والقصة اللي حبينا نبنيها على الموضوع. يعني كان هدفنا أصلا نعطي إشي نهدي إشي برفع الرأس، وبتوقع أنه وصلنا هذا الإشي. لأنه اليوم أنا لما تطلع أنت على التفاعل على المنصات الاجتماعية وإيش الناس عم بيحكوا، الأغنية والمشروع بطل بس لأمنية، الناس تبنته وصارت بصوتها وبفيديوهاتها وبتعليقاتها هي عم تستخدمه لتشجع إن كان المنتخب الأردني اليوم برحلته على كأس العالم وبأشياء تانية. فيعني إحنا كتير مبسوطين، توقعنا إنه يكون طبعا في تفاعل بوزيتيف وإيجابي بالموضوع، بس ما توقعنا للشكل
0: ردة الفعل العالية اللي كانت عن هذا الموضوع.
1: فعل أعلى من اللي توقعناه الحمد لله.
0: أعطينا متح ما إنه فارس عندك والعمر.

0: طيب تم التنسيق والتشاور مع عائلة الفنان متعب السجار؟ أكيد
1: انطرحت الفكرة وطلع اسم متعب. أول إشي كان أنه هذا الموضوع لازم إحنا نتعامل معاه بأعلى يعني احترام, ومن أولها نبدأ نحكي مع أهله وشوفوا إذا هم بيوافقونا وهذا. فأنا بشكرهم كتير على الدعم, هم كتير مبسوطين, وإحنا شفنا تفاعلهم على شو اسمه بالمقابلات, بعرفش إذا حصل لك شرف تحضرها. فأنا حكيت كتير معاها أم شهد اللي هي يعني مرته للفنان الراحل وبناته. صراحة يعني كتير إحنا فخر إنه نرفع ونرجع الاحتفاء بصوت متعب, وهم يعني العائلة كتير كمان مبسوطة والحمد لله. ومن غير دعمهم كان ما قدرنا نعمل هذا المشروع كامل أصلا.
0: أول تعليق كيف شفتوا؟ أول ردة فعل؟
1: أول ردة فعل من العائلة.
0: مش من العائلة, مش من عائلة متعب, أول ردة فعل من الناس على الأغنية
1: أشعرت بدن. يعني حتى قبل ما نزل الفيديو احنا كنا مفرجين الفيديو مسمعين الأغنية لكم من شخص داخليا شان هذا على السريع. هي أشعرت بدن, وأشعرت بدن مش فقط من صوت متعب أو خلينا نحكي محاكاة صوت متعب. أنت إذا بتسمع سيد عامر للكلمات والتأليف قدي هم بيهزوا البدن وبيحركوا المشاعر. وهذا كان هدفنا, إنه احنا نبني إشي يكون نقطة فخر, والحمد لله بتوقع أنه وصلنا له. يعني أنت في ناس بتطلعوا على مقطع نداء بقولك أنا هذا المقطع بحركني, وفي ناس بيحكوا لك دخلة هاني كيف بدخلوا وحنا نشامة وكرامة. يعني فهي الكلمات وطريقة التوصيل كله على بعض بيهز البدن وبيأشعر. فالحمد لله يعني
0: اليوم قديش صار مرتبط الفن بالتكنولوجيا
1: زي ما احنا شايفين, هاي عم برتبط كتير. بس عم اظن الاهم من موضوع كيف برتبط الفن بالتكنولوجيا هو ايش, كيف استخدامه ليوصل
0: هو استخدامه
1: المشاعر.
0: هو كمان هنا فيها شيء احترافي
1: 100%.
0: يعني اليوم مش اي واحد بكتب 4-5 كلمات بيعطيها للذكاء الصناعي بيطلع له بانتاج عمل. لازم الانتاج العمل بالتكنولوجيا كمان يكون محترف حتى يوصل الى نتيجة ايجابية على اقل تقدير ترضي الشارع.
1: اكيد 100%.
0: كيفك مع المنتخب؟ متفائلين؟
1: ولو اكيد يعني ايش ما يكون هم بدهم يرفعوا الراس. صح يعني احنا وصولنا على هذا الملعب العالمي لحالها فخر واعتزاز ورفعه راس.
0: الله يجملها بالستر, قولي امين.
1: امين يا رب.
0: شكرا جزيلا لدينا داود المديره التنفيذيه الاعلامي التجاري واتصال مؤسسه في شركه امنيه, وشكرا لكم على هذه الاغنيه ان شاء الله اللي فيها دعم ورفع معنويات للمنتخب الاردني. وان شاء الله غير تعملوا اغنيه بس يفوز المنتخب كمان تهدوها لها الاردنيين باذن واحد. شكرا لكم. شكرا
1: الله. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. يوم الأمس تحدثنا عن جزئية العمل اللي هي قطاع الأمن والحماية. ما راح أتحدث عنه بطريقة أنا أتحدث فيها، لا، أنا بدي أتحدث مع أخوي محمد العياصر. صباح الخير.
1: صباح النور سيدي.
0: أخوي محمد، شغلت؟ كنت شغال بأحد شركات الأمن والحماية، مزبوط؟
1: نعم صحيح.
0: أي. كم سنة اشتغلت فيها؟
1: 5 سنوات.
0: بطلت؟
1: بطلت.
0: ليش؟
1: لأنه
0: تعطيني كمل.
1: عم تشعر أنك مش بني آدم، مش عبد، ما فيش احترام.
0: العبد لله، احنا كنا عبيد لله أقول.
1: يعني ما فيش احترام، بتشعر أنه كرامة الإنسان مهانة عندهم بالشركات.
0: كيف؟
1: ما فيش لك. يعني أنا من ضمن المواقف صارت، ابني كان له عملية لوز، وأنا بقول للمشرف بدي أروح 3 ساعات بس أحضر العملية، بقول إذا بتروح اعتبر حالك مفصول، ما فيش رجعة.
0: أوف.
1: ومواقف كثير، يعني هذا موقف ولا شيء مع المواقف اللي بتصير والقصص. يعني بتسمع قصص بتقول خرافات، مستحيل تكون بالواقع اللي بتصير.
0: مثل شو؟ اعطيني قصة ثانية.
1: قصة ثانية، أنا كنت أداوم في أحد المستشفيات، وكان دومنا طبعا إحنا 17 ساعة.
0: 17؟
1: يعني من داوم من الساعة 3 العصر،
0: أيوة،
1: لثاني يوم الساعة 7 الصبح.
0: طب شو بده يضل معك حيل بلا مؤاخذة انت أمن وحماية؟
1: هيك الدوام.
0: أيوة كمل.
1: وإحنا بالوظائف، في زميل ننجلط ضربته جلطة قلبية، وظيفة أمن يعني، وبدون مستشفى، ومستشفى يعني علم في الأردن. يعني حدا بيسمع اسمه بس بدون ذكر يعني.
0: ماشي.
1: مرضوا دخلوه، جابوا له، عملوا معروف عن، جابوا سيارة زموه، قالوا له وين أقرب مستشفى عسكري، ودوا عليه وهو داخل المستشفى، ما رضوا يعالجوا والله. فيا أخي صار الواحد نفسيته تحطمت.
0: هذا متقاعد عسكري.
1: متقاعد عسكري. بقولك منو بده يدفع فاتورته عندنا؟ منو بده يغطي فاتورته؟ ودوه على.
0: طب الله، من 3 العصر ل7 الصبح قديش بكنت تنام انت؟
1: احنا دوامنا كان 17 ساعة.
0: والله بتحكي جد، 17 ساعة؟
1: يعني بتروح بتنام شوي، بتصحبك ترجع الدوام. يعني بتشعر انك يعني ما فيش تواصل، حتى المرأة الأولاد ما بشوفش حدا. والله ابني اللي بالجامعة احيانا كنت بالاسبوع بشوف غير يوم الجمعة، لان انا بطلع على الدوام المساء، هو بكون بالجامعة الصبح، انا برجع بنام، برجع على الدوام وهو بعده مروح.
0: صادق؟ قديش كانوا يعطوك؟
1: 240 ليرة.
0: 17 ساعة.
1: 17 ساعة. هسا
0: بالفترة 240 ليرة بدك تاكل منه وتشرب منه، ها؟
1: مواصلات واكل وشرب وكل شيء.
0: طيب، ايام الشتاء وين كنتوا تداوموا؟ بالشارع برا ولا كان يعملوا؟
1: ايام الشتاء والله كان ما في ان تدفئة، ما في. يعني تمطر الدنيا في زي برنيطة هيك، نوقف تحتيها. وإذا مر المشرف ولقاك يعني ماخذ زاوية مش منتبه، بتوصلك خصم 50 دينار.
0: يا زلمة، شو هالمشرفة؟
1: وأيام
0: الصيف، ما الصيف هسه على أيام بالحر.
1: وأيام الصيف إحنا مثلا بنتناوب 2-3 من لم من كل واحد ليرتين، نشتري مروحة مستعملة، شايف، وبنحطها عندنا. أيام الصيف لا في مكيف، فيش مي، مي داربنا بنشرب.
0: مي ما بيعطوكوا مي؟
1: والله العظيم مي من عبي من الحمامات.
0: ولا كاسة شاي بيجيب لك؟
1: ولا كاسة شاي ولا شيء. طب والله أنا برمضان السنة هذه، إنه يعني وقت الفطور قلت خليني أمر على الوظائف، يعني أنا وضعي شايف أحسن منهم. والله العظيم مريت على الوظائف، إنه شي ببتشي، إنه واحد زلمة كبير متقاعد 57 سنة بفطر على رغيف خبز وكاسة مي، قسما بالله ما في عنده إشي يأكل.
0: الله أكبر.
1: والله بقوله طب اعمل لك كاسة شاي، بقوله والله العظيم ما معي حق ميدالية شاي.
0: وهو صادق. وهو صادق.
1: وهو صادق. أنا قدامي يجي تروح جبت له علبة طون وهيك
0: افطر اللي الله قدره عليه. وتركت لأنه أنت شايفها، يعني بتقول أنا بدي أعيش حياتي مع أولادي، ها؟ بديش 200 ليرة.
1: ما فيش يعني، شعرت إنه بدون كرامة، ما فيش احترام، فيش تقدير. شو ما بتعمل ما فيش، يعني منهك. يعني شو ما بتعمل عندهم ما في لا حمد ولا شكورة. يعني كنا نداوم 17 ساعة، وأحيانا يقول لي تأخر 4 ساعات، وقت تتأخر غصب عنك بتكيش بيضربوك، بيقول لك روح ترك، بيروح واحد بجمية.
0: الله أكبر.
1: والله العظيم مشاكل، يعني والمشكلة حقوق ما فيش، ضمان ما فيش،
0: تأمين صحي ما فيش،
1: تأمين صحي ما فيش، إجازات مرضية، إجازات سنوية، إجازات عيد الفطر، عيد الأضحى، الأعياد السنوية اللي بتمر فيها الأردن، مستحيل تعطل هاي، بتكون على رأس عملك.
0: طب أنت كيف بدك تشتغل أمن وحماية وأنت تتعرض إلى كل هذه الأمور؟ كيف بدك تعرض؟ بالله عليك كيف بدك تشتغل؟
1: والله شوف، اللي بيشتغل بده يكون مضطر، وهذا بده يمشي حاله يعني شهرين ثلاثة دوم، لأنه هاي شغل أبدية مستحيلة، ولا واحد بيأخذها شغل أبدية، هاي تسليكة.
0: تيشوف له شغلة ثانية.
1: تيشوف له شغلة ثانية، أما شغلة إذا بده يضل فيها دفن حياته بالحياة، دفن عمره بالحياة، لأنه ما بقدر.
0: أغلب الشركات هيك.
1: عندنا أغلب.
0: إحنا بدناش نعمم طبعًا. طبعًا في شركات غير.
1: أغلب الشركات كل شوف العقود 12 ساعة 17 ساعة.
0: سبع أيام بالأسبوع.
1: هاي الثمان سنوات بتقول له أنطيني ثمان ساعات بدي دوام، بقول لك أنت جاي عندي على مكتب، بروح دور لك وظيفة على مكتب أقعد. بقول لي فيش عندنا وظائف ثمان ساعات، وظائف كلنا 12 ساعة أقل إشي وأكثر 17 ساعة.
0: طيب إذا بدك تروح تشتكي بسمعوك؟
1: أنا مين بدي أشتكي؟ يعني وزارة العمل الآن هي ما بتدريش عن وضع حاضر؟
0: بتدري.
1: والله العظيم إنهم بدروا، لأنه شركات كبرى وأصحابها متنفذين عندنا هنا، يعني رتب لحقوا أصحابها، وهم اللي هذا مغطين على الضمان، بنطلعش ضمان نهائيا. والله إذا واحد سبع سنوات بس فكر قال يا إخوان ضمان، سمعوه والله فصلوا مباشرة. إذا بتفكر بنفسك ضمان ودريو اعتبر حالك طرت. ما فيش عندنا يعني شعرت إنه الإنسان بيوم قاد بدون فعل كرامة.
0: لا لا، أنت لك الكرامة كلها، لك الكرامة كلها.
1: هيك يا سيدي، المتقاعد يعني بس يتقاعد بجيش وبده يشتغل، ما فيش إله غير الأمن والحماية، والأمن والحماية شركات مصاص الدماء.
0: لا تعمم، قول مش كلها.
1: مش كلها.
0: عشان ما مش ناقصك.
1: لا صحيح مش كلها.
0: صحيح.
1: يعني احنا
0: لكن انت تأمل من هذه الشركات انه يا اخوان اعطونا ساعات محددة، اعطونا عمل ملائم، اعطونا راتب كويس، اعطونا ضمان اجتماعي، اعطونا المؤمن صحي، مؤمن صحي. بس لما تصير حالة مثل هذا الاخ اللي انجلط بمستشفى ودوه على تأمينه، أي أيوة والله
1: واحد والله يعني. يا سيدي جريه مي هالقد عرض هين شايف صار ورمن، تمنوا ينطوا إجازة والله مرضيوا، اللي بده إجازة بده خصم مع الراتب، اللي بده أي شيء كله خصم مع الراتب، والناس كلها مسخمطة.
0: الله يعين الناس.
1: يعني شو بده؟
0: الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد
0: ويرزقك ويبارك فيك.
1: الله يبارك.
0: شكرا فيك. جزيلا لك أخوي محمد العاصي.
1: الله يسلمك.
0: شكرا شكرا.
1: الله يسعدك.
0: شكرا جزيلا. شكرا
1: شكرا.
0: شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شك

الخير والمحبة دائما نلتقي. يعني والله إنه يعني اللي قاله محمد ترى جزء يسير مما يحدث. فأرجو يعني إنه يكون في حالة من حالات التنظيم والضبط حول شركات الأمن والحماية. يعني ولا أعممها اللي بتقوم في بعض هذه الأفعال. الخير والمحبة دائما نلتقي. في الحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يرسل مخبزا متنقلا إلى لبنان. موقع أكسيوس يقول إنه من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. الكويت تستأنف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه قواعد عسكرية في البحرين والكويت. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن ضرباتها على إيران جاءت رداً على التهديد الإيراني للقوات الأمريكية والسفن التجارية في المياه الدولية. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن. زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

يا صباح الخير، يا صباح الورد، صباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا على إذاعة عين على 98.3. اليوم الطاقة حلوة والصوت حلو والحماس حلو، واتفقت أنا وضياء قبل ما نبلش بده كمان يلعنا بالأغاني إنه اليوم شو الخميس. يسعد صباحكم، خليكم معنا، بلش مشوارنا هلأ.

اليوم مشوارنا يعني غير كل يوم، دائما انا طاقه الخميس عندي بتكون عاليه، واي إشي بصير معي مستحيل ازعل لانه الخميس يعني ضيع قميصك ولا تضيع خميسك، فالخميس طاقته حلوه وكمان الجو حلو، فما بدي اي حدا يتضايق اليوم، بدنا الطاقه حلوه. رح يخلص اليوم وبكره عطله يا جماعه، بكره الجمعه يعني منصف.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. يعني اليوم يوم مختلف جدا، لأنه اليوم إحنا رح نبلش من أول الحلقة بضيفة.
1: بأول الحلقة
0: طبعا.
1: نعطيهم شوية حماس، شو رأيك؟
0: نعطيهم شوية حماس. شوف رح نغششكم تغشيشة، أوكي؟ اليوم رح تكون ضيفتنا بأول حلقة على التليفون مذيعة، أوكي؟ مذيعة جميلة صوتا وقلبا وقالبا. يعني اللي بيحذر، اول حدا بيحذر فيكم له هيك جائزه.
1: طب غششهم كمان،
0: غششيهم تاني تغشيشه.
1: هي من اول المذيعات اللي طلعت على الراديو،
0: من اول المذيعات.
1: فعليا كان موضوع بس صوت، يعني الناس كانت تميزها من صوتها زمان. الراديو يا جماعه ما كان موضوع الصوره وصوت زي هلا. هلا متابعين بيقدروا يشوفونا صوت وصوره بالزبط. زمان كان بس صوره، وهذا الإشي كان يميز كل مذيع بصوته. تمام. فهي من أوائل الناس كانت مذيعة هون، وكانت يعني هي مو من الأردن، بس قديش الشعب الأردني يحبها.
0: أوكي، التغشيش
1: الثالثة
0: إنها مذيعة لبنانية. أتوقع هيك إنه أنتوا وصلتكم كل الأخبار. جميلة لبنانية وأول المذيعات الموجودين. بدنا نحكي صباح الخير لديزيري بصيبس. يسعد صباحك.
2: صباح الخير، صباح النور،
0: يا أهلاً وسهلاً مستقين. كيفك؟ شو الأخبار؟ كيف أمورك؟
2: كله تمام الحمد لله. أنتوا كيفكم؟
0: الحمد لله. وإحنا كتير مشتاقين، وإحنا كتير متحمسين أنا ورندا اليوم.
1: صباح الخير،
0: نصبح عليكي.
2: صباح النور، أهلاً وسهلاً فيكم.
1: أدي إحنا مبسوطين على وجودك معنا اليوم.
2: حبيبتي، وأنا كمان كتير مبسوطة فيكم، وبدي أشكركم من قلبي على هالاستضافة. اشتقت لكم كتير، ومحبتكم هي أغلى شيء ممكن ياخذوا الإعلام من الناس يلي واكبته كل هالسنين. يعني غبت شوي عن الأردن صار لي فترة، وأنا بعتبر حالي أنه ما غبت كتير، يمكن تغير دوري إذا بديك.
1: لا بس بعدها موجودة طبعا، ما بنقدر.
2: نعم حبيبتي، اليوم أنا مسؤولة محتوى براديو روتانا لبنان، وعم بشتغل خلف الكواليس على صناعة وتطوير المحتوى، وبنفس الوقت من فترة لفترة هيك بطلع على الهواء، لأنه أنتوا مذيعين وبتعرفوا أنه الميكرو بضل جزء أساسي من المذيع، ما بيقدر يبتعد عنه كليا. يمكن حضوري صار أقل من قبل، بس علاقتي بالإذاعة والمستمعين ما انقطعت ولا يوم. يعني بعتبر حالي موجودة بشكل أو بآخر بكل شيء بيتقدم يعني للمستمع.
0: يعني ديزيري، أنت من الأصوات اللي رافقت الأردنيين لسنين طويلة، كنت معروفة بصوتك الجميل، بهاي الثقة اللي بتعطيها لأي حدا مستمع. المواضيع اللي كنت تفتحيها قديش كانت فعلا قريبة من القلب. بس أنا كمان بدي أسألك سؤال، يعني زمان كانت الإذاعة مجرد صوت، يعني الصورة من جديد بلشت تدخل على عالم الإذاعة. فهل حسيتي بفرق
2: عن الكاميرا؟
0: فحسيتي بفارق بهذا الموضوع؟ يعني بتحسي أنه كان أفضل زمان لما كان الموضوع بس صوت بدون صورة أو لا؟
2: بصراحة أنا بطبيعتي ما كتير بحب الكاميرا. يمكن لأني أنا بعتبر حالي بنت الإذاعة أكثر من ما أنا بنت الصورة. تعودت أنه التواصل مع الناس يكون من خلال الصوت، الكلمة والأحساس. هيدا الشيء بالنسبة لألي أنا، يمكن غيري عنده غير رأي ما بعرف، أنا بالنسبة لألي عنده سحر خاص. بس بنفس الوقت ما فينا ننكر اليوم أنه الإعلام تغير، يعني وجود الكاميرات داخل استوديوهات الإذاعات أو الهواء إذا بديك صار جزء من مواكبة العصر، ومن الطريقة اللي جمهور اليوم بيتابع فيها المحتوى. أنا ما عندي مشكلة مع وجود الكاميرا إذا كانت بتضيف قيمة وبتخدم المحتوى. لكن بآمن دايما أنه جوهر الإذاعة بيبقى بالصوت. لهيك بالنسبة لإلي الميكرو بيضل، خليني أوصفه هيدا الوصف، بيضل البطل الحقيقي مهما دخلت الكاميرات على الاستوديو.
1: صح،
0: انت شايفه المتعه رندا.
1: قديه الصوت حلو هلا. اكيد انت غبتي عن الاردن وصوتك غاب عن الاردن، بس صدقيني يعني بصمتك بعدها موجوده. ولا اي هلا اذا بنحكي لحدا اسمك بيحكي خلص، مع انه كان اختلاف لهجات واحنا يعني اردنيين، بس قديه كنت قريبه علينا باختلاف اللهجه.
2: كتير،
1: أكيد اشتقت للأردن كمان،
2: ورجعت حملي معي كتير كلمات أردنية. بقيت لوقت لهيك رجعت.
0: أعطينا واحدة من الكلمات، أعطينا أخطر الكلمات الأردنية.
2: شو هي؟
0: أخطر الكلمات الأردنية اللي أنت لهلأ هيك ببالك. مثلا لما
2: ليك بدي ما في شيء معين بس أنا زلت على لبنان بقول كلمة لفترة طويلة.
0: يعني ما كنت تقولي ايه؟
2: نحن هون بلبنان، نحن هون بلبنان بنقول ايه
0: بعرف
2: اكيد ايه.
0: طب كنت تحكي بدي ولا ودي؟
2: ليكي ما كثير ما كثير يعني لقطت اللهجة الأردنية. بس بقيت وقت لحتى صرت اعرف اللي مقابلي بالضبط شو عم يحكي جملة كاملة. يعني كنت افهم بس في بعض الكلمات ما كنت افهمها. بقيت لوقت يعني 11 سنة بعمان حرزانين كانوا
0: طبعاً.
2: فقدرت أنه تأقلمت وصرت أفهم اللهجة الأردنية بامتياز. بس حلوة
0: يعني هي حلوة وجامدة. بس إحنا مثلا إحنا البنات لما بدنا هيك يكون صوتنا فيه دلع أكتر ونعومة أكتر بنبلش نحكي باللهجة اللبنانية فعلا. يعني هاي الشغلة الحلوة
1: ما بنقدر. هذا الإشي موجود عندنا. بس قديه كنتي بس تعدي حلقاتك الموجودة عندنا هون بالأردن، كيف كنتي تعرفي اهتمامات الشعب الأردني؟
2: هلا اول ما دخلت على الإذاعة اكيد اخذت يعني وقت لأعرف شو في بالبلد، شو الأشياء اللي بحبوها، شو الأشياء اللي بتنعمل، كيف المجتمع، شو الأشياء هن اللي بحبوه. بس ما فيك تنكر أنه في فقرات أساسية بالبرنامج ما فيك تطلعي منها، خاصة أنه أنا كان عندي برنامج صباحي، في فقرات صباحية هيدي يعني هي أساسية بكل صحيح. برنامج يعني
1: ما كان على وقتها في سوشيال ميديا صح؟
2: بتلاقيه اليوم يعني إن كان مثلا الرياضة، إن كان الدايت، الطبق اليومي، يعني في أشياء هو اللي موجودين أساسيات. الأشياء الثانية بدك تشوف المجتمع شو كان يحب، نقي الأخبار يلي هي قريبة من القلب، يلي هي مهضومة
0: صحيح.
2: يلي بتغير جو. أنا ما بحب النق على الهواء،
0: وبحاول
2: قد ما فيي ابعد عن الأخبار يعني
0: الأخبار اللي
2: بتخم البدن إذا بدك، خاصة أنه البرنامج صباحي، وإذا بدي أنقل شي خبرية أنقلها بطريقة هيك خفف شوي منها، يعني ما تكون كتير تقيلة.
0: يعني بصراحة هلا أنت زي ما حكيتي إنه الواحد بس يصحى الصبح بيكون بده يسمع أخبار حلوة، أخبار تغير المود تبعه. كتير ناس عم تدخل بأخبار جامدة أحيانا، أنت مو صاحي تزعل، مو صاحي تنكد، صاحي تسمع أخبار البلد، آخر القصص اللي عم بتصير. وهلا أنت كمان ذكرتينا زمان إنه السوشيال ميديا ما كانت داخل كتير بالموضوع، ممكن كانت الأخبار تجيبيها من الناس اللي حواليك، من أصحابك، من جيرانك. هاد كان حلاوة الموضوع إنه كانت الأخبار تنتقل زي ما هي، الأخبار الواقعية. هلا عم بلاحظ دزري إنه في ناس كتير عم بيعلقوا على احيانا محتوى المذيع الصباحي، انه ليش هلا المذيع ممكن قاعد بيحكي باشياء بتضحك ولا اشياء خفيفة. غير منطقيه ولا اشياء خفيفه. الناس صارت بتدور على المحتوى الجامد خصوصا بفتره التوتر هاي. فممكن انا بدي اياك هيك تحكي لنا شغله سريعه، ليش انه الناس لازم فعلا تميز ما بين المذيع اللي عم بيحكي مثلا باخبار سياسيه، المذيع اللي عم بحل مشاكل للعالم، والمذيع اللي فعليا طالع ترفيهي انساني اجتماعي نفسي يخفف على الناس.
2: هلا اول كل هلا البرنامج حسب انت شو عم بتقدمي
0: بالضبط
2: بالنهايه. هلا هو برنامجك، في مذيع بيستلم برنامج سياسي، في مذيع بيستلم برنامج اقتصاد، يعني انت شو عندك ببرنامجك لحتى تقدر تحضري هيدي المادة وعلى اساس تطلع على الهواء. هلا انت وشطارتك كيف بدك توصلي الشيء اللي انت عم بتحضريه.
0: اوكي، وكيف يتعامل المذيع مع الانتقادات، خصوصا هلا انه الاعلامي عم سواء كان مراسل، صحفي، مذيع، ممكن وجوده على الشاشه بعرضه لبعض الانتقادات مثلا. فكيف مثلا المذيع بحكم انه مثلا قدام العالم، كيف الطريقه الصحيحه اللي يتعرض او يتعامل فيها مع الانتقادات؟ ورندك ما في سؤال.
2: انا كنت اسمع كثير انتقادات وبالمقابل كنت أسمع كمان أشخاص يحبوا أسلوبي على الهواء. ما فيك ترضي الطرفين
0: صح.
2: يعني بالنهاية أنت لازم تقدمي المعلومة الصح، تطلعي صح على الهواء، تكون محضرة برنامجك بطريقة مضبوطة، اليوم الغلط اللي عم بيصير وهيدا أنا كتير بدي شدد عليه أنه منشوف أنه بيطلع المذيع على الهواء مستهتر بالهواء ما في تحذير بيطلع يلا منطلع منحكي يلي بدنا إياه منفتح على على الموبايل منشوف شو في أشياء منزد خبرية من هون منطلع يعني شغلة من هون منشوف صورة منعملها مضحكه ومنقعد منشتغل عليها ما في تحضير بقى مثل ما كنا نحن نحضر بالأول كنا ثلاث ساعات نقعد أو أكتر نقعد نشتغل صدقيني أنا كنت أشتغل على المقدمة كل يوم قول شو بدي أحكي جديد مقدمة غير ما كنت عم أقدم قبل بيوم
0: صح صح
2: اليوم نطلع هاي مرحبا كيفكم شو أخباركم ويلا وننتقل للبرنامج منتهى الموضوع
0: أنا سألت المقدمة
2: هي أساس البرنامج وقت اللي بتطلع بقوة بالمقدمة تبعي وبتشتغلي عليها من هون بينطلق برنامجي من خلالها بتبلشي فيها
1: صح صح 100% هلا كمان
0: فشت خلاص الناس اللي جوا يعني انت حكيت اللي انا ليش سالتك هذا السؤال لانه كل اللي بالاستوديو حابين يعرفوا جواب هذا الموضوع هيني غشش خلص
1: هلا اكيد كمان عرفتي انه الاردن بكاس العالم
2: نعم
1: فاكيد رح تشجعينا بما انك عشت عندنا 11 سنه
2: اكيد اكيد اول شيء بدنا نشجع كل المنتخبات العربيه بشكل عام وبشكل خاص منتخب النشامة إن شاء الله يكون الحظ حليفهم يقدموا أداء بفرحنا كلنا ناطرينهم يرفعوا رأسهم وهن دايما رافعين رأسنا أصلا منشجعهم من القلب ونتمنى لهم كل النجاح بالتحديات اللي جاية وكمان هون يعني مرق يمكن بس بمناسبة عيد الاستقلال الأردني 80 يلي صدف ب 25 أيار
1: أها
2: كمان بحب وجه تحية كبيرة من القلب للأردن قيادة وشعبا والأردن جزء مني صدقيني الله يحمي هالبلد وتضل دايما بخير وأمان وتقدم وبخص بالذكر جلالة الملك عبدالله الثاني ولسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني كل الحب والتقدير لدورهم وجهودهم الكبيرة بخدمة الوطن كل عام والأردن بألف خير
0: انت شايف اللهجه انه هي يعني عم تحكي وانت بألف خير
1: وانت بألف خير يا رب
0: لبناني انت عم تسمعيها للاخر
1: طيب اخر اخر اسالها اخر سؤال لين اخر سؤال
0: طبعا
1: اعطيني رايك
2: هيك سؤال
1: سؤال واحد
2: خلص خبرك شغله انتوا اخرتوني عن شغل
1: يلا خلص اخر سؤال واحد اعطيني رايك هيك راي سريع بالمنصف
2: ليك بدكم تزعلوا مني بس انا بحب احكي
0: السلام.
2: ما حبيت انا الاكل الثقيل ما بقدر له كثير طيب بس انا ما قدرت له صراحه
0: في نومه بعده
2: اي ما قدرت له اي ما قدرت له
0: شكرا
2: دقته مره واثنين ثالثه قلت لهم باخذ مع الرز لبن ما قدرت له
0: اهو فعلا ثقيل عشان هيك اي حدا بياكل منسف على طول بينام قد ما هو ثقيل يعني بنقدر نحكي لك اليوم انه احنا كثير استمتعنا
2: بسمع
0: صوتك كثير استمتعنا بنصايحك الحلوه شكرا لك شكرا لوجودك
2: حبيبتي
0: وبنتمنى لك يعني يوم سعيد وحياه سعيده وكل التوفيق شكرا لك ديزل
1: سعد صباحك
2: انا بدي اتشكركم واكيد بدي اشكر كل اكيد العمل جود عزبتها معي هاليومين بدي الله يعطيك ألف عافية ولين ورندا أنتوا كتير حلوين ومهضومين وبدي أتمنى لكم كل التوفيق وصاحب الإذاعة أستاذ عمر رجوب فادي الأخضر بدي وجه له تحية كتير كبيرة وأستاذ أحمد كمان مشكورين كلكم والله يوفقكم ونتمنى للإذاعة كل التوفيق والنجاح وإن شاء الله بأقرب وقت ممكن كون بعمان ومنشوفكم بالاستوديو
0: ومنحكي كتير اشياء كمان عم نستناكي هاي احنا اخذنا منك كلمة رح نغطي
2: خلص ولا يهمكم وعد وعد ويسعد صباحك
1: سعد صباحك مرة
2: ثانية
0: يا اهلا وسهلا
2: مرحبا سعيد مرسي ثانك يو
0: دغيان
1: خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو
4: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن مستقبلك قيادتك زيكر
6: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخير.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يا صباح الخير مرة تانية، نصبح على المستمعين، نعطيهم طاقة الخميس. يا لين شو رأيك
1: نبلش صباحكم؟ لما تسمعونا لما متابعونا صباح الخير، صباح
0: يوم الخميس، يوم الخميس، خميسكم يا جماعة،
1: الخميس الونيس أكيد. يعني إحنا آخر يوم بالأسبوع، تخيلوا أنه أنا ورندا عم نستنى يوم الخميس من يوم الأحد.
0: يعني مو لانه يعني هذا، بس لانه الخميس حلو.
1: خميس عن جد حلو، هو
0: خميس حلو. انا قلت
1: اليوم قديش حلو كمان رندا،
0: الجو بجنن. نفس الشيء قلت لهم لين، قلت لهم ما ضيعوا خميسكم، ما تخلي حدا يضايقكم.
1: تذكرت فيديو تبع ديالا، انا اليوم صحية مش رايقة بالمرة،
0: ريحة
1: ريحة الاذاعة كريم
0: كريم.
1: لا فعلا اليوم في عنا كمشة اخبار يا جماعة، وكمشة ضيوف كمان. يعني احنا اليوم الخميس، بما انه كأس العالم والدنيا يعني خرباني، وفي توتر اجتماعي ونفسي ووطني وشعبي
0: وزوجي
1: اكيد. ويعني في خبره بلشوا يحكوا عن حالات الطلاق اللي بتصير يعني بسبب المباريات، تخيلوا.
0: يعني هم ما هم مش حابين يستبقوا الاحداث، فهم عم بيعطوا هيك تعليمات للمراه انه لا تيجي بهاي المواضيع بوقت المباريات.
1: بالضبط،
0: لانه اذا اجيتي بهاي المواضيع وقت المباريات رح تخسري علاقتك الزوجيه.
1: اللي هو مثلا لا تفتحي موضوع وهو عم بيحضر مباراه، لا تمشي قدامه وهو عم بيحضر مباراه،
0: لا تحكي له احنا اي لون مثلا،
1: ما تحكي له انت اي لون، لا تحكي له هذا اي فريق، لا تحكي له قديش بتتوقع
0: تسلل.
1: يعني شو يعني تسلل؟ شو يعني انفضحت انا عشان يعني تسلل؟ لا تستفزي باي طريقه من الطرق، ولا تقرري تروحي عند دار اهلك بيوم المباراه، ولا تقرري تشغلي
0: كمان شغله بتقول له مين بتحب اكثر، انا ولا المباراه
1: مثلاً. يعني هاي اجواء الرومانسيه القاتله، هاي
0: تركيكي منها الله يرضى عليك. وشفنا على السوشيال ميديا كمان عم هيك فيديوهات مضحكه او فاني، هيك ماسك لها شنتتها ومعطيها الفيزا وقال لها يلا على بيت اهلك لحد ما يخلص كاس العالم ترجع. يعني والله حلوه هاي اللقطه، انا بوافق عليها، بس بالفيزا، الفيزا
1: الفيزا اوكي ما عندنا الفيزا. بس انا فكره هاي المره اكيد مختلفه، بالعاده بس الزلام بيكون عندهم يعني فضول لانه يحضر المباراه. بس هلا احنا كلياتنا شعب وطن وأمة كاملة متحمسين، الشعب الأردني كله متحمس لكأس العالم، متحمس للنتيجة، وأكيد كنا فخر بالمنتخب الأردني وعندنا توقعات جدا كبيرة إن شاء الله بالفوز.
0: إن شاء الله يا رب،
1: إن شاء الله يا رب. يعني هي منافسة مش سهلة، مجرد فكرة الموضوع مع هيك أفريقيا جدا يعني من تعتبر من الأقوى مخيفة، ولكن إحنا ما في إشي بخوفنا، ماشي ما في إشي بوقفنا
0: طبعاً.
1: وأكيد إحنا يعني كلنا فخر بهذا المنتخب يلي قدر يوصل لهيك مكان بهيك وقت بهيك قدرات. بتشوفي انت الموضوع من بعيد، بتحسي انه قديش احنا سعيدين انه احنا الناس اللي كنا المباريات اللي كنا نحضرها دائما بيجوا بيحكوا لك طب عشو زعلان هالفريق، ما هو مش منك انت قاتل حالك عشانك فريق، خصوصا الرجال. بس هلا احنا كلنا راح تكون كل مشاعرنا مع
0: هلا طبعا معاكي حق دين. هلا الفخر موجود بكل عائلة أردنية، مكون من شاب، من بنت، من طفل، من أم، من أب. يعني ما بتخيل الحماس، ما بتخيل إنه قدي إحنا كبنات يعني مش كتير بنفهم بكرة القدم، ومش كتير بنفهم بموضوع التسلل ما التسلل، بس فعليا إحنا هيك عنا انتماء وعنا فخر بمنتخبنا، ورح نشجع منتخبنا. ومش بس الشباب رح يكونوا معهم ويتابعوهم، إحنا كمان البنات. وشفنا أمهات عم بدعولهم من هلأ للفريق بالاسم، يعني شفت أكثر من حدا إنفلونسر منزل إنه أمه بتدعي بالاسم لكل لاعب. فأدي هذا الحب إحنا يعني متفقين عليه، وأدي موضوع المنتخب إنه وصل لكأس العالم هيك عم بيعطي شعور داخليا، لحتى واصل الشعور هذا لحتى الطفل. تخيل الطفل الصغير ما بعرف شو يعني منتخب، ما بعرف شو يعني كأس العالم، مبسوط إنه بقول لك منتخبنا واصل لكأس العالم.
1: شو تبع أجمل لك الباطل براحتك براحتك أستاذة. نسمع الأغنية مع بعض،
0: يلا

0: شوف الحماس حماس. انا هلا زي كاني بالشارع مطلعه العلم ومبسوطه وبتخانق مع الناس انه يوسعوا لي عشان بدي الحق اروح. معك الاستاذه
1: هلا صراحه كمان زميلتنا جود الكردي عملت لنا تقرير تشوف هيك تفاعل الناس وحماسهم بمباريات كاس العالم. خليكم معنا وشوفوه
0: شوفوا مع بعض.
2: صباح الخير لين وصباح الخير لكل اللي بيسمعونا وبيشاهدونا على إذاعة عين. اليوم حبينا ننزل على الشارع بمناسبة إنه قربت مباريات الأردن في كأس العالم. حبينا نسأل عن حماسهم بتشجيع الأردن. رح تتابع مباريات الأردن في كأس العالم؟
3: أكيد رح أتابعها.
2: عدد لي 5 لاعبين أو 3.
3: تعمري العرب زيارة أبو ليلى.
2: أدي حماسك من 10؟
3: والله إحنا متفائل إن شاء الله يقدم كويس.
2: طب كيف رح توازن بين شغلك والوقت تبع المباراة؟
3: ما هو بدهم يأخرونا شوي دوامنا الصبح يمكن. هل تزبط معنا؟
2: كلمة للمنتخب.
3: بالتوفيق إن شاء الله.
2: رح تتابع مباريات الأردن في كأس العالم؟
4: إن شاء الله.
2: أدي حماسك من 10؟
4: والله ما شاء الله 100%.
2: عدد لي لاعبين 3.
4: يزن عماد موسى ويزن.
2: كيف رح توازن بين شغلك وإنك تحضر المباراة؟
4: شغلي بقسمه قسمين، شغل زائد اللعب.
2: طيب بدي كلمة للمنتخب.
4: إن شاء الله الفوز بإذن الله.
2: رح تتابعي مباريات الأردن في كأس العالم؟
5: أكيد طبعا، هذا أصلا شرف إلنا إنه المنتخب الأردني وصل لكأس العالم إن شاء الله. أكيد
2: طيب أدي حماسك من 10؟
5: صراحة مليون، كتير كتير كتير، يعني هذا فخر إلنا أصلا برجع بقولها.
2: عددي لي 3 لاعبين تعرفي ولا لا؟
5: يزن عماد، موسى التعمري، حارس أبو ليلى.
2: صح.
5: وإن شاء الله لا إحنا كمان كتير متحمسين.
2: كلمة للمنتخب. طيب
5: إن شاء الله أنتوا قدها بغض النظر عن إصابة يزن عماد، بس إن شاء الله أنتوا قدها بإذن الله تعالى وكلياتنا معكم.
2: رح تتابع مباريات الأردن في كأس العالم؟
6: طبعا أكيد أكيد. لا
2: طيب أدي حماسك من 10؟
6: من 10 11.
2: أعطيني كلمة للمنتخب.
6: صراحة أنا أشكرهم لأنهم يرفعوا اسم الوطن، نفس الوقت هم يزرعوا بقلوبنا الفخر للبلد، نفس الوقت يعني هم فزعتنا وإن شاء الله فالهم النجاح.
2: طيب كيف رح توازن بين شغلك والمباريات؟
6: صراحة لحد الآن أفكر فيها هذا السؤال، لأنه هي معظمهم بالليل، معظمهم على وجه الصبح، وبنفس الوقت إحنا نومنا خفيف يعني تزبط معنا، فإن شاء الله ما تزبط الحياة.
2: رح تتابع مباريات الأردن في كأس العالم؟
7: أكيد.
2: أدي حماسك من 10؟
7: 10 من 10.
2: طيب عدد لي 3 لاعبين من المنتخب.
7: فخوري والتعمري يزرع عرب.
2: طيب كيف رح توازن بين شغلك وإنك تحضر المباراة؟
7: لا أنا بظل أتابع مباريات أكيد. أكيد.
2: طيب أعطيني كلمة للمنتخب.
7: بالتوفيق أتمنىهم الخير يا رب. كأس العالم.
2: رح تتابع مباريات الأردن في كأس العالم؟
7: طبيعي.
2: طيب عدد لي 5 لاعبين من المنتخب.
8: موسى التعمري، فخوري، زين العرب، أبو ليلى.
2: طب كيف رح توازن بين شغلك والمباريات؟
8: أنا متقاعد. يعني ما عندي مشكلة إنه أتابع ليل بالنهار كله بزبط.
2: رح تتابع مباريات الأردن في كأس العالم؟
4: طبعا، ولا منتخبنا رافع راسنا دائما.
2: طيب أعطيني 5 لاعبين.
4: 5 لاعبين؟ يزن عماد أول واحد، دعمري.
2: طب احكي لي عن حماسك، أدي حماسك من 10؟
4: والله حماسي من 10 مليون من 10.
2: أعطيني كلمة للمنتخب.
4: أول شيء منتخبنا هذا رافع راسنا وين مكان، منشجع من كل قلبنا يعني منتخب الأردن.
2: وهيك كان ردهم، وبالنسبة للنشامة فالكم الفوز. نرجع لكم على الاستديو، صباح الخير.

0: قديه حماسنا حلوين.
1: حماس جدا حلو واجوه
0: حماسك حلو بزيادة صار بعد التقرير مش عارف ليش.
1: شكرا لك طبعا يسعد صباحك جود, حكت لي صباح الخير لين على طول من اول بداية التقرير فبقول لك صباح النور يا حبيبة قلبي.
0: جود حسابك بعدين بإذن الله.
1: بس هو نقطش قالت لك البنت نقطش بس هي كانت حكت لك صباح الخير.
0: انا ما رح اقلك على التقرير اتفضلي علقي انت لانه
1: يعني تقرير جدا جميل اجوبة كثير حلوة محمسة واكيد احنا يعني كلنا فخر كلنا امتنان وكلنا حماس لمباراة كأس العالم. ان شاء الله يا رب يعني توقعاتنا تكون بمحلها واليوم رح تكون اول مباراة فخليكم هيك مستعدين واي حدا بطنه بوجعه ياخد دواء لوجع البطن للقولون اشربوا اشياء دافئة لانها رح تكون يعني مباراة توتر اكيد اليوم مش اليوم عشان تكون عارف مش المنتخب هي اول مباراة لكأس العالم ولكن كله مربوط ببعضه بالاخر ضياء ولا لا. هلا بنطلع فاصل وراجعين ب

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: بلا أنت بلا عص لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو

0: صباح الخير يا صباح النور، سعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم انا ورندا. رندا شو القصه مبينه انا قصيره او هيك
1: انا طويله
0: وانت طويله ونحيفه؟
1: والله ما بعرف
0: شكل الاماكن اللي انا نصحانه
1: يعني ما بعرف لين، بس الاماكن حبيبتي الاماكن صدق انت لا كلها. انت بالعكس نحفاني 4-5 كيلو ما بتاكليها انا كثير
0: رفعت حالي بينت انا حفيك
1: بس بقى. هلا انت نحفاني لانه كاس العالم
0: ايوه
1: رح يكون المباريات رح تحضريها
0: مع بشار،
1: يعني رح نسهر اكيد بكنا للصبح ورح ناكل ونتعشى ونعمل اجواء يعني
0: صح.
1: فهلا بننحف احنا عشان بكاس العالم شو ننصح، وانا رح احضر 3 مباريات
0: كلهم
1: تبعون الاردن.
0: بس انا زمان كان عندي حجه بس اطلع انه انا بدي اطلع احضر مباراه، فكنت اطول وانبسط
1: وعيش. هلا ما في مجال،
0: هلا ايش نعمل هنا؟ كيف رح نطلع الساعه 7-8 الصبح
1: الا اذا كانت انت والاهل؟
0: هلا مش بتخلص هي الفجر؟ اوكي اعطينا التوقيتات لو سمحت نشوف، او احنا 7-6-5 طب اوكي مثلا مباراه 5 اوكي أه. بالنسبه لمباراه 5 بنقول خلصت 7 الناس بدها تحتفل الساعه 7 الصبح
1: ما لك الا انت والوالد تحضريها انت والوالد
0: مش غلط، احلى قعده مع الوالد اكيد اتمنى نذكرهم بارقام البرنامج 0784-6-3-1. هلا خلينا نحكي كمان عن الجوائز.
1: اسالهم شو رايك نسالهم سؤال؟
0: اسأليهم سؤال،
1: وين رح يحضروا المباراة؟ رح يحضروها في البيت ولا بقهوة ولا بكافيه؟ أحكونا تفاصيل المباراة، يلا بعتونا واتساب أو رنوا علينا على 0784-6-3-1.
2: وعالي علوان خط الوسط شوفوا الرشدان وابو حاشي

0: يعني والله الحماس خلتنا هيك يعني نبلش في أجواء المباراة من هلأ. هو اليوم أول مباراة صح بكأس العالم اليوم، بس أول مباراة للأردن هي 17/6 رح تكون الساعة 7 الصبح، فإحنا كنا حماس يعني ل 17/6 يعني بدنا نحضر المباراة.
1: الحمد لله أنه تم تأجيل الدوامات لساعة 10 صباحا، يعني خصوصا الناس اللي دومها الساعة 8 أو 9،
0: بس القطاع العام القطاع الخاص لسه
1: دومي على 10 يعني. يعني
0: ما حدا قدك والله،
1: ما حدا
0: يعني إيش نعمل نعمل أبجريد للين خلال 12
1: رندا بتداومي؟
0: والله هذا موضوع خاص شوي،
1: احكي احكي عادي مش مشكلة
0: الموضوع.
1: يا عمي أنا رح أغششكم، رندا الساعة 8 بتكون موجودة بالهات، بس عندك هلأ يوم السبت أهو أستنى شوي أنا بلشت أخبص بالأيام. الفكرة أنه رح تقدر تداومي هلأ الساعة 10 عادي يعني تقدر تيجي
0: هلأ. لا حبيبتي أنت كمان عشان أوضح لك صورة اليوم، هلأ التأخيرات بس للقطاع العام
1: صحيح،
0: يعني القطاع الخاص لسه ما طلع بيان انهم رح ياخروا الدوامات للساعة 10، ففي ناس رح تكون مداومة، بس بتخيل ان حتى الناس المداومة رح تحضرها بالشغل. يعني القطاع الخاص اللي ما اخر دوام الموظفين على الفاضي لانهم باول ساعتين ما رح ينجزوا رح يكونوا يحضروا المباراة.
1: بس بحس هلأ كتير أنا عندي فضول صراحة أعرف الناس، بما أنه إحنا بالعادة لما يكون الجو بالعشاء أو يعني وقت الغداء يعني بدنا نحكي مساء ظهور هدول خاصة أنت يا صف أنت صح بهاي الأوقات دائما بيكون عارفين الناس تحضر مباريات، بس أنا هلأ عندي فضول أعرف يعني مباراة الساعة 5 و6 و7 وين ممكن تحضر المباراة.
0: آه فعلا
1: غششونا يلا، إيش في أماكن
0: في أماكن بتعرف تنزلوا من هلأ أنه إحنا دوامنا 24 ساعة
1: صح.
0: يعني مداومين
1: انت اعلنتي كمان قبل فتره انه في شاشات كبيره رح تكون في بعض الاماكن عشان الناس اللي بتحضر المباريات صحيح
0: صح.
1: بدري نقدر نحكي عنهم هلا، كمان بنذكركم فيهم كمان شوي
0: لازم.
1: بس غير هيك بحس بتعرفي ايش جعبالي احضر المباراه، احنا البنات ايش جونا في مكان بالدتسي بالبحر
0: بالبحر الميت
1: بيعمل هيك بالبحر الميت بيعمل شاشات كبيرة قدام البحر
0: ونار هيك حواليك
1: قاعدة بتحضر مباراة على الفجر ومباراة الأردن قدام البحر. شوفوا ما احنا
0: ومكملين معكم بإذن الله
1: ببرنامجنا
0: ببرنامجنا ديالا كيف حالك؟
1: تعالي نشوف المسجات
0: خلينا نسألهم شوي
1: ليه؟ طب ما هي وصلت الأجوبة
0: نحكي لهم ما بدهم يحضروا، خلينا نغششونا أكتر مكان حلو حكوا عنه
1: أوكي.
0: وأغلبية الناس تروح عليه مروح أنا وياك نحضر معهم
1: أوكي ماشي. عنا خالد خالد عموش بيحكي بلا طلعة بلا روحة بلا جية، أنا رح أتعلل أنا والشباب ونحضر المباراة في البيت. هو بيحضر المباراة في البيت. عنا جود بتحكي لك كتير حبيت فكرة البحر الميت. يلا بلكي عملنا إشي جديد. عنا أبو خلف سوري أبو خلف بيحكي سعد صباحك ليني، سعد صباحك رندا، بتمنى لكم صباح جميل. طبعا كلاتنا متحمسين وأكيد الفوز للنشامة بإذن الله، يعني ان شاء الله يا رب. هيك كلنا عنا هاي التوقعات الجميلة وزي ما بحكوا هاي الرهبة، بس الرهبة الحلوة ولا لا رندا؟
0: طبعا انا عندي هون لين ابراهيم بعت لي انه رح احضرها بقهوة شباب وانكترت ادفع دينارين النص، اما احضرها بكافيه وادفع 30 دينار لا والله ما حضرته
1: صح ما بس المشكلة حتى قهوة الشباب هلا رح ترفع الاسعار عشان اخذ
0: يعني اسمها حتى لو رفعتها
1: يعني في دخولية هلا
0: تعرف كم دخولية بتكون؟ خمسة ولا دينارين؟
1: خمسة بس اذا
0: القهوة اللي بتروح عليها انت غالية
1: بس اذا قهوة الشباب خمسة فما بالك كافيه. هلا الاسعار ممكن تبلش خصوصا بالمباريات رح تكون مثلا الكافيهات دخوليتها من 15 ل 20 غير المينيموم اوردر غير الاشياء اللي بدك تطلبيها، يعني انت بتطلعي ب 40-35 دينار صراحة.
0: بس الصبح ليش
1: لأهل عمان طبعا
0: شو قلتني في ستاكلي الصبح هيك على الساعة 7؟
1: والله انت بتحضري وبالحماس لازم تقلي
0: والله لين اي وقت بتاكل اي وقت
1: يعني انا اذا على السينما ممنوع تجيبي معك شيء بكون مخبيه بجيب البناطيل وبجيب الجاكيتات.
0: يعني الواحد ممكن يطلع يشرب هيك قهوه كذا يحضر المباراه
1: كوفي
0: كرواسون
1: كرواسون احنا ابدا مش هيك،
0: هي سندويشه فلافل
1: انت عارف
0: هي سندويشه فلافل ماشي مع عصير هذا البيج مع سندويشه الفلافل عرفتي ما بدي احكي اسمه لانه ضيع بزعل
1: طبيعي هو عصير الاورنج قصدك
0: ايوه اللون ازرق عرفتي هذا بيج مع سندويشه الفلافل رح تاكليها بالطريق وانت رايحه عشان هيك ما تدوخي وراح تحضر المباراه وراح تطلعي قبل ما تخلص الشوط الثاني ليه ما تعدي بازمه عشان لحق الدوام.
1: انت ذكرتيني بشغله لما حكيت عن هذا العصير، يعني انا بتذكر ايام المدرسه امي كانت حمني جميله على هذا الموضوع مع انه كل الاهالي بيشتروا من نفس هاي علبه الكيك الكبيره نفس الكيكه وسندويشه اللبن او سندويش الزيت والزعتر اللي دائما بنرجعها بالكيس بنتبادل عليها والعصير اللي لونه برتقالي او ازرق فيش غيرهم هاي الفعاليات. واذا اخذتي مثلا كاش نص دينار ولا دينار انت هيك معديه. انا كنت اتاجر فيهم هدول، كان عندنا بنت بتبيع سندويشات كباب، تخيلي انه اهلها بتسوي لها سندويشات كباب بالليل
0: الصبح
1: تجينا معها سندويش كباب مع بقدونس تبيع السندويش بدينار ونص والله ما كانت تستاهل 20 قرش.
0: لين كنت صراحة كنت تشتريها سندويشة؟
1: والله كنت أشتريها صراحة.
0: يعني لين كانت تأكل يا جماعة كباب الصبح، فأكيد هي راح تكون يعني أي حدا راح تيجي عنده لين تحضر المباراة هو كسبان لأنها راح تأكل.
1: طب غششونا جد، شوفي لسه أماكن يلا. صراحة لسه ما شفت أماكن هيك لسه جميلة لكأس العالم. تعال نشوف إيش كمان الأردن عاملة بكأس العالم.
0: أنا عندي سؤال، معقول الكافيات هذه حرام مو كوست عليهم إنهم يفتحوا 24 ساعة ولسه مش ضامنين إنه 100% أوقات المباراة لين مش زي كل سنة إنك بتحس إنه لازم إنه في أعداد هائلة بالكافيات، بتحس إنه لا مش كل الناس رح تحضرها بكافيه، في ناس رح تحضرها بالبيت، في ناس رح على بالشغل، فأدي هذا إشي بالنسبة لهم مخاطر إنهم يفتحوا 24 ساعة وما يكون في حضور بكميات كبيرة.
1: بعدين في شغلة كمان تتبعها بعض الكافيهات، خصوصا هلا مباريات أردن ضد النمسا، الجزائر، الأرجنتين، يعني كمان أفريقيا أبدا مش سهلة. بس هلا بحكوا لك الكافيهات، في كافيه اسمه كافيه الحظ، يعني اذا بتحضر بمباراه بهذا الكافيه وزبطت امورك بتصير الناس دائما بتضلها تيجي على نفس الكافيه. ليش؟ لانه حست انه حظها حلو بهذا المكان، في طاقه ايجابيه.
0: صح،
1: فعشان هيك دائما اصحاب الكافيهات كثير بتضايقوا بزعلوا لما فجاه مثلا يكون في عندهم كثير تجمع من الناس ويخسر الفريق مثلا، لانه بيكونوا الناس بصير ببطل انه جعبالهم يروحوا على نفس المكان لانه حس انه هذا المكان خرب شيء معين او غير شيء معين. وهذا الإشي اللي أنا بحكي فيه كمان، يعني قديش ناس أحيانا بتربط الحظ بأماكن معينة، صح ولا لا؟
0: صح، الأماكن هيك بتعطيكي هيك طاقة حلوة ودائما بتحسي المكان المتعودة تحضر فيه المباريات ويفوزوا فعليا زي ما حكيتي،
1: بتضلك
0: تروحي عليه. وإذا كنت ترتاحي فيه منه الأجواء الصبح بكير، خلص خليك في المكان دائما بتروح عليه إذا نويتي تحضريها برا. هلا واصلنا مسج من بها بقول له مرحبا كيفكم، على 7 الصبح أو 5 الصبح وين بدنا نروح؟ يعني منطقيا بها أقول إنه هو رح يحضرها أكيد في البيت لأنه ما رح يطلع مكان.
2: لا يعني مكان. والله حاب نحضر الشوط الأول في البيت والشوط الثاني إن شاء الله رح نطلع دوامي.
1: أنت عاملها ضرب 2 أستاذ، إحنا مش مش سامعين، خليها ضرب 1.
2: خير بلال لباني أبو ركان، والله أنا حاب نحضر الشوط الأول في البيت والشوط الثاني إن شاء الله بكون طالع دوامي بحضرها بالقهوة تحت الشركة إن شاء الله.
1: هلا عنده قهوة تحت الشركة، يعني هذا أحلى إشي، بحس إنه لازم أحيانا يكون واحد عنده قهوة عشان إشي يمخمخ ويروق، بس حلوة الفكرة مش غلط. تاخدي اتصال رندا؟
0: لا
1: أنا أخذت شايف كيف شايف؟
0: لا لأنه أنا سمعتي
1: سماعة. أوكي ناخذ اتصال. صباح الخير، صباح النور.
3: ألو،
1: يا أهلا، كيفك؟ شو الأخبار؟
3: يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، عرفني باسمك.
3: معك محمد.
1: يا أهلا وسهلا يا محمد. محمد، قديش هيك عندك حماس لمباريات كأس العالم؟ من 10 بنقدر نحكي.
3: والله من 10 يعني بدك تقولي 100 من 10.
1: 100 من 10. طب بتحس لا سمح الله هاي المباريات ممكن تسوي لواحد أزمة قلبية ولا تلاقي فجأة تشنج وبيحضرها ولا لا؟
3: والله هي ممكن
1: صح؟
3: في ناس بتنفعل تعصب، بس يعني هي مباراة بالنهاية.
1: صحيح،
3: فإذا في خسارة
1: صحيح
3: من المنتخب إن شاء الله أنه يكون عقد المسؤولية
1: إن شاء الله يا رب. طب آخر سؤال لإلك، وين رح تحضر المباراة؟
3: والله إن شاء الله رح أحضرها بالمقهى.
1: بالمقهى يعني مش بالبيت؟
3: لا بالمقهى، الأولاد يكونوا نايمين.
1: أيوه بزبطش أصرخ هناك.
3: وبدنا نعزمكم عندنا على إربد.
1: الله يسعدك يا رب. إربد يعني أحلى مكان في العالم.
3: عندنا في إربد لا في 20 ولا في 30.
1: أيوة قديش؟
3: 7-8 بنانير بتحضر أحلى مباراة.
1: يا عيني، ها سمعتوا الأخبار؟ كلنا جاهزوا حالكم نحضر مباراة بإربد لأن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح. سعد صباحك، شكرا لإلك ويا أهلا وسهلا. رح نطلع هلأ فاصل صغير وأكيد بعد الفاصل رح يكون عنا ضيف جدا مميز، رح يكون معنا معاوية الترمان لحتى نحكي أكثر بتفاصيل مباريات كأس العالم. استنونا بعد الفاصل.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يرسل مخبزا متنقلا إلى لبنان. موقع أكسيوس يقول إنه من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. الكويت تستأنف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه قواعد عسكرية في البحرين والكويت. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن ضرباتها على إيران جاءت رداً على التهديد الإيراني للقوات الأمريكية والسفن التجارية في المياه الدولية. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
2: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر،
0: بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو،

0: اليوم لك استاذ ضياء ربابع، هاي الاجواء الحلوه والطاقه اللي عم تعطينا اياها والحماس، وبنرجع بنصبح على جميع المستمعين والمتابعين. يسعد صباحكم جميعا. زي ما حكينا لكم قبل الفاصل، اليوم رح يكون معنا ضيف جدا مميز، المعلق الرياضي الاردني معاويه الطرمان. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح مستمعينك ومستمعين اذاعه عين افهم.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟ شو الاخبار؟
1: الحمد لله بجنن.
0: ممتاز
1: بجنن.
0: يعني كنت عم بسال لسه المستمعين، هلا معقول حدا لا سمح الله يصير معه ازمه ولا قولون عصبي ولا يفقد الوعي وقت المباراه؟ قال لي هذا احتمال وارد. عمره صار معك هيك موقف؟ شفت اشي بعينك زي هيك فجاه حد اغمى عليه وهو بيحضر مباراه؟
1: يعني هي بتصير في العالم. هو الحب المفرط اسمه،
0: صح؟
1: او التعلق المفرط في المباريات. لكن لما تصطدم بالواقع المفروض ما تصيبك هذا الشيء. ولا يعني احنا بنشارك كاس العالم كمنتخب اردن، واحنا حلمنا من 40 سنه ندخل كاس العالم، حاولنا 11 مره ندخل كاس العالم، دخلنا. هسه كان حلم الاردنيين احنا ندخل كاس العالم. الان صار في الطموحات المفرطه ناخذ كاس العالم او نتاهل بكاس العالم. في فروقات في اللعب، فروقات في قيمه السوقيه للمنتخب، في الفنيا، في خطط البنيه الجسميه المعنويه، كل شيء بفرق.
0: طب معاوية، ليش حكيت على طول اول شيء بلشت فيه طموحات؟ هل بتحس انه الموضوع ممكن يكون صعب يعني فوز المنتخب الاردني؟
1: لا مش صعب ان احنا نتاهل من المجموعات للدوره 32.
0: اوكي،
1: بس انه صعب ناخذ كاس العالم
0: لانه المنافسه جدا قويه
1: في فروقات يا لين. أوكي. لين احنا لازم نصدم الواقع.
0: يعني شو قصدك؟ شو قصدك بالفروقات؟
1: فروقات باللاعبين كلهم اوروبا.
0: اوكي.
1: فروقات الماديه السوقيه، يعني الارجنتين 799 مليون القيمه السوقيه.
0: اوكي،
1: احنا يعني فرق كبير.
0: صح.
1: ميسي، اسماء تلعب، اداء فني، ملاعب، تجهيز، لياقه، الاكل تاعهم غير، كل شيء بيفرق.
0: اوكي، يعني اسمع، هلا انت بتعرف كمان في فارق ما بين الشباب والبنات خصوصا بالمباريات.
1: نعم.
0: واحنا مش كتير يعني متتبعين بهاي القصص، بس انا حابه اعرف مين راح يكونوا، يعني مين اللاعبين الموجودين راح يلعبوا بكاس العالم، وشو رايك انت بالتشكيله كتشكيله؟
1: هلا اللاعبين تشكيله المنتخب او تشكيله السلامي هي المناسبه للمنتخب الاردن، هاي الاسماء الموجوده في البلد، يعني مش راح اجيب ناس من الصين واجنسهم ويلعبوا. يعني
0: صحيح.
1: وانا مستغرب من الصين، انا عددها مليار وشوي وما عندهاش كاس عالم
0: مثلا، لانه كله شبه بعض
1: جد. فلا تشكيله مثاليه، بس كان في عندي انا كمعلق رياضي او كرياضي كان عندي اختلاف في موضوع لاعب اسمه ابو الجزر، هو بديل حسن حداد، لازم كان متواجد. صيصة لازم كان متواجد، مستبعد. عارف الحاج رزق بني هاني مستبعد. انا لو محل السلامي بعد اصابه ابراهيم صبره انا بجيب حمزه دردور
0: مثلا،
1: الخبره كراس حربة.
0: صحيح.
1: تشكيله مثاليه، يزن العرب في الخلف مع الروسان وحسن حداد وديارة، اسماء يعني لها وزن لها ثقل.
0: صحيح.
1: وعوده حسن حداد الاداء هذا شيء مبشر بالخير. وسط الميدان عندك رجدان، عندك برضو كمان رجاء عايد، اسماء حلوه، ابراهيم سعاده برضو من الاسماء اللي حاضره في منتخب الاردن. في المقدمه طبعا تعرف التعمري وعلوان.
0: صح.
1: ومحمد وردي وابو طه، طبعا ابو طه انا بشهد عليه وبراهن عليه.
0: يعني انت كمان حكيت عن ابو طه، بس قبل شوي حكيت عن حمزه الدردور، ولكن انا بدي احكي، انا بعرف انه هو كعمر هو كبير في العمر، هل هذا الشيء ممكن يصنع فارق؟
1: ميسي كم عمره؟
0: ميسي كم عمره؟
1: 39 سنة.
0: بحط فيه 29.
1: يعني فهمتي؟
0: ميسي تقريبا كم عمره؟ 39
1: أو 40. رونالدو عمره 41، دخله 41 سنة.
0: اوكي.
1: لو 41 سنة وبيلعب قدم ويركض 90 دقيقة، احنا عندنا 39 سنة بيغسل كلى.
0: يعني مثلا.
1: فهمت علي؟ ليش هذا الأكل بيختلف؟ البنية تختلف، اللياقة بتختلف، نوع الغذاء، نوع يعني فيش مهدرج، فيش زيوت، فيش حياة. صح. مختلفة نهائيا، الجسم. صح. بيتحمل. صح.
0: بس لا، بس عند ميسي فيش منسف مثلا، فيش سمنه، فيش ليه مشويه مثلا. موضوع مختلف.
1: فيش صواني، فيش كفته، فيش خبز.
0: صح.
1: ليه اللي غمس لك بقلاي فندوره
0: مثلا. طب معاويه، كونك هيك معلق رياضي وانت ملم في جميع اساس المباريات، هلا انت بتحس تعليقك رح يكون هو، بحس المعلق لازم ينقل عشانها حرف لات، لازم ينقل الصوره كما هي، هذا هي
1: يوصف المباراه.
0: بالضبط، يوصف المباراه. انت بما انك عم تحكي عن منتخب الاردني وإشي منا وفينا، ويعني احنا ما عم نحكي عن حدا غريب، عم نحكي عن حدا منا وفينا، كيف انت رح هيك تعلق بدون مشاعر مثلا؟ رح تكون مشاعرك ثابته او برواء زي ما بيحكوا؟
1: يعني بدنا نحكي بدايه مشاركه المنتخب الاردني في كاس العالم، لو كنت انا معلقا على القنوات اللي تفتت هذه البطوله واعطوني شرف التعليق على مباراه افتتاحيه المنتخب الاردني،
0: ما شاء الله
1: الكلام راح يطلع مني غريب.
0: اوكي.
1: لانك
0: ليش؟
1: هون راح يدخل موضوع الحب والانتماء والمشاعر مع بعض.
0: انا هذا كان قصدي فيه.
1: فهمتي؟
0: ليش؟ طيب،
1: فما بعرف لحظتها شو راح يطلع معي، لانه التعليق ارتجالي اكثر ما هو تحضير ورق.
0: صح
1: ارتجالي.
0: بس انت معاوية فجاه بتطلع لنا بقصص, يعني بتقدر تعمل تعليق على اي شيء في العالم, منسف, حياه, شباب, ناس, عالم. كيف صارت عندك هاي الموهبه؟ كيف بلشت اصلا؟
1: بلشت في تقليد الليمبي وما الليمبي وناس القصبي.
0: تعرف تقلد الليمبي؟
1: بلت شخصية ممثلين كثير
0: جد؟
1: فانتقلت من الموضوع للتمثيل وشاركت معمل مسلسلي, فقلت بدي أقلد إشي ما حد قلده. فرحت التعليق الرياضي.
0: أوكي.
1: فقلت الشوالي وقلت رؤوف وقلت علي سلقابي حبيب راجع علي محمد علي فارس عوضي صوت منهم فيهم. سافرت أول سفر كان من 18 سنة, كنت معلق في السعودية
0: 18 سنة. أنت بلشت تعليق
1: يوم عشان طلعت الجوال.
0: أوكي. والله فخورين فيك يا معاوية, وكمان انت خصوصا بالمجال الرياضي دائما انت بتعطي تعليقاتك. بس انا هلأ بدي اشوف من وجهة نظرك, مثلا مين بتحس اللاعب اللي رح ينجم بكأس العالم
1: من الأردن؟
0: من الأردن طبعا.
1: انا براهن على يزن العرب.
0: ايوة.
1: وبراهن على بطاها.
0: اوكي.
1: هذول اثنين رح ينجموا.
0: ليش؟ وموسى؟ طيب موسى ما
1: موسى منجم
0: لحاله.
1: موسى عدي.
0: موسى اوريدي نجم.
1: موسى عدي.
0: صحيح صحيح.
1: بس مش شرط انه لاعب يلعب اوروبا راح يختلف عن المباراه. يعني انا مستغرب من الاعلام الاردني, خليني انا واقع معك. يعني احنا اعلام اليوم احنا من اكثر الدول العربيه في اعلام.
0: بالضبط. لسه كنت بسالك عن هذا الموضوع, انه شو دور الاعلام بموضوع كاس العالم مباريات؟ بتحس في تقصير من عندنا او لا؟
1: بدي اقول لك شغله, احنا عددنا 11 مليون. احنا 11 مليون محلل. 11 مليون لاعب. 11 مليون منتقد. كلنا صرنا عالميين. اي حد فاضي بصير اعلامي
0: ومشهور ومؤثر كمان. 11 مليون.
1: لا, في واحد سعودي قال بيقول انت شاب 11 مليون. 10 مليون مشهور ومليون متابع.
0: صحيح. مليون بالمية.
1: احنا في تقصير كبير كبير جدا من الاتحاد الاردني ومن الاعلام الاردني ومن وزارة الاعلام بالتغطية للمنتخب. منتخبنا بيشارك بمحفل عالمي لاول مرة بتاريخنا. احنا فرحتنا بآسيا اكثر من فرحتنا بكأس العالم, شايف؟
0: صح.
1: وفرحتنا بمونديال قطر اكثر من فرحتنا مشاركتنا في المونديال.
0: صح.
1: طيب انا امبارح كنت احكي في موضوع مهم جدا, موضوع الفيزا الامريكيه والاعلام وكذا وكذا وكذا. ليش الاتحاد الاردني ما في ربط بينه وبين المؤسسات الاعلاميه والمواقع الالكترونيه؟ هي 2000 شخص هذول راح يغطوا ويشجعوا منتخبنا وراقهم على الاتحاد. الاتحاد للسفاره يجي موافقه. ليش يتم, يعني بنحكي ذل صار فيها ذل موضوع الكترو امريكا, ذل الشعب. يعني صحيح. انا بروح يعني اليوم انا واحد قدم انا ما قبلوني. طب ليش عامل كأس العالم عندك بأمريكا ما دام ما راح تقبل وما راح تقبل؟ صح. منتخب إنجلترا تعرض لإصابات, 9 إصابات بحالة إطلاق نار أو حريق. المنتخب الياباني غير فندق حسابه. تنظيم سيء.
0: صح.
1: حكم الصومالي ممنوع يفوت أمريكا. أيمن حسين توقف 8 ساعات. طب ليه؟
0: وهذا احنا سمعنا كمان انه هذا يعتبر من يعني من أسوأ تنظيمات كأس العالم. أسوأ
1: تنظيم في تاريخ كأس العالم هذه السنة راح يكون.
0: طب لو كنت انت مثلا عضو بالاتحاد مثلا, شو ممكن اول اشي تعمله فار غير انه موضوع الذل على موضوع الفيزا هذا اللي احنا ننتقل له كمان شوي, انت ايش ممكن يتغيره, الاشي اللي ممكن تحسنه هلأ مثلا قبل كأس العالم
1: لو اني في الاتحاد؟
0: أيوة, هاي الصفنة مخيفة. هذا هو بلش يتخيل إنه هو هلأ الآن في الاتحاد, هاي صفنة إيش بدي أبلش أغير؟
1: بجيب بها عبد الرحمن.
0: أوكي.
1: وبجيب أبو زمان.
0: أوكي.
1: وأبو عابد وأحمد, هاي المدربين القامات الكبيرة. بالإضافة إلى عثمان الحسنات وعامر شفيح وتاسيا. بأخذهم بعثة خاصة على أمريكا.
0: أوكي.
1: يقابلوا الشباب قبل كل مباراة.
0: كتير حلو الفكرة. قديش حلو إن أنت تدمج الشباب
1: مع جيل الذهبي 2004.
0: مليون بالمية. أوكي.
1: حسين حموت لما كان مدرب الأردن في قطر في آسيا مين ساعده؟ نزل نيكست
0: مين؟
1: أبو زمع. أوكي. أعطى روح للعيب وخيف وصلنا النهائي.
0: يعني أنت بس أنت عم تعطي الدور هلأ للجيل القديم مش للجيل الحالي. أنا هيك بشوف من هاي من منظوري. أنت إيش بتحس أكتر؟ يعني بتحس الجيل الحالي عنده مثلا تفتح بموضوع مباريات أو عنده نفس الولاء تبع المباريات زي زمان ولا لا؟
1: هو كلنا ولاء. الولاء هذا شيء يعني مفروض منه, لكن رجوليه في الملعب, رجوليه في الملعب لي اداء وروح جيل 2004 لا يعوض.
0: صحيح مليون بالمية.
1: لانه لو كان في 2004 سوشيال ميديا كان كل لعيب المنتخب في اوروبا.
0: صح.
1: فاهمه الانتقاليه؟
0: صح صح.
1: احنا زمن موسى وعلي علوان ومحمود ويزن عماد هم الثلاثه اللي بيحكوا عنه كل الاعلام الاردني.
0: صح.
1: طب في 8 كمان في الملعب,
0: يعني في ظلم كان.
1: في ظلم, في ظلم طبعا. انت ما تسمع غير علي علوان ويزن عماد ومستعمر. طب لعبوا الثلاثه لحالهم بدون حارس ولا لعيبه بيفوزوا؟ في 8 عناصر في معك في الداخل وفي احتياط. في جهاز فني, في جهاز طبي بيراعي رجليك وظروف رجليك وبيتابعك وغذائك وحاله النفسيه. احنا ما عندنا معالج نفسي تعرفين المنتخب؟
0: هذا لازم يكون موجود. اذا بالمدارس في معالج نفسي كيف ما في معالج؟
1: تخيل انه راح المنتخب كاس عالم مش معالج نفسي. أوف. رونالدو ماتزيما البرازيلي إذا بتعرفيه البرازيلي 2002 صح. اللي كان عامل قصة شعر بس هون وباقي أصلع.
0: أوكي أوكي.
1: كان مصاب في رباط صليبي. رباط صليبي يعني ما افتلعب. إجت لي معالجة نفسية قام دول شو رأيك عمل لك قصة حلوة شعرك.
0: أوكي.
1: قال أوكي. قص الشعر وصورته انتشرت في العالم في غضون يوم.
0: كل الناس صار تعمل نفس
1: دخل
0: نفس التسريحة.
1: مصاب. صح. جاب هداف كأس العالم واخذ كأس العالم.
0: أكيد أنا بعرف إنه النفسية فعلياً تفرق على اللاعب خصوصاً بس أنا أنت كنا قبل شوي عم نحكي عن الجيل القديم إنه هو كان مظلوم إعلامياً. نعم. من ناحية مثلاً اللعب من ناحية المباريات وهلأ مثلاً الأسماء اللي طالعة إلى الآن مظلوم ولكن أخف الموضوع بس أنت هل أنت بتشوف الجيل القديم أفضل من الجيل الحالي أو لا من وجهة نظرك؟
1: لا الجيل الحالي كويس ممتاز طبعاً.
0: أوكي.
1: في فرق. لا هلا انا اعطيتك فروقات الرجوليه في الملعب كان جيل 2004 في عنده اللي هو تحمل المسؤوليه اكثر.
0: اوكي
1: تحمل المسؤوليه. اليوم الجيل الجديد جيل مهاري جيل فكري يعني طالع زي العماد رجل بنهي فكر بيستحوذ بيدخل بنهي طابه ما لقينا بديل له.
0: اوكي
1: المشكله انه احنا ما لقينا بديل.
0: طب هذا كان سبب عدم تاهيلهم لكاس العالم مثلا الجيل القديم من اللاعبين؟
1: لا احنا لو الجيل القديم اشتغل مع الجيل الحديث اشتغل مع الجيل الحديث كان كنا افضل
0: مع التغطية الاعلامية الموجودة حاليا. قصدك كمان
1: التغطية الاعلامية حول العالم وسريع انتشار لو صار صورة بامريكا هلا بصلني
0: صح
1: قبل كان بدك تشوف تلفزيون.
0: طب بالنسبة كمان يا معاوية للفيز الأمريكية هلا عم بشوف بصراحة انتشرت فيديوهات كتير غريبة وكتير مؤذية وفيها نوع من الذل لبعض الأشخاص اللي كانوا مثلا بس ياخذوا الفيزا يبينوا مشاعرهم بطريقة ما بعتبرها جميلة. أنا ما بعرف إذا أنت شفتهم قبل هيك فأعرف أنت تعليقك عن هذا الموضوع خصوصا بالنسبة للفيز يعني.
1: شوفي هو كأس العالم شرع للعالم أن يحضره وأن يشاهد وأن يسافر ويحضر كأس العالم. هذا شيء لكل العالم. أنا وقت ما بدي أحضر كأس العالم حرام بدي أروح. لما تقام كأس العالم في دولة تقابل الجماهير مشان تقبل أو ما تقبل هاي مشكلة. كنت أحكي أنا والدكتورة سارة نصر الدين الله يسعد صباحها تسلم عليكم طبعا
0: بحبها كتير.
1: الفرحة الأردنية في الفيزا هستيرية أنا أسميها مبالغ فيها. يعني إيش إنك توقف في الشارع وتحط الكاميرا وتسجد مشان أخذ فيزا تروح على الدولة بتذلك قبل ما تروح
0: مثلا
1: يعني وطلع لك حج لو يطلع لك حج تحج بيت الله بتسجد لا أنا ما أتوقع ما راح يسجد.
0: يعني هي حلوة مشاعر الفرحة بس
1: أوفر.
0: تجديدها كان بطريقة خاطئة
1: أمريكا.
0: مثلا
1: يعني هي أنا الإخوان في أمريكا والأخت في أمريكا وأمي كانت في أمريكا. شو أمريكا ناس فكر أمريكا جنة
0: صح.
1: أمريكا حياة صعبة الضريبة عالية فيها ناس متسولين فيها ناس جوعانين
0: صح.
1: دولة تعبانة
0: يعني أنت أحكي لك شغلة أنا بحس كمان ممكن الفرحة كانت للشعب إنه هم رايحين يقابلوا المنتخب رايحين يحضروا المباراة بالخارج.
1: بالعكس فرحة كبيرة إنك تشجع منتخبك.
0: بالضبط هو أنا شايفة هاي الفرحة بس أنا كانت تعليقي فقط على الأفورة صراحة.
1: إيش ترهن بيتك يقول لك ارهن بيتك وارهن أرض وجيب كشف حساب وجيب صدق فيه أنت معي ولا ما معي.
0: عن جد هيك وصلت لهاي المرحلة
1: وصلت مرحلة ترهن سيارتك مشان تسافر.
0: طب
1: يعني أنا سوري اطلع على كأس العالم بتكلف في الشخص 35,000 دولار تمام. لو طلعنا 14 شخص طلعوا أمريكا وكلف هذا المبلغ هذول المبالغ 14 شخص كفيلات لسد كل غارمات الأردن.
0: الله أكبر.
1: فاهمة
0: عليك صحيح
1: تسد عن كل غارمات الأردن خلص يعني تبريهم بردميتهم طلعوا من السجن كمان.
0: صحيح
1: في أولويات في الحياة. طبعا بحضر كأس العالم هون هناك قلبي مع النشامة هون وهناك. حتى لو كنت بين الجمهور الأمريكي أو الجمهور الغربي مستحيل يجي زي العرب يشوفني بينهم كلهم.
0: صح يعني خلاص احنا هيك دخلنا بالنكد والزعل والضريبة وهذا خلينا نسمع منك هلا احنا هيك لو احنا تصورنا مشهد معين انه مثلا موسى التعمري هلا هيك عم بدخل جول والامور تمام وكل الشعب الاردني مبسوط بكاس العالم وضد الارجنتين طبعا
1: افتتاحية مباراة الاردن
0: افتتاحية
1: لوني انا معلق هذا
0: هينا معك معاوية.
1: إذن أعزائي المشاهدين متابعينا في كل مكان أهلا وسهلا بكم في قلعة الأحلام بل نتكلم عن منتخب النشامة الذي وصل وصعد وتعب وجال وصال من أجل عين تسهر عليهم هو عين الهاشميين التي ترعى النشامة بقلب 11 مليون نابض في الأردن حلم أن يصعدوا لكأس العالم بعد 40 عام وبعد 11 محاولة. مساء الخير الرمثة مساء إربد وجرش وعجلون والزرقة مرورا بعمان ومحلم مادبة من مية الهيدان، نمر بالعقبة والطفيلة والكرك ومعان، ونمسي عليكم يا العمان بالسبع جبال، بالحقائق المرة والصحيحة، بالحلوة والتعمر يزينك، ويزن العرب محلاك، والرجدان هو التكتيك، بين هناك عاشق للبلاك وعاشق للوايت، فنحن أبيض ونحن كصفاء اللبن في لعبة من أبو طه، وغياب نعمات كغياب الأم عن أولادها، غياب الحنية وغياب العاشق المستديرة. إذا المنتخب النشامة أبناء الحسين في ليلة الكورة وليلة الأحلام عبر عين FM نحييكم ونطل عليكم مع كيفك برنامج الأحلى وكيفك النشامة مع لينو رند. أحلى ما أحلى صباح
0: السهد صباح. يعني شو هالجمال، شو هالطاقة، شو هالحماس، أنت دخلتنا بالمونديال وفي البلاك والوايت، يعني هدول لحالهم. شكرا لك يا معاوية هالطاقة الحلوة على الحماس. أنت فعلا من الأشخاص جدا موهوبين، وإحنا كلياتنا فخورين فيك. وفعلا أهمي، بس أنا في شغلة بدنا هيك شو إحنا بلشنا نطمع فيك هلا. أوكي، الشباب كلهم عم بطلبوا هلا موسى التعمري وهو عم بسجل جول، لو هيك تعليق بسيط ضد الأرجنتين، مش ضروري يكون كتير هيك يا طويل، وهذا من ضياء طبعا. والدقيقة 90 كمان، ها
1: أوف.
0: ضياء الأكبر، موسى التعمري.
1: المنتخب الأردني في هذه الأمسية الذي يبحث عن ثلاث نقاط مهمة، ما زال التعادل أمام منتخب الأرجنتيني. سكولين يعاني، هذا المدرب الأرجنتيني يقول ما هؤلاء، من أين أتوا هؤلاء الرجال، لم أعرفهم قبل، لكن عملت سيرش على جوجل على الأردن، طلع لي الصحراء والبترة والجبال والأجواج، ناس صخريين يعني جبال صخرية قلوبهم حجر. الأردن فازت على الجزائر 2-1 وتعادلت مع النمسا، لليوم إذا فازت على الأرجنتين تصبح أول مجموعة في التأهل إلى دور 32 الكرة. لي الآن علي علوان يلعب كرة لمحمود برضي، العودة من خلف لأبو طه، يلعب كرة ممتازة، هذه كرة عرضية، هنا التعمري، التعمري سدد، جول جول، يأتي للنشامة الدقيقة 90. النشامة حلم وواقع وتاريخ وإثبات. النشامة اليوم نقول لك شيل يا تعمري، شيل شيل يا طويل العمر بليلة، يبحث ويا التاريخ عن مجد، والأردنيون هنا يهتفون التعمري التعمري التعمري.
0: انت تسمع حماس كل الناس بالاستديو، عن جد اقسم بالله يا معاوية انت نقلتنا على كأس العالم، انا هيك طلعت دم ادفع 35,000 في ساعة صباحك يعني.
1: بس كأس العالم مقص معلق.
0: بجد وين انت؟
1: اوكي اعتزل.
0: اوكي،
1: هذا الاستاذ اللي جاني على الاردن شرف فيه وجله تحية طبعا. له صوت معين، صوته باليخلد. مساء الفل للناس الكل، ليلة الأجواء العالمية، ليلة الأجواء الرياضية، ليلة الكتيبة الأردنية، الكتيبة من نار يا حبيب من نار، لا لا لا غريب والله، ده غريب عجيب أنت، ولكن تأتي الأفراح في مناك إن شاء الله.
0: الله معاوية خلاص، أنت اليوم صدمات بكفي.
1: صدمات بكفي.
0: بكفي، عن جد أنا كتير مبسوطة أنك معنا اليوم، وكتير سعيدة بحضورك، وإن شاء الله يا رب كل الأشياء اللي عشناها اليوم والأصوات والتعليق الصوتي فعلا نعيشه على أرض الواقع. شكرا كثير لك يا معاوية.
1: إن شاء الله تابعينا برنامج جديد
0: اللي هو أول متابعين
1: كريسبي سبورت.
0: أوكي،
1: وهو بنعمل قدام الناس،
0: كلنا بدنا نتابع، مش بس إحنا، كل العالم بدنا نتابع.
1: نعمل برنامج
0: وين؟
1: أوكي، مطعم شغال ببيع والناس حوالينا ونحن بودكاست شغالين.
0: طب شو بدنا أحلى من هيك؟
1: خلي برنامج هيك يكون تسمع صوت الأطفال صارخوا عادي عادي.
0: أوكي،
1: يعني وبرنامج فني هيك من الواقع. وإن شاء الله راح أعلق على كأس العالم
0: إن شاء الله، من أول المتابعين أول الداعمين. يسعد صباحك يا معاوية.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنا فمتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: صباح الخير وصباح الورد وصباح الياسمين مرة ثالثة. مصبح عليكم، إن شاء الله يومكم يكون جميل ويكون خميس مميز، لأنه الخميس طاقته حلوة صراحة. كانت مقابلة جدا جميلة مع معاوية الطرمان، وقد إيه إحنا بنفتخر بشبابنا الأردنيين إنهم هم عم بيشتغلوا على حالهم فعليا، وإن شاء الله كل التوفيق لإلك يا معاوية.
1: إن شاء الله يا رب التوفيق لجميع الشباب، خصوصا هلأ بنقدر نحكي الشباب، هلأ شباب المستقبل عم بدخلوا في مجال الطبي، في المجال الرياضي، في مجالات الحياة المختلفة. أكيد أي شاب هلأ بيكون خلص توجيهي، خصوصا أنه هلأ شاب عم تشكي أنه إحنا مخلصين توجيهي، والتوجيهي بيوتر والتوجيهي وإلى آخرين. يا جماعة هاي بداية الصعب، يعني أنا بحكي لكم مرحلة نهاية التوجيهي بداية الصعب. بعدين الجامعة، بعدين بتختار سواء
0: بعدين أصعب وأصعب،
1: لاعب كرة قدم، حاب تطلع دكتور، حاب تطلع مهندس، بالآخر واحد بيختار الإشي القريب لقلبه. عشان هيك شفتي معاوية لما كان يحكي عم بيحكي شغله هو بيحبها وشغله هو هو مستمتع فيها، فهاي الفكره فهمتي كيف؟ حطوا لي على رندا، انا بعد اليوم رح ابلش فيها للابد. هيك رندا بتكون مثلا بتكون احنا بنحكي عن موضوع فهم، بتكون بدها تحكي شغله ثانيه فهمتي.
0: طب خلينا اسرار بيني وبينك كمان، ما بدنا ننسى موضوع حرام طلاب التوجيهي رح يكون امتحاناتهم بكاس العالم، فيعني نتمنى انه كمان يعني هيك الاهالي يكونوا متعاونين شوي مع اولادهم، هم صاحيين وصاحيين فعليا، خليهم يحضروا المباراة عادي، ساعتين ما رح تأثر عليهم، بالعكس رح تعطيهم طاقة، وخليكم مع أولادكم. وبنفس الوقت بدنا ندعي للمنتخب وندعي كمان لطلاب التوجيه، إن شاء الله ربنا ما يضيع لهم تعب.
1: بس أحكي شغلة أخيرة، يعني إحنا بعد كل اللي عملناه اليوم، يعني إحنا جمعة وسبت ما رح نكون موجودين معهم للأسف الشديد، عشان إحنا نكون بأول بجميع المباريات، بس بحس إنه مثلا إذا فعلا ما ما أخذنا الجائزة وما فزنا بكأس العالم، بحس صح إحنا توقعاتنا مش إنه توقعاتنا مش كبيرة بالمنتخب، ولكن أنت لما تكوني منافسة جدا قوية بيكون في عندك احتماليات سلبية واحتمالات إيجابية، وهذا الإشي المنطقي. ليش؟ لأنه دائما بحكولك ما تحطي إشي أكبر، ما تعطي إشي أكبر من توقعاته، مع إنه توقعاتنا بالمنتخب جدا كبيرة، بس بحس قديش رح يزعل الشعب الأردني في حال يعني ما زبطت الأمور. ولكن هاي بتكون رسالة للشعب الأردني كله، إنه إحنا قديش كنا مستنيين لحظة المنتخب يوصل لكأس العالم من 7 سنوات تقريبا، وإحنا عم نستنى بهاي اللحظة من سنوات عديدة.
0: خلاص
1: إحنا ما نعطي فعلا رقم من سنوات عديدة، وإحنا يعني أملنا وطموحنا إحنا ندخل مثلا كأس العالم، بس بالآخر بكفي إنه إحنا وصلنا لها.
0: معك حق، لي معك حق، هي موضوع لي معك حق، موضوع الوصول لكأس العالم لحاله هو فخر للأردن وفخر بغض النظر إحنا هلأ ما عم نستنى النتيجة، إحنا عنا طموح وعنا أمال وعنا زي ما بحكوا ثقة بمنتخبنا إنهم إن شاء الله إنهم رح يوصلوا لكأس العالم، وصلوا لكأس العالم.
1: نرجع موضوع المقلوبة لو سمحت،
0: رح يجيبوا الكأس. بس هو لحظة إنه هم وصلوا لكأس العالم وصار اسم الأردن ضمن كأس العالم، هذا لحاله فوز وفرحة، وإحنا كمان كأردنيين مفتخر بمنتخبنا، وعلى الحلوة وعلى المرة معه
1: 100%.
0: خسارة فوز معه ما في مجال.
1: نسمع أغنية هيك نبسط كلياتنا إحنا وشعب الأردني، الله يرضى عليك.
0: قبل الأغنية لي هين أنا بس شغلة
1: أحكي لي،
0: ما إن المباريات شغالة بالوقت الحالي، والشباب كتير بحبوا يحضروا المباريات وعندهم طاقة وحماسية لكرة القدم، وهذا الإشي تبقى اسمعي من هم صغار من عمرهم سنة بيحبوا كرة القدم. وتخيل إن الأردن واصل لكأس العالم، تخيل أنت الطاقة رح تكون عند كل شاب رح وحتى البنات، بس الشباب إحنا أكتر بيشجعوا كرة القدم. بدنا العلاقات الزوجية تكون رايقة، يعني أنت يا حبيبتي الله يرضى عليك إذا زوجك بده يطلع يحضر المباراة خليه يطلع يحضرها، يعني هو عادي ما رح حدا يخطفه، رح يحضر المباراة بقهوة، رح يكون موجود الشاشة يشرب له هيك إشي خفيف لطيف. فإذا طلب منك إنه هو أو هم ما رح يطلب منك هذا إشي، يعني رح يروح يعني ما في
1: حدا يكون الساعة 7 الصبح كمان
0: بس يعني ماشي، بس انت ما تكبري المواضيع وخليه كمان يحضر. وكمان عندنا نداء هام قبل ما يطلع أغنية،
1: ديالة خلص ديالة،
0: نداء هام، نداء للجدات وللخالات اللي عندها أختك بيبيات صغار وبدها تطلع تحضر المباراة مع جوزها عشان ما يكبر المشاكل بيناتهم، استقبل هالولادها 3 أيام بس مباراة المنتخب عشان هي كمان ما تخرب علاقاتها الزوجية. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يلا خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملاءان بلا بعص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
4: يسعد صباحكم مرة تانية. اليوم ضيفتنا بالاستوديو نور القواسمي، هي مدربة تمكين وتطوير الذات. بدها تحكي لنا أكثر كيف نتفادى من المشاكل بكأس العالم بين الأزواج وبين الأطفال كمان. صباح الخير.
5: صباح الورد. كيفك؟ أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
4: يا أهلا وسهلا فيك. كنا عم نحكي بموضوع قبل الفاصل عن قدي لازم المرأة تتحمل زوجها أو شريكها إنه رح يطلع بفترات متتالية لحضور المباريات في كأس العالم.
5: مظبوط. أول إشي هو الموضوع هلأ، يعني زي ما نقول إحنا في المعركة اليوم اللي حيبدأ كأس العالم، وعن جد في كتير ناس متعصبين لموضوع مثلا المنتخبات اللي هم بيشجعوها، بيعرفوا حالهم من وراء منتخبهم إذا نجح أو خسر. هلأ الحلو في الموضوع إنه إحنا الأردن الحمد لله تأهلت، فهذا إشي كتير حلو إنه إحنا كلياتنا رح نشجع، يعني صار اللي بيحضر والما بده يحضر
4: عنا حماس،
5: عنا حماس صح. هلأ بالنسبة لهذا الموضوع الحلو يكون في نوع من أنواع التوازن، يعني الزوج اللي بده يطلع يحضر حلو يطلع يحضر لمباراة، يطلع يحضر لتنتين، بس مش كل المباريات تترك مرته وأولاده والأطفال وهو يعني زي ما نقول يشتري دماغه ويضل يطلع راحت باله. كمان يعني حرام زوجتك، يعني أطفال عندها مسؤوليات البيت، كمان هي بتحب تطلع تعمل. بنفس الوقت نحكي للزوجة إنه مثلا تعمل أجواء، تحط مثلا بوب كورن، إشي مثلا سناكس صغيرة كذا، وتعمل أجواء في البيت.
4: بس الأوقات شوي المباراة لما نحكي أو خصوصا مباريات الأردن أي مش مناسب لأي أجواء، إن الساعة 5 7
5: 5
4: 7 6 5
5: هو عشان هيك صح مزبوط. هلا يا إما إنه بيعملوا إنه بالبيت، يا إما بدهم يطلعوا مثلا مع عيلة، بس هي صح يعني الوقت هيك. بس خليني أحكي لك، هلا إحنا بالكرة الأرضية كتير كأس العالم مر على دول كتير وعلى أوقات كتير وكذا، أوكي. يعني إحنا مثلا قبل 4 سنين كانت بالأرجنتين مبارياتنا لتنعرض عندنا هون بأوقات مناسبة، كانت تنعرض عندهم الساعة 4 و5 الفجر صح. فهذا إشي يعني زي ما تقولي دولي، فبدنا نتحمل بعض زي ما نقول فترة وبتعدي، بس نعملها بمتعة. يعني برضو كمان الأولاد معطلين من المدرسة مثلا، أغلبيتهم معطلين، طبعا التوجيه الله يعينهم أكيد عليهم دراسة وكذا، بس إنه الأطفال قبل معطلين، فخلينا نعمل أجواء كيف بالممكن والمتاح. يعني شو الممكن والمتاح عندك؟ مثلا التلفزيون، القعدة، السناكس زي ما حكيت، مثلا إذا بدهم يطلعوا بس يطلعوا كلهم عيلة، إذا يطلع مثلا هو يطلع بس بالاتفاق معها، مش إنه اضطهاد عليها.
4: أوكي صح. هلا الاتفاق ولازم يكون في تفاهم. بس عندنا موقع الدائري الإخباري نزل زي بوست أو منشور بيحكي إنه ممكن كأس العالم يزيد حالات المشاكل وحالات الطلاق عند الأسر، يعني بين الأزواج ممكن يعني توصل هاي الموضوع.
5: احنا دائما نسمع فيه طبعا، أكيد ممكن. أقول لك ليش؟ لأنه المشاعر بتتأجج، يعني بصير في تضخم للمشاعر.
4: لأنه تضخم. الوقت كمان الوقت مش كتير مناسب،
5: الوقت مش مناسب، هو محفز لأنه بيقطع لك نومك أكيد. بس هو مش إشي بيجي من فراغ، هو إشي موجود أوريدي، موجود عندك بنفسك،
4: يعني تراكمات.
5: بتكون تراكمات طبعا. يعني ما في اثنين بيكونوا أمورهم تمام وكل إشي تمام وبعدين تجي مباراة بتخرب لهم حياتهم بصير في طلاق، لا، هي تراكمات على تراكمات، على مشاعر على مشاعر، على بضغط حالي على بضغط حاله على كذا، بتيجي على نقطة على دبوس بصير مشكلة. فبدنا نقول أول إشي إنه هو هاي فيها استثارات.
4: أوكي.
5: فالموضوع لما يكون أنت مثلا عندك نار بتحطي عليها بنزين بزيادة،
4: لا
5: خلاص اوريدي انت عارف انه نار، يعني الاجواء حماسيه، الاجواء ناريه، الاجواء يعني احنا ايش بدنا نحاول زي ما قلت نتحمل بعض هاي الفتره. اوكي بدنا
4: يعني نتحمل، تتحمل اذا طلع هو حضر الساعه 4 الفجر و3 الفجر لازم تتحمل.
5: بدي اتحمل، بس اتحمل مره
4: مره بس،
5: يعني مثلا مره مرتين، يعني ايش كيف بيقولوا
4: كاس العالم شهر شهر كامل
5: 40 يوم بس مش هون الموضوع، الموضوع انه ايش قصدي مره مثلا بالتوازن، يعني مثلا مره ومرتين في البيت بالاسبوع خلينا نحكي، مره ومرتين مع مره عند اهلي مره عند اصحابنا.
4: هو بدي يسكت اذا حكيتي له مره مرتين وحددتي له
5: الاوقات. مش قصدي مره يعني معناته مره بالأربعين يوم. انا قصدي
4: احنا بناخذ كلامك عشان تطبق مره مره
5: مره بالاسبوع. يعني انا قصدي انه توازن، توازن كل واحد، كل واحد وقدرته الماديه، كل واحد وطبيعه بيته وطبيعه علاقته. يعني عرفت علي؟
4: يعني انا متاكده كل حدا متزوج اذا حكى لها زوجها بدي اطلع اكثر من مره احضر المباراه تفتح له الفيديو تبعك تقول له ها شايف قالت مرة خلينا نمشي على
5: اوكي. بنقول توازن،
4: التوازن
5: يعني انت طلعت مرة بدك تطلعها مرة.
4: اوكي
5: انت طلعت مرة بدك تقعد بالبيت مرة، يعني كمان يعني كما بيقول الواحد يعني بضرب كفه بعد الطاقية هيك ببيع عندنا مثل شعبي هيك بيحكي، يعني انه اوكي كمان نحكي كمان للزوجة اعطيه مساحته، يعني هو اعطيه مساحته بس هو كمان يعطيها مساحتها، يعني كمان مش طول الوقت انا طالع طالع طالع وشاري راسي ومخليها مع الاولاد وتاركها، لا كمان يعني بطلع مرة. أنا قصدي مرة بمعنى يعني تجاوزاً إنه مرة بالأربعين يوم، أنا قصدي بطلع مرة وبعدين باخد مرتي مرة، بطلع مع الفاميلي مع العيلة مرة. يعني
4: أوزع كل حالي.
5: أيوة توازن، هي أساس الحياة دائماً توازن. فأنت بدك تشوفي كيف يعني يا ستي أوكي جت مباريتين ورا بعض فأنا برجع بعدل، بقعد مرتين ورا بعض مع عيلتي.
4: صح.
5: حلو كمان اسمعي، يعني الحياة فيها فكرة إنه بتمر بسرعة، أولادنا الأطفال بيصيروا كبار بسرعة، رح يصيروا كبار بسرعة، فإحنا ليش ما نصنع ذكريات؟ هلأ أغلبية الكافيات أصلاً عم تعمل 24 ساعة المباريات، أي وقت بدك ياها افتح عليها
4: فعلاً وادخل. فعلاً فعلاً
5: طب شو يعني رح يكون كتير فيه عائلات.
4: طب بدي أسألك إذا هي ما عنده اهتمامات لكرة القدم وما عنده اهتمام تحضر المباريات، أصحى بتقول لك بكير أصحى أحضر مباراة ونفس الوقت نفس الوقت هي ما بدها يطلع بتقول لك تتركنا الساعة 5 الفجر لحالي أنا شو بدي أعمل بهاي الحالة.
5: لا يعني كمان هون هلأ برضو كمان بيعتمد على مستوى الأمان، يعني إذا الموضوع فيه أمان.
4: لا إحنا البنات يعني شوي بنبالغ يعني حتى ما بنكون خايفين.
5: ما هو أنا هذا بدي أحكي، يعني إذا الأشياء مأمنة، إذا الأمان موجود، إذا مثلا الأشياء الأساسية موجودة إتس أوكي. يعني الدنيا برضو كمان أمان هون الحمد لله رب العالمين، الله يقديم علينا الأمن والأمان. يعني كمان
4: أنت
5: ما تبلغي بالخوف عرفتي ما تبلغي، بس بنفس الوقت بنرجع بنقول مش كل يوم يطلع، يعني كمان زي ما بنقول إنه توازن.
4: كمان عملنا هلأ قبل الفاصل كنا نعمل نداء للجدات وللخالات إنه إذا أختك إذا كذا حكت لك بدي أطلع أحضر المباراة مع جوزي ما بدي أترك لحالة تعاون مع هاي كأس العالم،
5: ومن سهل على مسلم يعني عن جد أي واحد بسهل على واحد الله بسهل عليه فعليا
4: عشان نختصر المشاكل.
5: مش بس كمان هيك، هي قاعدة بشكل عام أي واحد بسهل على واحد رب العالمين بسهل عليه، فأنت حطي نية التسهيل على الآخرين عشان الله يسهل لك. فبالعكس كتير حلو، أنا بدعو لأنه أي واحد مثلا التيتا الخالة العمة بدها تسهل، لأنه هي بتعطيك أطفالها بعدين بكرة أنت بتاخدي الأطفال، يعني هي هيك بتصير. صح. الحياة تبادل، ولو مش هي ما إجتك الخير منها رح يجيك الخير من حدا تاني، المهم التسهيل. فلا بالعكس حلو. كمان هي أجواء حماسية رح نتذكرها لقدام بعد ما يعني احنا قبل اربع سنين كنا نتذكر الاشياء اللي عملناها وقت قطر ومونديال قطر، فهلا رح يمر كمان اربع سنين رح نتذكر المونديال اللي اجى بهاي الفتره. فحلو انه احنا نصنع ذكريات، اول اشي نحط نيه، يعني نقول احنا نوينا يا رب يا رب نوينا، انه بعرف انه الموضوع صعب، بعرف انه الاستثاره عاليه، بعرف انه المشاعر متأججة، بس احنا ننوي انه يمر كأس العالم سلام بسهوله بيسر.
4: يعني ممكن يؤدي لحالات طلاق؟
5: ما أنا حكيت لك ممكن، بس الفكرة مش إنه المونديال هو اللي رح يطلقهم، المونديال هو إجا زي ما بيقولوا القشة التي قسمت ظهر البعير، مش هيك بيحكوا؟ أيوة. يعني هي بتكون تراكمات تراكمات تراكمات، وبيجي المونديال أنت وأنت، عدم بكونش الموضوع على المونديال، بصير أهلك وأهلي وأنت عرفتي يعني بصير الموضوع أكبر كتير، وأنت بتتذكر وأنت بتتذكري، فهذا كله
4: 100%
5: نحاول
4: نخفف او نلغي. يعني هلا في شغله ثانيه
5: ناخذ نفس، يعني قبل المباراه قبل ما احس، يعني خاصه هاي مباريات الاردن كل الناس يعني متأججة فيها، فناخذ نفس نهدى نروق
4: رواء رواء
5: نظبط البيت قبل بيوم. انا عارفه انه في مباراه, عارفه انه في نار زي ما قلت, ما احطش بنزين خلص بعدين بتقولي له طلبات البيت والاشياء الاشياء اللي بتنرفزه دائما بعدين خليها خليها هيك خبيها. وانت حاولي اعملي جو في البيت لحتى انه انت تكوني هاديه قبل الكل, انت تكوني هاديه
4: ان شاء الله
5: بعدين تحاولي انه الاخرين يكونوا هاديين.
4: كل حدا عم بسمعنا من البنات خفف مشاكل لانه هي فعليا نار وانت لا تزيديها. هلا احنا البنات بالمباريات كل حدا وله شخصيته, حدا بيحب يحضر المباراة وبشجع المباراة وبيعرف اللعيبة وبيعرف الجوال وبيعرف هاي التفاصيل. الشخص واحدة تانية رايحة تحضر كمان المباراة بس رايحة كأبراج مراقبة لزوجها, عمل هيك طلع هيك طلع هاي البنت سوعة هاد كذا. فأنا بحس إنه هذا الإشي كمان بخلق مشاكل.
5: آه طبعا لأنه زي ما حكيت لك هو مش الموضوع هي أصلا لو طلعت أي طلعة تانية لو طلعت طبعا رح يكون عندها نفس الاتيتيود نمط لانه هي مش اخترعت هذا النمط تبعها عشان المونديال. يعني هي اوريدي لو راح تطلع على عرس رح تعمل نفس السلوك صح ولا لا؟
4: بس بالمباراه لانك بتحسي انها رح تزيد كمان
5: هي ما هي رح تزيد. فاحنا بنحكي انه اذا انت نويتي ان انت عارفه عن حالك غيوره مثلا او عارفه عن حالك انك انت مثلا بهذا بدك تحاولي تحكي مع حالك سيلف توك انه انا معلش خليني اليوم اهدى, اليوم انا بدي احاول اركز بالمباراه ما ركز في يعني عرفتي بدك تعملي اشياء تشتت عن موضوع الـ الاشياء السلبيه اللي تصير بحيث انها تصير استثاره في المشاعر واكثر مشاكل. فكيف نعمل مثلا قبل المباراه لو اخذنا انفاس لو كتبتي مشاعرك لو عن جد لو كتبت مشاعرها
4: بعد
5: اه والله لو انا بعرف انه الموضوع ممكن يكون يبين سخيف بس
4: لا لا في حركات فعلا بتريح الواحد.
5: ايوه بالضبط يعني كنو اكتبي يعني انا حاسه اني انا ممكن اغار اذا هو طلع على كذا وهذا وبعدين امسكيها وكبيها او مثلا احرقيها وارجعي احكي مع حالك هو لو بتطلع على بنات تانيين كان تزوج البنات التانيين هو متزوجني انا الملكه. يعني انت بتصيري تحكي مع حالك اشياء وتوكيدات تعزز فيك الثقة بحيث انه تروحي على المباراة وانت مرتاحة نفسيا مش تروحي على المباراة وانت اصلا يعني حاطة نية والله اذا بشوف والله اذا بعمل وهيه شاف وهيه سوى.
4: هاي لها علاقة بالثقة بالنفس
5: اكيد طبعا هي كور الثقة بالنفس هي يعني لب الثقة بالنفس. فاحنا يعني هي الثقة بالنفس بناء وهي الثقة بالزوج كمان بناء
4: صح.
5: فهو انت لو انت مش بانيه والامور كلياتها خربانه مرئي هالمونديال على خير وبعدين بلشي ابني بثقتك وببناء الثقه معه لانه احنا ما نقدرش يعني اشي اوريدي مثلا له زمان خربان وكذا نقدرش نخليه يعني في المعركه بدنا نبلش نصلح فيه نحاول بس نهديه هلا وبعدين تعودي ترجعي اذا عندك مشاكل تبنيها.
4: هلا بتحسي يعني. كمان السوشيال ميديا كبر المواضيع زياده هلا بنشوف مثلا المواضيع الفيديوهات اللي عم تطلع هلا هي مضحكه كفاني هيك انه بيعطيها شنطتها وبيعطيها الفيزا عند اهلك وبس يخلص كاس العالم بترجعي بتحسي كمان هذا الاشي نمى عند البنات موضوع انهم فتحوا مع ايش هم ما كانوا منتبهين عليه
5: ممكن يعني انه هو زي كانه فكره الاستغناء جرح يعني بزعل
4: حتى لو مزح
5: طبعا يعني انت بزعل يعني حدا يرفضك جرح الرفض يعني انت ابعديه انا ابعديه هيك لانه في اشي اهم منك هلا بجرح بزعل هلا اوكي هي فاني وهيك بالهذا عشان هيك بقول احنا اذا بدنا نكون قريبين على بعض بدنا ندخل جوا عوالم بعض يعني مثلا انا واحده من الناس عن جد ما بحب الكره ما بحبها بالمره وبحسها اشياء يعني بحسها مش اشي كتير فاني وهيك بس العيله عندي كتير بتحب فبدي احاول ادخل جوا عالمهم يعني اجرب ازين اجرب مثلا اعرف لعبه مين مع مين اجرب ادخل جوا عالمك يعني انت اذا بيهمك الشخص بدك تدخلي جوا عالمه لحتى يصير في بينكم زي منطقه او مساحه مشتركه فتقدر يكون في بينكم لغه مشتركه ويعني يكون فيكم هاي المساحه اللي يكون فيها سعاده او هدوء او طمانينه مع بعض.
4: طيب هلا بدي نصيحتين منك نصيحه للزوجه كيف تتعامل بكأس العالم ونصيحة للزوج كيف يتعامل كمان مع مرته بكأس العالم.
5: للزوجة بصراحة الاحتواء بدنا نحتويهم فترة وبتعدي قلبنا معك صراحة يعني خليكي الطاقة الإيجابية خليكي البوزيتيف خليكي اللي تعملي أجواء خليكي اللي it's okay يعني اتفقي قبل معاه انه اوكي تطلع بس مش انا كمان الي حق عليك اولادك لهم حق عليك يعني نحاول على فنجان قهوة هيك احنا هاي داخلين على المونديال
4: فنرتب امورنا من
5: خلينا نرتب امورنا من هلا مثلا الخميسات لاصحابك مثلا الاحدات الي يعني حطي يوم حطي يوم حلوة هاي الفكرة حطي يوم قولي له أنا هذا إلي حلو. أنا وياك مثلا عشان ما يمر المونديال بدون ما أنت تحضري والاحتواء والرجل كمان التعاطف مع الزوجة يعني أم الأطفال اللي لولاها البيت بيخرب صراحة
4: صح
5: التعاطف معاها تعرف إنه كمان حسسها بأهميتها
4: الله الله يهدي البال يا رب
5: يعني عن جد إذا حسسها بأهميتها هون سر تعرفي يعني احنا السيدات اذا حسينا باهميتنا
4: خلص امورنا بتمشي
5: ترو
4: معك حق 100% بدي اشكرك نور القواسمي على وجودك معنا بالاستديو هلا خلص مشوارنا معكم لليوم بنشوفكم ان شاء الله الاحد ان شاء الله نهايه عطله سعيده انبسطوا بخميسكم باي باي
6: الجو بده اياك والمود على كيفك

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. 12 ظهرا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم.

النار بلا معنى عمليا. مصادر أمنية باكستانية تعلن مقتل 22 على الأقل في تحطم مروحية عسكرية في كشمير.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الآن بلا العصر لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق. القوات المسلحة تؤكد أنها لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. القوات المسلحة تقول إن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.

0: معنا فمتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك،

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله اللي جعل البيوت سكن وراحة وجعل بين الأزواج مودة ورحمة حتى تستقيم الحياة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللي علمنا كيف نبني بيوتنا وكيف نحمي أسرنا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. في كل واحد منا بعيش قصة حياة مختلفة إلها مسار بيرسم بأماله وبعيشه بالظروف الواقعة فيه، وكل أسرة إلها ظرفها الخاص اللي بتتعايش معه. وسبحان الله في بعض الأحيان بعض الأفراد لا يستطيعون إنهم يتماشوا مع هذا المسار اللي عايشة فيه الأسرة فبيروحوا للطلاق. إحنا بنتكلم في موضوع الطلاق، وفتحنا موضوع الطلاق، ولازلنا بنتكلم في قانون الأحوال الشخصية اللي تكلم ببنود كثيرة عن موضوع الطلاق، مش لا سمح الله حتى يعني نعرف الناس كيف يطلقون، ولكن إحنا بالقدر اللي نتكلم فيه عن معرفة هاي الأحكام وكيف الإنسان يتجنب الوقوع في بعض المحظورات الشرعية اللي ممكن يقع فيها الإنسان وهو مش عارف إنه بهذا الفعل يكون قد طلق زوجته. معي دائما فضيلة الدكتور الشيخ مفتي غرب عمان الدكتور تيسير أبو حيدر، حياك الله يا سيدي.
1: الله يحييكم.
0: الله يحفظك وبارك فيك. الله يكرمك سيدي. تكلمنا عن الطلاق في المرة الماضية، وتكلمنا عن أنه الطلاق يقع ممن هو أهل إذا كان مكلف واعي مختار لهذا الطلاق، وقلنا إذا كانت الزوجة معتدة وطلقها وهي في عدتها لا يقع الطلاق. لكن إحنا بنتعرف اليوم يعني بمنظور عام ونستذكر شو هي الطلقات الثلاثة وكيف يقع الطلاق ثلاثا أصلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، رب صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بارك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرج عن أمة سيدنا رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم المحبة والسكينة والمودة والرحمة في بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين، وأن يصلح ذات بيننا. الطلاق من شرع الله سبحانه وتعالى، وهو من الرحمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى للتخلص من العلاقات العقيمة والتي لا تصلح معها الحياة، العلاقات التي فيها ضرر، العلاقات التي فيها أذى، العلاقات التي يستحيل استمرارها. فالله سبحانه وتعالى جعل الطلاق هذا وسيلة شرعية للتخلص منها، بل رتب عليها وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعة.
0: يعني سيدي احنا بنقارن مع التشريعات الأخرى اللي بتحرم الطلاق وبتجعله مؤبد، هاي فيها جناية على الرجل أو المرأة إذا كان مش عايش حياته بشكل سوي أو كما يحب ويرضى. فالإسلام ترك خيار أخير وكره هو الطلاق بعد أن وضع يعني كل الحلول، لكن إذا الطريق يعني مسدودة فعلا يغني الله كلا من ساعته. ويعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لما طلقت بنات النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء عم النبي أبو لهب، وكان فعلا الله تعالى أغنى بنات النبي عليه الصلاة والسلام من سعته جل وعلا، فتزوجت سيدنا عثمان بن عفان.
1: اليوم سيدي إذا تيجي على تنظر إلى رحمة التشريع في الطلاق، يعني تصور معي المسألة هيك: زوج مدمن مخدرات يؤذي أولاده وزوجته بالليل والنهار، تخيل أنه لو لم يكن هناك طلاق
0: في الجحيم،
1: هي تعيش جحيم مؤبد إلا أن تموت هي أو يموت هو.
0: صحيح.
1: إما أن تشتكي عليه ويحبس وتبقى على ذمته حتى لو سجن، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها لها خيار الطلاق. أو رجل يعيش مع زوجة فاسقة جدا لا تحل حلالا ولا تحرم حراما أبدا، يعني فلا طلاق بينهما، ولا تؤتمن على عرض ولا تؤتمن على مال ولا تؤتمن على ولد ولا تؤتمن، فما العمل معها؟ جريمة. فالله سبحانه وتعالى أحسك أغلق باب الجرائم هاي كلها حتى ما يكون حدا له عذر، طلقها وخلصت السالفة. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالتشريع. فالطلاق سيدي لا يملك الإنسان إلا ثلاث طلقات.
0: يعني أنا هن لفت انتباهي إنه القانون الأحوال الشخصية بيقول يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات، كأنه نعم. هذا الضابط هو اللي يعني بيحكم
1: نعم.
0: قضية الطلاق بين الطرفين،
1: يعني لابد أن تكون في مجالس متفرقة هذه الطلقات، طلقة أولى ثم راجعها ثم طلقة ثانية ثم راجعها هذه، أو يعني سواء رجعها كانت طلقة قبل الدخول فهي أولى، رجعها بعقد جديد ومهر جديد تحسب له طلقة، ثم إذا طلقها بعد ذلك هذه طلقة ثانية، فإن انتهت عدتها أو ما انتهت عدتها وراجعها بالعدة بدون عقد أو بعد العدة بعقد ومهر جديدين فهذه طلق، وطلقها بعده طلقة ثالثة.
0: يعني المقصود بمتفرقات إنه لو حكى لها أنت طالق طالق طالق تحمل هاي الثلاث على التأكيد،
1: أخذ قانون الأحوال الشخصية بأنها طلقة واحدة.
0: طلقة واحدة،
1: وهذا ما نفتي به حسب دائرة الإفتاء العام وقانون الأحوال الشخصية. ألفت الانتباه يعني شيء مهم جدا ألا يستخف الإنسان بهذا، يعني إنه يقول لك والله هي الثلاثة صارت واحدة، يعني أخذ قانون الأحوال الشخصية بهذا القول وهو المفتى به. وأنا أقول للناس دائما، أقول له يا أخي لما تيجي قانون الأحوال الشخصية هو قول المعتمد وهو المفتى به، لكن من باب الديانة ومن باب الأمانة لله سبحانه وتعالى،
0: في بعض العلماء قالوا
1: جماهير أهل العلم أنه إذا أراد بالثلاثة هي ثلاثة، هذا يدفعك. إحنا لا نفتي بهذا القول، نفتي بقانون الأحوال الشخصية ولا نفتي بخلافه دائرة الإفتاء العام، لكن نبه الناس أن قولك خطير جدا، يعني كان ممكن قانون الأحوال الشخصية يأخذ بقول جماهير أهل العلم ويوقيع الثلاث ثلاث، يعني أنت اخترت خراب بيتك مرة بمجلس واحد، فالمسألة خطيرة، لا تجرؤ على الطلاق الأول ولا الثاني ولا الثالث. ونرجع نأكد الطلاق قرار ليس رد فعل، اللي يحصل اليوم خراب البيوت نتيجة ردود أفعال يعقبها ندم. فلذلك الإنسان يعني إذا طلق الطلقة الأولى يحق له أن يراجعها إذا كان قبل الدخول بعقد جديد ومهر جديد، أو إذا كان بعد الدخول يراجعها أثناء العدة، وإذا انتهت العدة يراجعها أو يرجعها إلى عصبته بعقد جديد ومهر جديد، ثم يملك طلقة ثانية متفرقة. لا تقع الطلقة على المعتدة أيضا، أو لو قالها أنت طالق بالثلاث، أو لو قالها أنت طالق طالق طالق يرحمكم الله يسكن أصلا. فإذا قال لها أنت طالق طالق طالق هذه طلقة واحدة حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني، إذا قالها أنت طالق بالثلاث هذه طلقة واحدة، لو قالها طالق بالمليون هذا جاب من كيسه وزادهن عن الثلاث، طبعا مع الحرمة ذلك والإثم بهذا القول والتعدي، هذا كلها حرام. فالأصل يختار الطلاق واحد، فهاي معنى متفرقات سيدي في مجالس مختلفة يكون راجعها فيها.
0: طيب بالنسبة سيدي في طلاق بيسموه طلاق كنائي مش هيك،
1: وطلاق صريح،
0: وفي طلاق بيسموه طلاق صريح.
1: نعم،
0: شو الفرق بين الطلاق الكنائي والطلاق الصريح؟
1: الطلاق الصريح هو قول الزوج لزوجته أنت طالق مباشرة أو هي طالق
0: باللفظ الصريح،
1: صريح ما في مجال للتعريض
0: إنك تأوله أو
1: تأوله أيوة. فهذا اللفظ لا يحتاج إلى نية، يعني اللي يصير اليوم يقول يجي شيخ والله أنا قلت لزوجتي أنت طالق، أو قلت لأبوها بنتك طالق، أو قلت لأمها بنتك طالق، أو قلت لأبوي مرتي طالق، أو قلت لأولاد أمك طالق،
0: هذا وقع لأنه صريح،
1: يقول لك بس مش قصدي والله، قصدي أخوفها، قصدي أدبها،
0: ما يشترط إنها تسمع لفظه.
1: لا لا، لو كان في الصحراء لوحده وقال زوجتي فلانة طالق وقعت فما دام أنه بكامل أهليته لإيقاع الطلاق، ما في عوارض أخرى تصرف وقوع الطلاق،
0: هذا غير لو يكون عند أهله زعلان يقول والله لو بإيدي لأطلقها لو كذا.
1: لا، المسألة الثانية هاي نجيها المسألة أول شيء نقف عند قول طالق، هي طالق أنت طالق وقصد إنشاء الطلاق للإخبار، يعني ما إجا عمه قال مرتي طالق، قصده يخبر عن طلاق قديم،
0: عن أشي قديم
1: قصده هي الآن قاعد
0: يشيل طلاق، قال لأولاده قل لأمكم إنها طالق، هاي تقع
1: قصده لو كان يقصد إنشاء الطلاق إنها طالق هي طالق، يعني ما كان طلقها وقاعد يخبرهم. فهاي ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق دون الحاجة إلى نية، يعني ما بزبط يجي يقول والله يا شيخ بناوي الطلاق فورا، هاي طلقة لا بد من مراجعة المفتي فورا، ما فيها مجال للتراجع. الألفاظ الكنائية هي التي تحتمل الطلاق وغير الطلاق. فهاي يقع بالنية، لفظ يدل على الطلاق أو معنى غير الطلاق، يعني يحتمل المعنيين.
0: يعني مثال، مثلا كيف مثلا واحد ممكن يحكي لزوجته،
1: يقولها مثلا
0: إذا طلعتي مثلا لا ترجع
1: لا للبيت. لا هذا مش كنائي، هاي مثلا يقولها أنت لست زوجة لي، روح عدار أهلك وأنت مطلقة. أنت مطلقة، هذا ليس صريحا. نيجي نقول له أنت مطلقة هاي وروح عدار أهلك، والكلام هذا
0: أنت
1: طلاق.
0: مش مرتي، اعتبري حالك مش مرتي.
1: اعتبري كلمة ثانية، كلمة اعتبري، لفظ اعتبري لا يقع به الطلاق، لا صريح ولا كناية. كلمة لفظ اعتبري، اعتبري حالك طالق، هاي أخذ قرار محكمة الاستئناف قرر أن هذا اللفظ لا يقع به الطلاق الصريح ولا الكناية. لكن لفظ الكناية الذي يحتمل الطلاق وعدم الطلاق، مثلا يقولها أنت مو مرتي، طب شو قصدك فيه؟ وكثير ألفاظ،
0: أو يقولها أنت علي حرام مثلا،
1: علي الحرام، هاي مسألة أخرى
0: بقصد
1: يعني
0: الطلاق،
1: نأتيها مسألة أخرى. لكن لا تدخل، لأنه لها مادة أفردتها، هاي علي الحرام اللي أقول لك بعدين، لأنه جايينها مادة لحال.
0: طيب.
1: أفردتها لم تدخلها.
0: طيب أنا خليني أسأل سؤال. نعم. الآن لو واحد على التليفون أرسل لزوجته أنت طالق طالق طالق، كيف تتعامل معه المحكمة الشرعية؟
1: دائرة الإفتاء.
0: دائرة الإفتاء.
1: الطلاق المكتوب أول شيء هذه الرسالة، يعني أنا بتعامل مع المستفتي كالتالي: أرسل لزوجته رسالة، هذه الرسالة لفظ أم مكتوبة؟
0: هو أرسلها كتابة.
1: كتابة، تلفظ بها عندما كتبها أم لم يتلفظ بها؟ تلفظ بحيث يسمع نفسه أم لم يتلفظ؟
0: هاي معلومات ضروري يعرفها.
1: أيوة المفتي نسأله هيك، تلفظت بها أم لم تتلفظ بها؟ إذا لم يتلفظ بها مجرد كتابة، هل قصدك الطلاق أم لا؟ مرات قصده يخوفها، مرات قصده يسكتها، مرات قصده لا يكون قصده فيها طلاق أصلا، فيقول لك أنا ما بعرف، ما طلعت معي دون ولا أقصد فيها شيء، لا أقصد طلاق زوجتي. الطلاق المكتوب لا يقع إلا بنية، إلا بنية، ما لم يتلفظ به ولم ينوي به الطلاق فهو ليس طلاق.
0: بعكس إذا بعث لها مثلا فويس،
1: لا، هذا القول صار. هذا تلفظ به. هذا تلفظ به، عشان هيك مسألة الطلاق بدها المفتي يقعد يفصلها تفصيل كلمة، وبعدين ننظر إلى الحالة التي طلق بها، يعني نشوف حالته، هل هو عنده أهلية إيقاع الطلاق أم عدم أهلية إيقاع الطلاق.
0: طيب سيدي، بالنسبة للرجل مثلا إذا كان عاجز عن الكلام،
1: نعم،
0: لخرس أو لغيره، هذا كيف يطلق؟ بالإشارة،
1: بإشارته المفهومة، الإشارة التي تدل على الطلاق. ودائرة الإفتاء العام في بعض المشايخ جزاهم الله خير، دائرة الإفتاء العام عملوا دورة للمشايخ للتعامل مع الصم والبكم، بحيث نفهم إشارتهم والعبارات، إنه هذا الطلاق يقع، هاي الإشارة تدل على الطلاق أم لا تدل على الطلاق. فالإشارة المفهمة التي تدل على الطلاق كأنها كعبارة الإنسان الصريح، كاللفظ الصريح، يعني تؤخذ.
0: أما الكتابة والهي برجع ل...
1: حتى لو كان عاجز عن، يعني واحد ما بيحكي و هو يتعامل بلغة الإشارة، كتب الطلاق كتابة، ما بنقول له كتابتك هاي لفظ صريح، بنقول له أحكام، أحكام الكتابة حسب نيتك.
0: إذا كان ناوي الطلاق يقع. أيوة. الطلاق
1: نيجي على إشارته، إشارته هذه تدل على طلاق صريح أم لا، فيقع بها الطلاق إذا كانت تدل على طلاق صريح.
0: طيب
1: نعم.
0: خلينا نطلع سيدي فاصل ونرجع بعدين نكمل في القانون.
1: أبدا حاول.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: آه.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجمال.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: ويترك أثر،
4: ويترك أثر
3: مع الدكتور محمد العبادي.
5: حياكم الله أعزائي المستمعين من جديد. بنتكلم كنا عن أحد قوانين الأحوال الشخصية، بنتكلم عن الطلاق. الآن إذا شخص زوجته تلح عليه بالطلاق وهو مسافر، هل بإمكانه أنه يوكل أحد في البلد أنه يطلقها؟
6: ممكن يوكل حدا، وممكن يوكل الزوجة تطلق نفسها بمستند خطي اسمها وكالة خاصة بالتطليق. في فرق، في شغلتين سيدي مهم يعني تنبهوا إليها الناس. في وكالة تكون خاصة بتثبيت طلاق، كيف يعني؟ يكون هو صدر منه طلاق على زوجته بتاريخ معين، السنة الماضية، الشهر الماضي، الأسبوع الماضي، ومسافر ويريد تثبيت هذا الطلاق، يعمل وكالة إما لمحامي إما لأخ إما لمن يثق به أنني أرغب بتوثيق في صيغة موجودة لدى المحاكم الشرعية، يروح عند الكاتب بيقول له أعطيني صيغة وكالة لتثبيت الطلاق.
5: ممكن المرأة نفسها تثبت الطلاق،
6: هذه يعطيه وكالة يقول له وكلتك بتثبيت الطلاق الصادر مني عني
5: بتاريخ كذا كذا،
6: حسب الصيغة. نعم. وفي وكالة بالتطليق، هاي الوكالة بالتطليق ممكن يجوز أن يوكل زوجته بتطليق نفسها أو يفوضها به، وليس له الرجوع عن ذلك. هذا مادة 85 قانون الأحوال الشخصية، على أن يكون ذلك بمستند رسمي، ما بكفي يقولها على التليفون وكلتك روحي طلقي حالك فوضتك، ما في هيك شيء.
5: يعني بده يعمل وكالة رسمية من البلد اللي هو فيها ويبعثها للمرأة.
6: أيوة، والصيغة يأخذوها من المحكمة الشرعية بالأردن، يعني يبعثوا له الصيغة الموجودة بالمحاكم الشرعية هون، ومش شرط يكون برا البلد، ممكن يكون جوا البلد بس مش فاضي يروح مشغول كذا. فلا بد يأخذ الصيغة من المحكمة الشرعية حتى تكون معتمدة ويمشوا عليها، هاي مستند رسمي. نعم.
5: طيب الآن مين اللي لو تلفظ بألفاظ الطلاق لا يقع منه طلاق؟
6: لا، هذا السؤال كثير واسع يعني. المسألة الأصل أن المسلم المختار كامل الأهلية غير المكره يقع طلاقه، لكن عندنا السكران، طبعا السكران نسأل الله أن يتوب عليه ويتوب على كل عصاة المسلمين ويغفر لنا ولهم أجمعين، وكل من في حكمه صاحب التعاطي الله يهديهم يتوب عليهم ويخلصنا من أهل الفساد والإجرام.
5: آمين.
6: جميعا. لا نعني أن هذا عذر مخفف، لا نعني أنه هذا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الأحكام العقلية، الأحكام الشرعية مناطة بالتكليف، ولا تكليف مع غياب العقل، هان الحكمة. فهذا في السكران ذاهب العقل لا يدرك ما يقول، هذا لا يقع طلاقه، وكل من في حكم السكران في ذهاب العقل. والثاني المكره اللي كثير صور للإكراه، الإكراه الملجئ، مش يجي هاي المكره يجي يقول والله يا شيخ هي أكرهتني على الطلاق. طب كيف أكرهتك على الطلاق؟ فهمني. يعني
5: احنا نفرق بين هدول يعني الأعذار اللي هي المكره، بحكي لك أنا أكرهت على الطلاق، وفي ناس بيجي بحكي لك أنا طلقت بدون وعي، فقد يكون هو بوعي ولكن هو يظن أنه بدون وعي، وقد يكون مش مكره وهو يفكر حاله مكره.
6: أيوة، مكره يعني يقول لك والله ما لزوني على الطلاق، لز مين اللي لزك عليها؟ المرة ظلت تزن على راسي، طلقني طلقني طلقني طلقني، لما أنا يعني ما طلقني والله غير طلقني، والله وتلحقوا من باب لباب ومن غرفة لغرفة وطلقني، قال أنا مكره. لا، أنت مش مكره، أنت مش مكره. الإكراه الذي يخشى على نفسه منه أو على آخرين، يعني واحدة مرته وقفت له على الشباك قالت له ما طلقني زدت حالي، ويعرف انها ايش
5: فيها
6: يعني انها
5: مزنونة، يعني ممكن
6: انها تفعل ذلك، او
5: اذا كان متزوج عليها مثلا،
6: خلص سكرت
5: معها. تطلقني ولا بذلت حالي من
6: شغل؟ ويعلم ذلك. وصار انه ناس اجا قال انا اعلم يقينا انه انا ما طلقتها. ربط حالها من السيارة وهي ماشية.
5: هذا يعتبر ملجئ.
6: هذا ألجئ على هذا الطلاق حتى سلامتها يعني لنجاتها. لأنه يقول لك هي ما هديت وما طابت إلا تكون حامل. تقول له إذا ما تطلقني أنا بسقط هذا الجنين وتصير قصتها قصة. فهذه أحوال إكراه يقدرها المفتي مش هو اللي يقررها. فكثير له صور. إحنا بدائرة الإفتاء العام ندرسها دراسة مستفيضة حتى نبين إنه هذا الرجل مكره أو لا. أما سيدي المدهوش، هذا المدهوش اللي إحنا شغلنا فيه سيدي،
5: هذا أتوقع أغلب الناس تدعي إنه هو مدهوش، لكن هو الآن المفتي يفتي باللي عنده باللي أمامه، مش هيك سيدي؟
6: على ما يسمع،
5: على ما يسمع.
6: نعم.
5: من الطرفين
6: بنسأل، وإحنا بنسأل بحق الله
5: للشغل. وأكيد يعني المفتين والقضاء لهم الطرق والخبرة اللي بتخليه يعني
6: يميز إنه هذا صحيح كلامه
5: صحيح ولا لا.
6: اللي يصير سيدي يقول لك انا كنت معصب اول ما يفوت، او انا طلقت وانا معصب، يجي يحكي مع اي واحد يقول له طلاق المعصب ما يقع. القانون ما نص على انه طلاق
5: المعصب
6: ما ذكرهاش ابدا.
5: كل الاردن معصب.
6: ايوه طلاق الغضبان لا يقع. يا عمي فرق القانون بين الغضبان والمدهوش، وبين انه احنا عندنا هاي في قرار مجلس الافتاء بينها. في غضب انواع، ثلاث انواع من الغضب. غضب مطبق شديد مطبق. هذا لا يعي ما قال، مسكرت معه، لا يميز سماءه من أرضه. هذا يقول لك أنا ما شفت الدنيا سودة فعليا، وهذا يوصف لك الحال زي هيك. يعني يقول لك أنا هنا توقف، ما هو يقول لك الغضب الدم لا ينحجب عن مسألة الرؤية بالدماغ، فلا يرى شيء، فلا يميز من أمامه. ويجينا ناس بالحال هذا يقولوا له انت طلقت، بس يصحى يقول انت طلقت،
5: يقول انا ما طلقت.
6: مين طلق؟ متى؟ شو صار؟ انت شايف الدار شو سووا فيها؟ يعني انا واحد يقول من المواقف اللي اذكرها، يقول يا اخي بس صحيت يقولوا لي انت ضربت ابوك، كان يفزع بينه وبين مرته. يقولوا انت ضربت ابوك. قال ليش ابوي كان موجود؟
5: هذا مش شايفه، هذا مدهوش،
6: هذا مغلق عليه، هذا لا طلاق في إغلاق، لحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. مسكرة معه، هذا نسميها مسكرة معه، مقفلة معه. الثاني الغضب الخفيف، هذا الغضب الذي هو يعي ما يقول ومسيطر على انفعالاته ولا يؤثر على سلوكه ولا على فكره ولا على عقله ولا على إرادته، بس انفعل فار دمه حمر وجهه.
5: يعني العصبية المعروفة.
6: أيوة. وقالها يعني أنت بدك تظلي تجادلي، أنت بدك تظلي تجادلي.
5: هذا يقع.
6: طيب عارف لك طلقت، عارف بس مش ناوي.
5: ما في. لأنه صريح.
6: صريح. يا كنت معصب يا شيخ، يقع طلاقك. إذا كان هذا لا ما في حد يطلقه رايق. يعني مش معقول واحد مسويت له مرته ومزبطت له الغداء اللي يحبه والقعدة اللي يحبه مرتب عياله وداره يجي يقولها والله شكرا ليش أنت طالق. ما في هيك شيء. هو اللي يطلق هو طلق هو غضبان غالبا. يعني
5: صحيح
6: اللي يصير عندنا قاعدين احنا نحكي بالغالب انه قاعد يطلق هو غضبان، لكن نحن ننظر الى درجات الغضب. هل وصل الاغلاق اللي حكينا عنه الاولى؟ لا. الدرجه اليسيره اللي هو مسيطر وعارف فكره وسلوكه وعقله منتظم وعارف شو الحوار كله وعارف النقاش معها وعارف وقرر طلاقها، هذا يقع طلاقه. عندنا الغضب المتوسط، هذا اللي خالط كلامه كلام العقلاء وكلام المجانين. يعني تلاقيه عصب. طبعا كل حالات الطلاق بدراجة الافتاء، كل حالات الطلاق
5: في كل الحالات.
6: ايوة. تلاقيه عصب. وهذا عصب شو يعني عصب؟ واعي شو يصدر منه من اقوال، لكنه فقد السيطرة على اقواله. صدر منه الفاظ استغرب بعدين لما عقل يا اخي انا كيف احكي هيك
5: اول مرة مثلا
6: يطلع مني هاي الالفاظ. كيف انا بحياتي ما ضربت اولادي، المرة هاي ضربتهم. بحياتي ما ضربت زوجتي ولا تعديت عليها، المرة هاي أنا واعي بس ضربتها، يعني عارف أني ضربتها وأنا والله ندمان أشد الندم على هذا. أنا كسرت الدار على خلاف المعتاد، أنا مش عادتي أكسر. لذلك نص قانون الأحوال الشخصية لا يقع طلاق المدهوش. وعرف المدهوش سيدي، هو قال المدهوش، شوف كل كلمة مهمة، هو الذي غلب الخلل. غلب الخلل في أقواله وأفعاله، يعني مش خلل عادي، صار أغلب حاله في خلل في الأقوال والأفعال، يعني صدر منه أقوال فيها خلل غالب على المشكلة. مثلا قعدت نص ساعة، هو ثلث ساعة من المشكلة هاي هو إيش يحكي كلام ما يعرفه أول مرة يصدر منه، ويصدر منه أفعال غريبة، يصير في ناس يخبط الحيطان، يخبط الأبواب، في ناس يضرب حاله، يقول لك أنا مش من عادتي بس أنا ما بعرف شو اللي صار معي يا شيخ. تمام، نتيجة الغضب أو غيره، يعني مرات غضب، مرات شدة سهر، اشتغل أربعة أيام ثلاثة أيام ورا بعض، شدة الجوع، مرات يكون جوع شديد يخليه يفقد السيطرة، يعصب بشكل مش طبيعي، شدة المرض. كان يجينا احنا بكورونا، اللي اخذوا بعض الناس بكورونا، صابتهم كورونا، يقول لك انا صار معي من شدة المرض امور غريبة بعرفهاش، انا اول مرة بتحصل مني، لو تقول لي انا هيك انا والله ما اقبلها على حالي ولا اقبلها على بنتي، ولا لو جيت تحكمني اقول لك اني غلطان مليون
5: يعني ارتفعت درجة. مثلا حرارته صار
6: ايوه
5: يتكلم بالفاظ هو
6: ايوه صار يفعل افعال غريبة، نتيجة في ناس أخذ المطعوم وصار وقتها عنده ردود أشياء نتيجة المطعوم، هاي كنا نواجهها. يقول لك أنا فقدت السيطرة بشكل ما بعرفه من حالي، والمرة تقول أنا يعني الدهش بالعادة نطلب يكون زوجته معه غالبا، عشان تقول لك أنا زوجي مش هيك، هاي أول مرة يصير معاه هيك، وغالبا الزوجات صادقات في وصف الحالة، لأنها هي تقول أنا أول مرة أشوفه هيك، أول مرة يكسر بالدار، أول مرة يضرب الأولاد، أول مرة يعلي صوته على أبوه وأمه وعلى أبوه وعلى أبوي وعلى، يعني يصير منه هذا اسمه مدهوش. بيقول لك أنا عارف أني طلقت يا شيخ، والله أني عارف أني طلقت بس ما عندي نية، بس طلع مع هاي، فخلط كلام العقلاء بأفعال المجانين،
5: زي ما بقول الحابل بالنابل،
6: أيوة خلط الدنيا ببعض. فهذا إيش؟ هذا لا يقع طلاقه، والمعتوه سيدي كمان لا يقع طلاقه.
5: وعلى جميع الجهات هاي مهمة، لازم يراجع
6: كل لك. مسائل الطلاق كناية صريح،
5: مدهوش غضبان
6: وعد بالطلاق، كله بدي يجي لدائرة الإفتاء العام حتى نناقشه، حتى نناقشه،
5: وهاي بنبنى عليها حلال وحرام.
6: يعيش حياته كلها بما يرضي الله عز وجل، يعيشها بإثم ومعصية لله عز وجل. ودائما ننبه بعض الأزواج لا يحب، لا ما عنده همة يروح على يسأل بالحكم الشرعي، ما عنده دين، يعني ما عنده دين، والزوجة تقول مشان الله أنا بدي حل. أنا قلت وأرجع أكرر، تقدر تراجع هي الإفتاء تطلب حضور الزوج، إن لم يحضر الزوج وفي طلاق بينهم إحنا بنحاول نتواصل مع الزوج، تعال تعال نعطيهم مهلة إنه يجي، إن لم يحضر الزوج نقول احتجبي عنه الله يرضى عليك، امتنع عنه فقبل عشان يحس انه الموضوع عندك جد مش مزح. انت تقولي طلقني، في النساء تقول طلقني اكثر من 10 مرات يا شيخ وما اخذ حكم شرعي، طب كيف عايشه معه؟ قال ما رضي راجع الافتاء، لا تعالي انت على الافتاء، ما رضي تروحي على المحكمه الشرعيه تعملي دعوى اثبات طلاق عند المدعي العام الشرعي، ومن المدعي العام الشرعي بين الاحكام الشرعيه، هاي مهمه. المعتوه سيدي ايش من هو المعتوه الذي لا يقع طلاقه؟ هذا ناقص العقل، مختل عقليا، يخلط الكلام ببعضه، ما بتعرف كلامه صح من، يعني هذا مختل عقليا، انت كل الناس تعرف انه معتوه، عنده خلل بالعقل واضح يعني، فهذا لا يقع طلاقه. والمغمى عليه يتكلم اثناء الاغماء، هذا ايضا لا يقع طلاقه، المغمى عليه لا يقع طلاقه. والنائم، واحد هو نايم زعلان من المرأة، نايم نام وهو زعلان منها، فهو نايم يهذرب يقول انت طالق انت طالق، وهي تسمع وتيجي تقول والله الزلمة طلقني، يصحى يقول انا كنت نايم.
5: طيب هذا سيدي، طلاق سيدي بالنسبة للطلاق المضاف الى المستقبل، او نحكي علقوا على شيء في المستقبل،
6: بكرة انت طالق،
5: انت طالق بكرة، بعد بكرة كمان شهر،
6: أيوة انت طالق، انت طالق، هذا لا يقع
5: ابدا،
6: لا يقع نعم،
5: يعني لو حتى اجى شهر مر شهر
6: لا بعد نعم لا بعد شهر، انت بشهر رمضان انت طالق لا يقع بعد هذا العيد انت
5: هذا
6: طالق،
5: هذا غير المعلق على شرط،
6: لا هذا الشرط غير،
5: شرط الآن غير.
6: هذا اول شيء احنا قلنا لا يقع طلاق غير المنجز، قبلها اذا قصد به الحمل على فعل شيء او تركه، اذا قال لمرته اذا تروحي من دار اهلك انت طالق، او اذا تطلع من الدار انت طالق وتكوني طالق، تمام، هذا يسميه ايش غير منجز، يعني علقوا على شرط. نيجي ننظر الى الشرط هذا، هذا الشرط يريد منعها في المستقبل إذا بتطلعي بتكوني طالق، تمام؟ فعلقوا على شرط. نقول له قصدك من هذا الطلاق، هذا قانون الأحوال الشخصية عند الفقهاء أخذ بهذا القول، لكن فيها أقوال ثانية عند الفقهاء. نعم، لكن إذا قالها، إذا أنت قالها إذا بتطلع من الدار أنت طالق، نيجي نقول له نيتك طلاق ولا المنع؟ فإذا كانت نية طلاق فهو طلاق إن خرجت من البيت، وإذا قصده المنع فهو منع ويحرم وهو من الأيمان وعليه كفارة يمين. ومهم يعلم أنه آثم، عليه آثم، ومهم يعلم أن البيوت لا تدار هكذا، يعني لا يصلح البيت بهاي الأمور، إدارة البيت بهاي الأمور بهيك طريقة يعني.
5: طيب، يعني غير منجز اللي هو على شرط.
6: نعم،
5: وإذا الشرط وقع يسأل الإنسان.
6: أيوة،
5: إذا كان بنيته الطلاق يقع طلاق.
6: صحيح،
5: وإذا كان نيته غير الطلاق بدفع يمين وهو آثم،
6: عليه كفارة يمين وهو آثم.
5: والطلاق المضاف إلى المستقبل هذا لا يقع البتة،
6: قالها بعد العيد أنت طالق، بس يخلصوا الولادة امتحانات أنت طالق
5: بعد العيد. طيب، خلينا نطلع فاصل سيدي ونكمل في بعض المسائل الضرورية.
3: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الآن بلا عص الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولا زال الكلام متواصل حول موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع الطلاق وبعض الأحوال التي قد تصدر من الشخص ومن خلالها يكون إما طلق زوجته أو لا. بدنا سيدي يعني نخوض في بعض الأمثلة إذا تكرمت. لو واحد مزح في الطلاق، هل يقع الطلاق ولا لا؟
1: أول سيدي الطلاق يعني ميثاق الطلاق أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل بيته عرضة للعب والمزاح والهزل. وقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فيكون طلاقه واقعا لو كان بكامل أهليته ومزح مع زوجته وقال لها أنت طالق أو قال هي طالق، فيقع لهذا الحديث. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الطلاق محلا للعب ولا للهو ولا للاستخفاف، فهذا زواج بني على ميثاق غليظ، فلا يكون إلا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ليس محل للعب.
0: طيب بالنسبة للتسريح بإحسان سيدي، لو واحد أمسك زوجته يعني عمل لها بلوك على الواتساب على مواقع التواصل إلى أخفش بيناتهم أي تواصل، هو مش راضي يطلقها حتى يوقع الضرر عليها، هذا شو الحكم فيه؟ شو ممكن تعمل المرأة؟
1: بعض الناس سيدي يعني يريد الإضرار بالزوجة ويمنعها، يعني يريد هي أن تطلب الطلاق حتى يأخذ المهر، ترجع له المهر، ترجع له الذهب، تسامحه بالمتأخر. فالله سبحانه وتعالى بيّن بقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقال لتذهبوا بعض ما أتيتمهن. فالمسلم والله قال: ولا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. فالمسلم يحتكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، فإن أضر بها وألجأها إلى ذلك أثم، وما أخذه لا يحل له لأنه أكرهها على هذه المسألة. لكن إذا كانت الحياة بينهم واصلة لدرجة من الحياة أنها لا تستطيع الوصول إليه وهو يضر بها ولا يطلقها، ترفع أمرها للقضاء في شيء اسمه شقاق النزاع. شقاق النزاع المحكمة تقدر الضرر الواقع على الزوجة نتيجة هذا الأمر، وتحكم إما بصحة وقوع بإيقاع الطلاق عليها للشقاق النزاع أو عدم صحة الدعوة تردها، فالمسألة ينظر فيها بالقضاء الشرعي، فهذه الدعوة موجودة.
0: طيب في سؤال شخص بيسأل: هل المحلل هو نفسه تيس المستعار؟
1: المحلل هذا لو أجلناه سيدي للحلقة الجاية، لكن بدك نجيب عنه الآن ما في مشكلة. بعد الطلاق الثالث
0: يعني لما يكون بائن بينونة كبرى،
1: لا تحل المرأة أن ترجع للزوج الذي طلقها طلقة ثالثة إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويدخل بها دخولا صحيحا، ثم يفارقها الثاني فيحل الأول أن يرجعها. لكن إن جاء الزوج الأول واتفق مع رجل أن يتزوج هذه الزوجة ثم يطلقها له
0: عشان تحل له مرة
1: من أجل أن تحل له، فإن اشترط في العقد هذا كتب في العقد أصبح العقد باطلا لأنه مؤقت، فأصبح باطلا وحرام. وإن لم يشترط بالعقد، يعني هذا الرجل قال لرجل: لو تزوجت امرأتي حتى أردها من أجل الأولاد وكذا، يعني فيكون هذا الفعل دون أن يشترط في العقد مكروه، مكروه على مذهب السادة الشافعية، عند غيرهم حرام.
0: طيب
1: والمسألة الثالثة أن يكون بلا اتفاق، يأتي رجل طلق زوجته وجاء رجل آخر أشفق على هذه الأسرة بدون ما يقول للزوج الأول
0: راح
1: تزوجها وطلقها من نفسه ثم ردها للأول، فلا إثم على ذلك لأنه ما في اتفاق.
0: طيب إحنا بدنا يعني نفوت في هذا الموضوع إن شاء الله،
1: نعم نأتي
0: في حلقة قادمة أكثر، لكن أنا بدي أسأل اليوم بصير نقاشات كثير اليوم، يعني راح يبدأ كأس العالم وأنت بتعرف الشباب واهتماماتهم كأس العالم. ممكن بعض الزوجات تعترض على خروج زوجها في وقت متأخر من الليل ويظل لوجه الصبح في القهاوي أو في أماكن تجمعات يعني، فشو حكم إنها الزوجة ظلها تناقش زوجها وتجبره تحاول إجباره على شيء هو ما بده إياه مثلا؟
1: الأصل العشرة بين الأزواج بالمعروف، والأصل دخول البيت وخروجه يكون إذنه للرجل لا للمرأة. يعني اللي بده يأخذ إذن من الآخر أن المرأة هي التي تستأذن زوجها بالخروج والدخول، لا الرجل يستأذن زوجته، وإنما يخبرها ليطمئنها ويعلمها. فإن كانت تخاف على نفسها ولا تأمن على نفسها بالبيت لزمه أن يكون بجانبها حتى يؤمنها. أما إن كان البيت آمن وقريب من البيت ولا يحق ضرر هذا الأمر ما في حرج. وبعدين الأهم من ضياع البيت، الأهم ضياع الصلوات والحقوق الأخرى تتعلق بالله عز وجل. صحيح. فالسهر نسهر على الكرة ونقوم
0: ونبات عن صلاة الفجر،
1: ونترك قيام الليل والاستغفار، هذا أمر. لكن الأمر والأخذ والرد والخروج بيد الرجل. فإن خرج فلا إثم عليه، ولا يحق للزوجة أن تغاضبه، وإنما يطيب خاطرها بالمعروف ويؤمنها، وإذا كان يقدر يحضرها بالدار يحضرها بالدار المباراة هو إياها. لكن إذا ما قدر وبدي يطلع مع هالشباب يحضروها،
0: يعني إذا قرر يطلع في القرار، يعني
1: القرار له. ورحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه ويبعد عن مواطن الشبهات والريبة. طيب. حتى تكون مطمنة هي.
0: في بعض الأشخاص عنده وسواس قهري، بيفكر حاله دائما أنه طلق زوجته، هذا شو حكمه؟
1: هذا لا يقع طلاقه. يعني هو يظن، يحدث نفسه أني طلقت، وهو ما طلق. هذا بده يتعالج وابتلي بذلك ويصبر ولا يقع طلاق الوسواس. إلا إذا كان هو مقر وواعي ومدرك وعارف الطلاق، ويقول لك أنا هاي مش وسواس، هاي بيقين، وأنه هاي زوجتي سامعتني وطلقتها وأنا مريد.
0: طيب. نعم سيدي، بالنسبة لقانون سيداو، قانون سيداو،
1: اتفاقية سيداو،
0: أو اتفاقية سيداو، اتفاقية سيداو بتعبر عن الحالة اللي خرج منها، ما بتعبر عن المجتمعات الإسلامية.
1: نعم.
0: فيها أكيد قوانين ونصوص خالفت الشريعة الإسلامية. شو علاقة قانون سيداو بقانون الأحوال الشخصية الأردني؟
1: والله يا سيدي، قانون الأحوال الشخصية الأردني من فضل الله عز وجل كله مستند إلى الفقه الإسلامي من مذاهب الإسلامية، فمرجعه إلى المذاهب الأمة الإسلامية.
0: يعني هل أخذ القانون ببعض بنود
1: ولا شيء سيداو؟ ولم يأخذ بشيء من قانون سيداو، بالعكس، في شريعتنا ما يغني عنها. شريعتنا كرمت المرأة وعظمت الزواج وعظمت الأحكام الشرعية وقسمت الميراث، كلها أرجع للقانون، كله له مستند بالفقه الإسلامي. مش بس قانون الأحوال الشخصية، وكثير من القوانين الأردنية أغلبها إلها مستندة من الفقه الإسلامي.
0: يعني إحنا بدنا نعرف إنه اللي موافق لشريعتنا، شريعتنا سابقة عليه بألاف السنين.
1: أيوة، يعني ممكن
0: اللي مخالف مش لازم،
1: ممكن تكون مادة موجودة بالفقه بقانون الأحوال الشخصية موجود مثلها عند سيداو. المشكلة ترى مش إنه إحنا أخذناها منهم، هم اللي أخذوا، هم اللي رأوا هاي فيها مصلحة، فشريعتنا أسبق. وكل المسائل، بعض الناس كل ما تحكي شغلة روحوا شوفوا قانون الأحوال الشخصية تبعكم لأنه ما أخذ من سيداو، لا حاشا وكلا، هذا ارجع كل مادة. مرة أقول لك قصة، إجا واحد يناقشني بحضانة الأطفال وإنها سيداو، قعدت أنا وياه ساعة ونص، جبت له كل المستندات اللي تثبت إنها إيش من الشريعة الإسلامية، بيان إن الرشد وأهليته كذا، وكيف يكون والأصل إنه العلاقات الزوجية تكون بالتراضي، والأولاد ليسوا محل النزاع، لما جعلناهم محل النزاع جعل القانون لتنظيم هذا النزاع. فلما طلع زي هيك قال والله أنا أول مرة أعرف، كنت أفكره كله سيداو. قلت لا، هذا موجود عند الفقهاء المذاهب. ونفس الشيء الشقاق والنزاع، يقول لك يا أخي كيف يخصم المهر المرأة؟ ترجع الفقه الإسلامي تلاقي أن الحكمين هم وكلاء، والوكيل له أن يخصم وله أن يزيد وله أن ينقص، فهم وكلاء. فبتلاقيها بالفقه الإسلامي، المسائل لها ارتباط بالفقه الإسلامي، ما هي يعني شغلة إنه والله قاعدين نحكم بغير ما أنزل الله وغير شرع الله عز وجل.
0: وإذا نعم. كان طبعا البند في قانون سيداو أو اتفاقية سيداو لا يوافق الشريعة الإسلامية، فنحن لسنا بحاجة
1: ولا لهم. شيء ولا نعم. شيء نعم
0: نعم. طيب سيدي، بالنسبة لطلاق الحائض والحامل،
1: يقع الطلاق على الحائض ولكنه طلاق بدعي تعسفي، قصده يضرب المرأة، لا يعني يحرم يأثم به. لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حامل، لا
0: يقع الطلاق
1: لكنه ليس بدعي. لكن لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا بطهر جامعها فيه. فهذا من حكمة أن الإنسان ما يتسرع، يعني مرته حائض وهرموناتها وعندها ضغط نفسي وضغط جسدي وألم، وهو يصبر عليها أذته يروح يطلقها. فالله سبحانه رحمة من المرأة لم يطلقها، قالوا راعيها للزلمة دير بالك عليها، هي الآن الأمور عندها قد تخرج عن السيطرة أحيانا.
0: طيب
1: ثم إذا طهرت قبل أن يجامعها أراد في إشكال بينهم يتفقوا على الطلاق، هذا يرجع لنا دائرة أن الطلاق قرار ليس رد فعل.
0: طيب سيدي للأسف بعض الأزواج بيصدر منه لفظ الطلاق على يعني اليوم كأس العالم، أنت بتعرف الناس كيف بيقول إذا ما فاز فريقي بكأس العالم مرتي طالق.
1: هذا حرام اللفظ، هذا من استخفاف بالطلاق. طبعا إذا ما فاز ولا يعني هذا مضاف إلى المستقبل، وطلاقه هذا يحتاج إلى نظر كثير يعني ونرى إلى قصده، لكنه مضاف إلى المستقبل ابتداء إذا ما فاز. تمام، لكن في طلاق ثاني سيدي لما يخسر فريقه يصير يقول لها أنت طالق، الحرام.
0: أحيانا بسبب خسارة فريقه بيكون عنده غضبة شديدة إنه فريقي طلع من كأس العالم فبروح طلق مرته.
1: يا سيدي والله الإنسان يغضب إذا انتهك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب، وإذا انتهكت محارم الله يغضب، أي شيء يخليك تغضب، فازوا ولا خسروا أنت شو استفدت؟
0: جايب الله.
1: والله ما هي والله ما أنا عارف شو المنفعة اللي رجعت.
0: بتلاقي نفس
1: لكن حمية الجاهلية.
0: لاعبين الفريقين نفسهم بتلاقيهم بيسلموا على بعض ومبسوطين بعد المباراة.
1: أيوة.
0: يعني في روح رياضية.
1: صحيح.
0: لكن الأخ المشجع بدوش.
1: هم عادوا بالجوائز والشهرة والصيت، وهو عاد بالحسرة والندامة والخسارة وغضب الله سبحانه وتعالى وخسر بيته وأهله. نعم.
0: طيب بارك الله فيك يا سيدي، إن شاء الله في يعني أسئلة كثيرة والله، لكن انتهى وقت البرنامج، لعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم نتناولها. بارك الله فيك وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا
1: يا رب
0: في كأس العالم
1: إن شاء الله.
0: بيتأهل والأزواج بيكونوا مبسوطين بيحضروا في بيوتهم إن شاء الله، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في بداية الأسبوع.
1: الحمد لله.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة المياه والري تصدر بيانا لتوضيح تفاصيل بشأن إحالة عطاء مشروع الناقل الوطني للمياه. إخلاء سوق شعبي وسط مدينة غزة بعد أوامر من جيش الاحتلال بإخلاء المكان وفق مراسل المملكة في غزة. الرياض تدعو إلى مواصلة المفاوضات برعاية باكستان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. هيئة مضيق هرمز الإيرانية تطالب السفن الحاصلة على تصاريح عبور بالتحلي بالصبر مع إغلاق المضيق حتى إشعار آخر. وزارة الخارجية الهندية تقول إنها تتوقع من واشنطن أن تأخذ بعين الاعتبار احتجاجها على الهجمات التي تستهدف سفنا تقل بحارة هنود.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: مستر تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

ريانا شامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عين.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إخلاء سوق شعبي وسط مدينة غزة بعد أوامر من جيش الاحتلال بإخلاء المكان وفق مراسل المملكة في غزة. الرياض تدعو إلى مواصلة المفاوضات برعاية باكستان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. التلفزيون الإيراني يقول إنه تم سماع دوي انفجار قبالة سواحل سيريك والسبب غير معروف. إذاعة فرنسا الدولية تدين قرار إسرائيل بمنع صحفية فرنسية من دخول أراضيها. ترامب يقول لفوكس نيوز إنه إذا لم توقع إيران على الاتفاق فسيتم قصفها بشدة. 83 ديناراً و80 قرشاً سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0 80-80

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

اهلا وسهلا بكم دائما وابدا في اذاعه عين وبرنامج خميس المحبين على 07-8-4-6-3-1. فيا مرحبا بكم جميعا، وبنقول اذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس مجموعين ان شاء الله على حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ولا شيء في الوجود بيجمع امه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مثل حب النبي عليه الصلاه والسلام. والله يا اخواني، حتى اللي بيحب النبي عليه الصلاه والسلام، طريقة كلامه، طريقة أداءه، طريقة استقباله، طريقة معاملته، طريقة حديثه، يا أخي كله والله تجد فيها نور. حب النبي عليه الصلاة والسلام يعني مش أمر عشق بمعنى فقط هو أمر عاطفي، لا هو فعلا عاطفي، لكن سبحان الله بركة حب النبي عليه الصلاة والسلام تنعكس على كل شيء في حياتك، حتى طريقة تعاملك مع الناس، لأنك تعلم أن هؤلاء هم أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كل من آمن برسول الله فهو حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يستطيع أنه يزعل حبايب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني دائما وأبدا حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تضفي جمالية وطابع خاص على كل حياتك. يا رب تجعلنا من المحبين وتجعلنا من العاشقين، تجعلنا دائما مجموعين على حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا ان شاء الله هذا وضعنا في كل يوم خميس ان شاء الله على اذاعه عين وخميس المحبين. بستقبل اتصالاتكم على 07-8-4-6-3-1، فحياكم الله جميعا في حلقتنا خميس المحبين. يا مرحبا.

اليوم إن شاء الله نحكي في محبة سيد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا بدي راح أجاوب فيه على سؤال يعني يطرح، إحنا في هذا الزمن ما واجبنا تجاه سيد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إحنا كلنا نؤمن بالنبي ونحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام مش مجرد تصديق بقلبك، لا، يحتاج برهان. إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إحيي سنة النبي في بيتك، إحيي في بيتك سنة القيام، إحيي في بيتك سنة السواك، إحيي في بيتك سنة السلام، إحيي في بيتك سنة المودة، إحيي في أي سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وانت في عملك احكي للناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلي ذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام موجود على لسانك. النبي عليه الصلاة والسلام، نحن في هذا الزمن هنالك من يحارب النبي عليه الصلاة والسلام، إما بتعظيم النبي يعني بحارب التعظيم، أو يحارب النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. سيقول لك أحاديث ضعيفة وأحاديث، ومن أنت من العلماء حتى تعرف حديث النبي الصحيح من الحديث الضعيف؟ كل ما ثبت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من سنة النبي عليه الصلاة والسلام احيه. أبسط سنة، طبعاً في سنة قليلة، هو أبسط سنة لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أفشوا السلام بينكم. شوف ما أعظمها، أفشوا السلام. وفي فرق بين طرح السلام وإفشاء السلام. طرح السلام تقول السلام عليكم، اسمك طرحت السلام، لكن إفشاء السلام إفشاء الطمأنينة. الناس لما تشوفك تشعر بالطمأنينة، تشعر بالراحة، بالإضافة لأنك تقول السلام عليكم. ما أنا لما أقول لك السلام عليكم أخذت 10 حسنات، لما قلت وعليكم السلام ورحمة الله أخذت أنت 20، وبركاته أخذت 30. أبسط أشياء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تحييها في بيتك، لأنه أنت لما تآمن بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليس الإيمان بالنبي مجرد فكرة أنت تقتنع بها، لا، هي فكرة تحتاج إلى تنفيذ، تكون سنة النبي في حياتك. سؤال، النبي كان يغتاب؟ لا. إذا أنا ما فيش عندي غيبة. النبي كان ينم؟ لا. إذا أنا ما فيش عندي نميمة. النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه كان يكذب؟ مستحيل. إذا أنا لا أكذب. النبي عليه الصلاة والسلام كان واصل للحرم؟ للرحم نعم، حقك علي يا رسول الله، أمرك راح أوصل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ من يلقاه بالسلام تحية؟ نعم، إذا أنا إن شاء الله راح أبدأ. النبي كان يقص أظافره؟ النبي كان ينظف أسنانه؟ النبي كان يلاعب الأطفال؟ النبي كان يلاطف الزوجة؟ النبي كان حريص على الجار؟ النبي كان نظيفا في بدنه، في ثوبه، في مكانه، في شخصه، في ممره، في مأكله، في مشربه؟ أنا كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام. هاي معنى اختدائك بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنك أنت تتقمص شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في أدواء، في أداء، حتى في ممرك بالشارع. لما قال لك عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يمكن هسه ناس بيسمعونهم راكبين السيارات. أنت اليوم إذا بترمي شيء في الشارع أنت خالفت وأزعلت النبي عليه الصلاة والسلام، أنت آذيت النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، آذيت النبي بالقدوة به. السبب أنك أنت رميت شيء في الشارع. يا أخي الشارع مليان أوساخ، لا تكن أحد الموسخين، ولا تكن أحد المتسخين، ولا تكن أحد المساهمين في هذه القدوة. أجلك مراجعة أقل ما فيها، لا تكن سبب. والله لو أنت واقف في أي مكان مليء بالقمامة أنا مش راح أساهم، أنا بالنسبة لي ما برمي، ما ليش علاقة فيه. لو كل الناس، لأنه هذا بيخالف أمر حبيبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم يقول أوصاني حبيبي، وحديث ثاني أوصاني خليلي. مع الأسف، مع الأسف، أنا قبل كم من يوم سمعت فيه واحد يعني من المشايخ يقول لا يجوز أن تقول عن النبي حبيبنا. لا، ما لا يجوز أن تقول له حبيبنا ولا شفيعنا. هو مين حبيبنا احنا ومين شفيعنا عليه الصلاة والسلام؟ يعني لدرجة، لهالدرجة الناس ومشايخ وعلماء ومش عارف مين ما بيجوز تقول له حبيبنا. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته. الصحابة كانوا يقولوا عنه حبيبنا عليه الصلاة والسلام. سيبك من الناس،
أنا لما بقول بحب النبي عليه الصلاة والسلام معناته سلوكي مع الآخرين، معناته سلوك مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجيران، سلوكي مع العمل، سلوكي مع الطريق، سلوكي حتى مع المي. شو يعني مع المي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. يعني أنا اليوم لو بروح أتوضأ على نهر النيل مش لازم أصرف في المي، لا تسرف. فأنت اليوم لما تفتح الحنفية عشان تتوضأ تذكر سيدك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تسرف، لا تسرف في الماء. لما نطلع على بلد زي الأردن وإذا بها من أفقر 10 دول في العالم في المي، وروح شوف غسيل السيارات كيف بيكون فاتح البربيش وبغسل. أنا ما بقول لك لا تغسل، بس أنا بقول لك اتق الله في الماء فإنك محاسب على الإسراف فيه. أنا هاي بقول لك إياه. أنا ما بقول لك لا تتحمم، بالعكس تحمم، بس ما في داعي تخلص خزان بحمامك. أنا ما بقول لك لا تفرش أسنانك، بس وانت تفرش أسنانك لا تخل مي فاتحة، لا تخل مي فاتحة. مش لأنك أنا بدفع فاتورة، أنت بتقدر تدفع الفاتورة، مش مشكلتي مع الفاتورة، مشكلتي أنك تخالف أمر الحبيب عليه الصلاة والسلام. بالله عليك مرة تجرب، حط لك طش تحت حنفية المي وفرش أسنانك وشوف كم كمية الماء المهدورة وانت بس فاتح الحنفية عبين ما تفرش سنانك. شوف قديش كمية الماء المهدورة. فانت دائما خلينا مع سيد النبي محبة، والمحبة باتباع. الله يحييك جميعا في إذاعة عين وخميس المحبين، فيا مرحبا بكم جميعا.

0: الله يجمعنا حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأول اتصال معنا بحلقتنا اليوم على 0784631. معنا اتصال, تفضل يا عصام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتور, ما أسعد الله المساء. يعني احنا لما نشوفك على شاشة التلفزيون والله إن نستبشر خير.
0: الله يبارك فيك وسلم.
1: الله يجزاك خير وبارك في عمرك, خاصة لما تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني والله
0: صلى الله عليه وسلم
1: صدور, يعني صلى الله عليه وسلم.
0: الحمد لله.
1: دكتورنا, احنا يعني إذا حضر الماء بطرة التيمم فوجودك منقدرش نحكي, يعني ما شاء الله عنك دكتور. وحقيقة يعني كمان استغل الفرصة إنه بجوز إلي أصحاب أنا من عائلة تقوى, يا الله ما أرضعكم, من الدكتور رحمة الله عليه, الوالد رحمة الله عليه, الصباح عن سوى الجنة. ما صاحبك والله دكتور ما هي مجاملة والله, لكن حقيقة أمام الله أحكيها, إنه ما صاحبت واحد من عائلة القضاء إلا ما شاء الله أهل دين, أهل صفات, أهل أخلاق, والله متعلمين مؤدبين مثقفين يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما شاء الله عليكم. فبدأ أقول دكتورنا, إذا إحنا ما حبينا الرسول صلى الله عليه وسلم, مين يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نجيب عالم آخر يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا إحنا ما اقتدينا بالرسول صلى الله عليه وسلم حبيبنا شفيعنا. قبل فترة دكتور بجزء التقيت في المسجد, كان معي ابني الصغير, التقيت في أستاذ درسني, أنا كبير في العمر, عمري بالخمسين, فالتقيت الله يكرمك دكتورنا, فالتقيت بأستاذ درسني اقتصاد في التوجيه يعني. فبقول لابني هذا علمني, يعني ما نسيت الفضل اللي قدم لي اياه وانا صغير, يعني شوي بدي اروح ابوس ايده وابوس راسه, لانه علمني حرف, علمني صفحه, علمني كتاب, علمني اعرف شو ترتيب الدنيا. فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي علمني.
0: يا سلام عليك, يا سلام على المقارنه الحلوه. نعم,
1: الله يحفظك. نعم, وعلمني الصفات, وبعدين بدي ياخذ بايدي ويدخلني جنه عرضها السماوات والارض, ينجيني منها. والله كل دكتورنا, كل إشي منقوم فيه في حياتنا, يعني أنا ماشي بالطريق بلاقي مثلا مسمار, هذا مسمار أو برغي بدي ينشر عجل سيارة ولا يأذي واحد, بشيله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هون, بشيله ولا بخليه, فبشيله.
0: طبعا من باب
1: المراءة. لكن والله هذا اللي بيصير معي, يعني بقول يوم الجمعة مثلا لو أجل النبي صلى الله عليه وسلم بتصدق ولا ما بتصدق, لو مشى النبي صلى الله عليه وسلم من هنا بيسوي كذا بيسوي كذا. فبداية بالتدريج, بجوز قبل فترة من زمن طويل هيك أنا كنت يعني مدخن وكذا, فطلعت لي شوية لحية هيك في وجهي وكذا, فقلت طب أنا لو مشى أو يعني هل بصير أنا مقتدي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وماسك سامح السيجارة وبدخن فيها؟
0: فقلت
1: أنا لا بدي أدخن بوجه الله, بصير أدخن بالدار وفي المكتب. في المكتب صار يجي مراجعين, بقول طبعا أنا بصير يجي مراجعين ويشوفوني أنا ملتحي, يعني لحيتي بجوز شوية هيك, فقلت لأجل الله بصير أدخن بالدار. هذا كله في ظرف أسبوع جون. بعدين قلت لأجل الله ولأجل الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بدي أتركها. فإذا إحنا ما حبينا
0: الله صلى الله عليه وسلم حبيبنا,
1: ما شاء الله عليك, ما شاء الله عليك, الله يحفظك دكتورنا. نسأل الله أنه يحشرنا معه وفي زوجته في مقعد صدق عند مجيئك المقتدى إن شاء الله رب العالمين.
0: الله
1: خير دكتورنا, طولت عليك, سامحني, دعواتك دكتورنا الله يبارك في عمرك إن شاء الله.
0: ما شاء الله عليك, الله يثبتك, الله يثبتك. شوف كيف لما نور الحب يشرق في القلب, كيف شوي شوي شوي شوي ببعدك عن عن عن الغلط. وهاي حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام, في صحابي من الصحابة جلدوا أول مرة في الخمر وثاني مرة جلدوا, صحابي لكن هو بشر وغلطان, فمرة جابوا جلدوا, فواحد من الصحابة يعني غار عليه شوي وهيك تحرك قلبه, يعني حكى كلمة قال له لعنة الله عليك كم تجلد في الخمر, يعني أحرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكن عونا للشيطان على أخيك فإنه امرئ يحب الله ورسوله. وكان سبب توبته الحب اللي موجود في قلبه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا برجع بقول لكم حب النبي عليه الصلاة والسلام مش مشاعر بس, هي عواطف تتحرك وتتحول لعمل, هي عواطف. لما بنحكي عن الصحابة ترك معصية لحبه للنبي عليه الصلاة والسلام, وبعد 15 قرن اجى واحد يحكي عن حب النبي عليه الصلاة والسلام كيف ردعه عن خطأ أو تقصير في حياته, عشان نعرف انه حب النبي عليه الصلاة والسلام في عصر الصحابة وفي عصرنا زي قصة أخونا الآن الله يحفظه, من عصر النبي عليه الصلاة والسلام لليوم طبعا مر خلال التاريخ بقصص لناس كثير كانت محبة النبي عليه الصلاة والسلام سبب في اعتدال سلوكه، في تقويم منهجه، في تقويم فكره. واحد مرة حكى لي من أهلنا وإخواننا، قال لي أنا سمعتك بتقول إنه كل مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لو زعلت مسلم بكون زعلت النبي لأنه حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي أنا الكلمة هاي كانت سبب في تعديل وتحسين علاقتي مع زوجتي. قال هي صارت لما تعصب تقول معلش بس لو لا إنه النبي بيحبك عليه الصلاة والسلام. قالوا أنا صرت أطلع لها إنه فعلا هي هذه من محبين النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بدي أذيها؟ فإذا أذيتها هو نكد شوي الله يصلحه. فأقول لي صرت لما بأذيها أو بزعلها أراجع حالة أقول لا، ما هي هاي من حبايب النبي، يعني زعلت النبي عليه الصلاة. قال لي والله إنه ولد عندي حساب لتعاون مع زوجتي، هالكلمة هاي ولدت عندي حسابات وأنا أتعامل مع زوجتي. قال لي وهي نفس الطريقة تقول لي بدي أصبر عليك بس لأنك النبي بحبك. قال لي احنا كلنا نشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، بس فكرة أنه أنا بشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناته أنا من حبايب النبي، معناته النبي بيحب حبايبه، معناته أن لو زعلت مسلم معناته النبي بزعل مني. قال لي هاي ما كانت في البال. طبعا مش معناته إذا واحد مش مسلم لا، هو غير المسلمين من المسيحيين هم أهل الذمة، إذاهم كمان لا يجوز، بس احنا نتحدث عن الأغلبية كمسلمين، ولو كمان غير مسلم لا يجوز إذاء. والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن أهل الذمة وقال من آذاهم فقد آذاني. يعني اليوم إذا أنا أذيت مسيحي بكون أسأت لديني وأسأت لنبي عليه الصلاة والسلام. فهي الفكرة إنه حتى الذمة من أهلنا من قرايبنا هم من في ذمة النبي، في عهدة النبي، في حماية النبي عليه الصلاة والسلام. بس يعني نتكلم عن بشكل عام يعني عن الإذاء. الله يحفظكم جميعا. فاصل وراجعين، فحياكم الله جميعا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. من أرض

0: امسح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اهلا وسهلا بكم دائما وابدا في اذاعه عين وبرنامج خميس المحبين على 0784631. باخذ مجموعه من الاسئله اللي وردت لنا على البرنامج. حسيت واحدة حسدتني من 5 سنين وبعده أثرها موجود إلى الآن، كيف أتخلص من هذا الأثر؟ كل واحد بحس أنه محسود. أو شوف أقول لكم نقطة، أول شيء الحسد في منه حسد إعجاب، يعني واحد من حبايبك أعجب فيك، مش الحسد دائما أبدا دافعه شر، لا، الحسد قد يكون إنسان نفسه بيحسد ماله، بقولك ما بيحسد المال إلا أصحابه. فيمكن واحد شاف ابنه متفوق، شاف بنته ما شاء الله جميلة، شاف زوجته طبخة كويسة، هي شافت زوجها أنيق إلى غير ذلك، فهو ممكن يحسد. فالحسد مش دافع دائما السوء، فننتبه على النقطة هاي. ولذلك فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا صاحب المال. فدائما وأبدا يا أخوانا بشكل عام الإنسان لما يصحى الصبح يحصن على نفسه، يقرأ الفاتحة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل هو الله أحد، ويقرأ المعوذات على نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام يحصن على الحسن والحسين وهو في بيته، ويحصن عليهم يقرأ المعوذات ويلف بإيده بهذا الشكل يحصن عليهم. فسواء كان الحسد قديم ولا وقاية من الحسد، هذا مش الحال. برضو نفس الطريقة الآن بأيام الصيف وبتكثر فيه الحفلات وبتكثر فيه يعني خواتنا بروح المناسبات وبيكونوا يعني الله يحميهم ويحفظهم جميعا متأنقاد إلى غير ذلك. فالعيون بتكون يعني مرات، وبرجع بأكد لا يشترط أن يكون بدافع السوء، قد يكون إعجاب. فلما بنطلع بنروح على حفلة، بنروح على مكان في جمعة ناس، الإنسان يجمع إيديه بهذا الشكل، يقرأ فيهم آية الكرسي، يقرأ فيهم قل هو الله أحد معوذة، ينفخ بإيديه ويمسح على وجهه وعلى سائر جسده، لأنه هذا العين حق، العين حق وشيء مش بالإيد ولا دافع زي ما قلت لكم السوء. لا، يمكن الإنسان هو نفسه يحسد حاله يعني بطريقة لا شعورية. الله يحفظ الجميع. هل يجوز قطيعة أختي وهي ساكنة معي بنفس البيت لكن العلاقة جدا سامة ونرجسية والنفوس لن تنصلح؟ على كل حال اعتزل ما يؤذيك حتى لو كنا ساكن في نفس البيت. شو معنى أنه اعتزل؟ القطيعة أنه يلتقيان يعني فيعرض هذا ويعرض هذا، اسمه قطيعة. لا، إحنا عايشين في البيت، السلام عليكم. عليكم السلام، صباح الخير، مرحبا يا جاري، أنت بحالك وأنا بحالي. إذا لحد هون ما فيها مشكلة، أما نصير داخل البيت نهائيا ما نحكي مع بعض، لا، يعني البيت كله بتوتر. فأنا بقول لك اعتزل ما يؤذيك، ما في مشكلة، بننزلها للحد الأدنى اللي هو مرحبا مرحبا. من هم الأحق في صدقة المال؟ ذوي القربة، أقرب الناس إليك هم أحق الناس بالصدقة، أقرب الناس إليك أحق الناس بالصدقة، أخوك، أختك إذا متزوجة، الناس اللي حواليك، هذول أحق الناس. وعمليا لو كل واحد اعتنى بالناس اللي حواليه، لو كل إنسان اعتنى باللي حواليه تزول الحاجة. سؤال بيقول متى يأتي الفرج؟ يأتي الفرج عندما تصل إلى قناعة اللهم سدت الطرق إلا إليك وخابت الآمال إلا فيك، عندها يأتي الفرج. طول ما أنت مركن على فلان وعلان الفرج بالآخر. مش معناته ما نأخذش بالأسباب، لا، نأخذ بالأسباب، ولكن أنت تقصد باب رب الأرباب ثم تأخذ بالأسباب. دائما وابدا عندك مشكله قول يا رب وامشي في الطريق. احنا شو اللي بنعمل؟ نمشي في الطريق وبنقول يا رب انه يقبل، يا رب انه فلان يتوسط لنا، يا رب انه فلان يعني يساعدنا. لا، غلط، مش هيك انت قالبها. قول يا رب وامشي مع فانت هاي الخربطه. النقطه المهمه جدا انه احنا بنقصد فلان وبنقول يا رب يحننه علينا عشان يلبينا الحاجه. لا، مش هيك. انت تتوجه الى الله ثم تطرق باب فلان وتقول يا رب سخر فلان، يا رب هيئ فلان، فبيكون دعائك مع الله. الفكرة عندما تصل لمرحلة ينقطع الرجاء إلا من الله، عند ذلك الله يتدخل، لأن الله لا يحب أن يكون له شريك في معروفه. هاي نقطة مهمة جدا، ودائما أبدا ذكر كل الخزائن عند الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائن. الشفاء عند الله، والمال عند الله، والوظيفة عند الله، والأزواج عند الله، والزوجات عند الله، والفرج عند الله، وكل والعز عند الله، والغنى عند الله، كل شيء عند الله عز وجل. وإن من شيء إلا عندنا خزائن، فأطرق باب الله ثم اسع في الأسباب. مش تكون رايح عند فلان تقول يا ربي حنن فلان علي عشان فلان يلبي لي حاجتي. والله أنا مريت في حاجة، يعني كان لي شيء يعني مطلب وبعدين طول شوي، فألهمني الله هذا الدعاء: اللهم إن لي حاجة في ملكك لا يقضيها إلا أنت، ولا يقدر عليها إلا أنت، قد عز علي، قد عزت علي، وقد أخذت بأسبابها، عملا بقولك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اللهم إني قد أخذت بالأسباب فهيئ لي النتائج. والله يا إخوان من الطريق هي أنا شخصي، والله تحققت. اللهم إن لي حاجة في ملكك لا يقضيها إلا أنت، ولا يقدر عليها إلا أنت، قد عزت علي وقد أخذت بالأسباب عملا بقولك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك. اللهم إني قد أخذت بالأسباب فأعطني النتائج. والله تحققت. فدائما أقصد باب الله. الله يحييكم جميعا، يا مرحبا.
1: وده أجمل شيء فينا،
0: مش سامع،
1: عايش رسول الله في قلوبنا.
0: معنا اتصال، الله يحييكم جميعا. ألو.
2: ألو،
0: يا مرحبا.
2: بالله بدي أسألك سؤال. ألو،
0: سامعك، تفضل يا أختي.
2: إحنا نذرنا نذر قبل يعني يمكن 20 سنة ولسه ما وفناه.
0: نعم.
2: إيش يعني هسه علينا
0: يعني الآن تقدروا توفوه؟
2: يعني لو ما وفناه في إشي علينا يعني؟
0: في إشي، ما هو إذا بتقدر توفيه لازم توفيه، ليش ما وفيتي للآن؟
2: والله ظروفنا يعني ما كانت تسمح، وفترة إننا
0: نسينا يعني. أنا قلت لله علي أذبح ذبيحة، إذا الله بشافي ابني بذبح ذبيحة، لكن ما معي فلوس، بتظل في رقبتي، بتظل معلق في ذمتي، يوم ما يصير معي فلوس صار لازم أوفي. لو افترضنا إن أنا متت وما معي فلوس، الله غفور رحيم، لكن إذا كان معي فلوس لازم أوفي بالنذر. اللي بنذر نذر وبقدر على وفائه لازم يوفي، لكن واحد نذر وما معه فلوس، ما عنده مقدرة، لا يجب عليه. إذا مات الإنسان عنده تركة منطلع من تركته، لكن واحد فقير الحال ما عنده فلوس، لا يجب عليه الوفاء. أين دكتور، شو حكم الحنة تنحط على الأظافر إنه ما تمنع الوضوء، أو طالع إشي جديد من صبغة نباتات وأشياء طبيعية بس بتصبغ الأظافر؟ صبغة الأظافر أو اللون اللي على الإيد أو الجسم أو الأظافر ما بيأثر على الوضوء، هذا لون، لكن الذي يؤثر هو المادة اللي إذا حطيناها على الإيد أو على الجسم تمنع وصول الماء. في فرق بين ملون الجسم، ملون اللون، وبين شيء يمنع وصول الماء. ما يمنع وصول الماء هذا ما بيجوز. بنت أخوي عمرها 15 سنة مش مقتنعة بالحجاب، كل يوم بتحكي لأمي بدي أشيل الحجاب، دكتور شو بتنصحني؟ هو إحنا عندنا في شيء بالتربية أصلاً قبل ما تصير عمرها 15 سنة، أول شيء نسأل الله أن يهديها ويقودها إلى الخير برحمته، لكن إحنا قبل ما نوصل لمرحلة 15، قبل ما نوصل لسن 15 سنة، لازم إحنا نبني في أولادنا قناعات في الله عز وجل. يعني في نقطة مهمة جدا جدا جدا، النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عام، لا في صيام ولا في حج ولا في عمرة ولا في زكاة، وما في، بس يقول لهم يا جماعة الخير آمنوا بالله، يدلهم على الله عز وجل. والله الناس مفكرين الدين ماشي أي كلام، لا، النبي مكث في مكة المكرمة 13 عام بس يعلقهم بالله، فلما تعلقوا في الله عز وجل إجاهم تحريم الخمر، إجاهم الزكاة، إجاهم الصيام، إجاهم الحج، إجتهم العمرة بعد ما تعلقوا مع الله عز وجل. فإحنا بداية لازم نعلق أولادنا بالله عز وجل، وبعدين بطلب منه. هذا بشكل عام. بنتك اللي عمرها 15 سنة قلت تعالي يما، يوم القيامة، يوم القيامة في فريق اسمه فاطمة الزهراء وخديجة أم المؤمنين وعائشة أم المؤمنين وحفصة أم المؤمنين، وفي خولة بنت الأزور، في الصالحات، وفي سكينة بنت الحسين، وفي نفيسة بنت علي بن الحسين، في نساء في واقفات هون، وفي نساء واقفات هون. وأعطيها أمثل من اللي تعرفهم هي، الله يهدي الجميع. في هون، في هون. أنت يما مع مين راح تكوني يوم القيامة؟ لأنه ترفع ألوية يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ترفع ألوية يوم القيامة. ففي لواء لسيدتنا فاطمة الزهراء وسكينة بنت الحسين وستنا عائشة وستنا حفصة وستنا خديجة وستنا ماريا القبطية، في لواء يرفع لهذول الجماعة وهذول النساء، ورابع العدوية ويرفع هذول اللواء. هذا اللواء أنا يا أمي راح أكون هناك، وجدتك راح تكون هناك، وعمتك فلان راح تكون هناك، وبنت عمتك فلان. وأعطيها أمثل من اللي حواليها محجبات، قول راح نكون هناك إحنا. وفي لواء ثاني راح تكون فيه فلانة وعلانة والجماعة، مش بغضاء بس نقول الله يهديهم، بس راح يكونوا هناك. أنت يا أمي يوم القيامة راح تكوني مع مين؟ ما احنا لازم نوضح الصورة. الدين مش كله تساهل وتها، وربنا غفور رحيم. أيوة ربنا غفور رحيم، بس ربنا شديد العقاب. وفي قضايا الدين ما حدا بيقدر يجامل أبدا، ما بيقدر نجامل في قضايا الدين، لازم يكون واضحين، لأنه يوم القيامة راح يتعلق في رقابنا. يقول تعال أنت اللي حكيت لي في الدنيا، أنت اللي حكيت لي في الدنيا الله غفور رحيم والله بيمشيها، وهي ربنا مش راضي يغفرها راضي يمشيها، تعال امسك في رقبتي يوم القيامة. كسراب، الله قال عنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. الله، قبل تقريبا أسبوع كنت أشرحها لهاشم ابني. كسراب بقيعة، مثل اللي من بعيد بتطلع سراب بفكره مي في أرض مستوية، شايفه مي وراح يركض عطشان مسكين، راح يركض لهناك يركض لهناك يركض يركض يركض وصل على السراب. كسراب بقيعة بأرض مستوية يحسبه الظمآن ماء، هو مفكر أعمال صالحة وكل شيء الله غفور رحيم الله غفور رحيم الله غفور رحيم، كثر من السيئات وقلد الحسنات بحجة الله غفور رحيم. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه، شوف عاد لما وصل لم يجده شيئا، شو لقى؟ ووجد الله عنده فوفاه حسابا. الدين ما بنقدر نجامل فيه، الدين ما بنقدر نكذب فيه، الدين ما بنقدر نزور فيه، لأنه لا الجنة مش إلي ولا النار إلي. فعلي أنا أعطيك المعلومات، أنا علي أعطيك المعلومات بثلاثين ثاني، بدي أشرح لك القصة بثلاثين ثاني أو أقل. أجيت أنا قلت لك أي فندق في العالم روح عليه وأدخل وقل لهم محمد نوح وداني، أبدا روح. سؤال، حكي هذا ببيتك ليلة بفندق والله ما بشربك فنجان قهوة، أعطيتك وعود وزينت لك الدنيا وروح انبسط وكيف وأبدا، بس توصل قل لهم محمد نوح. وصلنا عند أول ريسبشن، محمد نوح وداني، محمد نوح مين؟ الثاني محمد نوح مين؟ والله كاسة ما يبرعتوك. فإذا كان هذا في الدنيا بس أملتك وطمعتك وقلت لك ابشر وتبين حكي في الدنيا ما لهوش معنى، اللي أنا مش مايل على فندق بمون على الله وجنته، لا لا لا. الدين يجب أن نكون صريحين وواضحين، وبعدين نترك حرية الاختيار. فبنتك يا أختي اشرحي لها القصة من أولها لآخرها وادعي لها ربنا يهديها. فاصل وراجعين، فيا مرحبا.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: مرحبا بكم جميعا في خميس المحبين عبر أثير إذاعة عين. ودائما وأبدا منقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس، فإن شاء الله مجمعين عبر أثير إذاعة عين على 0784 6 3 1. معنا سؤال بيقول كيف أصل إلى التوازن في حياتي؟ سؤال حلو. الحياة فيها أمرين، فيها مادة وفيها روح. حياة الناس اليوم كلها على المادة، شوف الدعايات، الأكل، الشرب، زيت القلي، التليفونات، كله هذا عبارة عن مادة. طب وين روحك؟ فالروح عطشة مشتاقة إلى بارئها وخالقها، ولذلك قاعدين إحنا نشتري ونشتري ونشتري ونشتري، ما فيش سكين ولا راحة. قاعد أبو العيلي بفوت على البيت بيجيب أغراض، بيجيب بندورة وكوسة وخيار ومش عارف مين هاي الخضروات، وبيجيب حلويات وبيجيب، بس العيلي بتغلي لأنه الروح عطشانة. فأنت جسد وروح، قاعدين نتعب على الجسد ومأجور إن شاء الله. ما بقول لك غلط، ما أبدا مش غلط، بس إحنا كل حياتنا مادة مادة مادة. افتح دعاية التلفزيون، مادة مادة مادة. افتح حياتك أنت كل يوم، أكل، شرب، أغراض البيت، كله مادة. طب الروح؟ الروح عطشانة، فبصير جسدك مش مستقر لأنه روحك عطشانة. طب والحل؟ تعال غذي الروح، تعال غذي الروح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنت روحك عطشانة، كيف أغذيها؟ التسبيح وذكر الله عز وجل، والاستغفار، قراءة قرآن، صلاة قيام ليل، صدق على فقير، صدق على محتاج، تبسمك في وجه أخيك، كل هذا بيغذي روحك. فإحنا التركيز هي التوازن، مثل ما بغذي الجسد أغذي الروح، بصير عندي توازن، بصير بعدين النتيجة إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. بصير النتيجة فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. تستعلي الروح على حاجات الجسد، لكن لما أخلي الروح خادم للجسد القيم بتروح. فبصير أنا مستعد أكذب عشان أوصل لمنصب، وأنافق عشان أحصل على فلوس، وأغش عشان أبيع بضاعتي، وأحلف أيمان عشان أمشي اللي عندي. القيم صارت تحت والمادة صارت فوق، انقلب التوازن. فالتوازن إني أغذي جسمي بالروح وبالمادة. الله يحفظكم جميعا. مع اتصال على 0784 6 3 1. ألو.
1: ألو،
0: يا مرحبا.
1: ألو ألو،
0: يا مرحبا، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حال الشيخ؟
0: خير الحمد لله، يا مرحبا.
1: والله أنا أول مرة بسمع برنامجك وحبيت أحكي معك.
0: يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
1: أنا من 52 وأنا بعرف رحمة الله عليه الشيخ نوح لما أجار ملازم ثاني في الزرقة.
0: ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله.
1: وبعدين احنا نسايبكم، يعني نسايب القماء احنا.
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
1: الذيك يا شيخ، والله برنامجك سيق، وانا اشكرك على هذا البرنامج لاني اول مره اسمع البرنامج هذا وبحكي بتكلم معك.
0: انت يا سيدي سكان الزرقاء؟
1: انا كنت اخدم بالزرقاء كتيبه اللاسلكي. نعم. وكنا نروح نصلح التليفون للشيخ نوح رحمة الله عليه.
0: ما شاء الله، الله يرحم، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. إذا سمحت تخلي تليفونك عندنا بالإذاعة، خلينا نضل نتواصل معك ونتفقدك. أنت من ريحة الغار، الله يرحمه،
1: بارك الله فيك. وأنا دائما بدي أصير أحكي معك لأن بدي أصير رفيق لهالبرنامج.
0: يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا.
1: لأنه يعني برنامجك شايف جدا.
0: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.
1: الله يبقك بجاه النبي ويحفظك، يحفظك على البرنامج.
0: اللهم آمين.
1: أنت والكادر اللي معك إن شاء الله.
0: اللهم امين. مشكور، بارك الله فيك، وتخلي تلفونك عندنا ظل ان شاء الله نتواصل معك. يا مرحبا فيك، يا مرحبا فيك، اهلا وسهلا، الله يحييك.

سؤال بيقول ما رأي الشرع بكثرة انتقاد الزوج لزوجته والتعالي عليها؟ بدنا نفرق بين أمرين، بين توجيه الزوج وبين الانتقاد. توجيه ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأنه الزوج هو قائد البيت وبيقول لزوجته البسي كذا لا تلبسي كذا، اعملي كذا لا تعمل كذا. هذا بصير التوجيه. بعد فترة هي إن شاء الله بيكون اتعودوا على بعضهم وصاروا عارفين طباع وعارفة إنه شو اللي بيحبوا وشو ما بيحبوا. هذا واحد. أما الانتقاد، السبب الأول في هدم الأسر وتفكيك العلاقات وقطيعة الرحم وابتعاد البشر عن بعضهم كثرة الانتقاد. حتى ابنك، حتى ابنك إذا بتظل تنتقد تنتقد تنتقد والله بصير يستبدل قاعدتك. فالزوجة لها حق في البيت، حق الإدارة وحق المشاركة. فكثرة الانتقاد الانتقاد الانتقاد أول شيء أنت بتموت قلبها، بتبطل حابة تشتغل أي شيء. الأمر الثاني أنت تقتل عاطفتها. الأمر الثالث أنت تجعلها بعيدة عنك. فأنت لا، ما تنتقل. كل إنسان يخطئ. إذا كان عندك توجيه معين، إذا كان عندك ملاحظة معينة، بس مش انتقاد. الانتقاد بيقتل علاقات بين الزوجين أو غير الزوجين. فإحنا التوجيه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام أن يفعلوا كذا وكذا. سؤال بيقول الإنسان وهو في عز فرحته يشعر بضيق أو غصة، ما هو السبب؟ السبب هو الشيطان، عشان ما نقول الحمد لله. ما لو فرحان بدي أقول يا ربي لك الحمد، فبيجي الشيطان بنغص فرحتي. طبعا الشيطان قد يكون وسوسة داخلية أو يكون الشيطان على لسان إنسان يخرب لنا القاعدة ويخرب الفرحة. فهو هاي الغصة سببها إبليس، والله قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هالطعنة هاي، فاستعذ بالله، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. فاستعيذ بالله ولا تخرب على الناس فرحتهم، لا تخرب على الناس يعني بسطيتهم. الناس اليوم الفرحة قليلة بحياة الناس، اليوم الفرحة أصبحت يعني قليل بحياة الناس. الناس مضغوطة، الفواتير والفلوس والغلا والمدارس والمش عارف إيش. فاليوم الفرحة صارت يعني لحظات. فنصيحة الوجه لا تفسدوا لحظات الفرح على بعضكم البعض، لا تفسد لحظات الفرح، لا تفسدوا لحظات الروقان، لأن لحظات الروقان الأيام هاي صارت يعني قليلة. هل يجوز الكذب لإبعاد الحسد؟ بكرة راح يقصوها يقولوا محمد نوح بيقول نعم يجوز الكذب لإبعاد الحسد. خلنا نصيغها صيغة ثانية. واحد شاف أو قال لي معك فلوس، قلت له لا مش كثير أنا بكذب، بس لأني عارف عينه حارة. فإذا حنحول السؤال، هل يجوز التورية يعني نجاوب جواب ثاني خوف من الحسد؟ بقول لك نعم يجوز، وانت سميها زي ما بتقول، لأنه احنا نخاف القصقصة هاي. يعني واحد قال لي انت السنة هاي مسافر على الصيف، وانا عارف والله لو اصير قايل له الا عجل طيارة يوقع، عينه حارة، نسأل الله العفو والعافية. فانا حاجز وكل شيء مرتب اموري وناوي ومحدد موعد السفر. شو قلت له؟ بفكر، لسه مش مقرر، مش متخذ قرار، ما بشوف، مش عارف يعني، لانه بتعرف الدنيا غالية عرفت كيف. هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام مش من عندي، فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا جماعة من أين أرايح فتح مكة، فقال من أين أنتم؟ فقال نحن من ماء، ما قاله من المدينة، ويقصد أن خلق الإنسان وجعلنا من الماء كل شيء حي. فقال من القوم؟ من أين القوم؟ فقال من ماء، وما ظل ماشي النبي. فجعل ذلك الرجل يقول من ماء كذا، من ماء كذا، يعني من النبعة الفلانية من جماعة كذا، ما أخذش منه جواب. فالنبي ما أعطاه الجواب، ما قال له إحنا الصدق لازم نقول نحن من المدينة المنورة وقد خرجنا لنفتح مكة. لا، فيجوز إنه الإنسان
يعني يجاوب جواب بيحتمل له وجهين. احنا ان شاء الله لهون بنكون بس بجاوب هالسؤال. بحس بحسرة على زواج من شاب صالح رفضته عشان كنت على علاقة بشاب آخر. حسيت اني ضيعت رزقي بإيدي وهذا اللي حصل. بس على كل حال نسأل الله ان يعوض عليك عوض خير، ونسأل الله تبارك وتعالى انه يهيئ لك الأسباب. ودائما أبدا الشاب الصالح لا يفوت، الشاب الصالح لا يفوت إذا كان إنسان يعني مواصفاته جيدة وفيه صلاح. والنبي قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فنسأل الله أن يعوضك عوض خير، اللهم آمين. إحنا لهون نكون قد أتينا لختام حلقة هذا اليوم من خميس المحبين، ومنقول اللهم حببنا بنبيك وارزقنا حبه واجمع قلوبنا على محبته وعلى طاعتك. وباب الدخول على رسول الله ومحبته، وباب الدخول على الله ورسوله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على ما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. إلى أن ألتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. إخلاء سوق شعبي وسط مدينة غزة بعد أوامر من جيش الاحتلال بإخلاء المكان وفق مراسل المملكة في غزة. الرياض تدعو إلى مواصلة المفاوضات برعاية باكستان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. التلفزيون الإيراني يقول إنه تم سماع دوي انفجار قبالة سواحل سيريك والسبب غير معروف. إذاعة فرنسا الدولية تدين قرار إسرائيل بمنع صحفية فرنسية من دخول أراضيها. ترامب يقول لفوكس نيوز إنه إذا لم توقع إيران على الاتفاق فسيتم قصفها بشدة. 83 ديناراً و80 قرشاً سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اكيد بدانا معاكم حلقه جديده وبدانا معاكم مشوارنا الفخم ومشوارنا الخميسي، والله من الخميس للخميس ما بعرف كيف مرق الوقت، مرق الوقت سريع ودائما بتمرق الاوقات معاكم سريعه وبتجنن. بدانا معاكم اكيد حبايب القلب حلقتنا من برنامجنا، برنامج روحت لك، كل اللي موجودين بشوارع عمان، كل اللي موجودين بكل مكان، كل اللي موجودين بشوارع المحافظات، شوارع برا جوا، بأمريكا، بكندا، بكل مكان، يا هلا ويا مرحبا بالجميع.

ما دائما وجودنا معاكم بكون من الأحد لغاية الخميس عبر هوا إذاعة عين وبرنامج روح. تحياتنا لكل المروحين يعني بسياراتهم، لكل الناس المشوبين، ويعني درجة الحرارة تقريبا بنقدر نحكي around 31-32 درجة مئوية حاليا بشوارع عمان وبأغلب المحافظات، يعني من 28 ل 32 في فرق هيك او 31.

فكرت هاي إلي أقول السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، أقسم لا أني أحبك في الله، فبقول أنا شيخ يعني يعني هاي لا معالي الدكتور يعني محمد نوح القضام وجل تحية، الله يعطيه العافية، الله إني أنا بحبه كمان.

ثلاث وحدات، وإحنا اليوم يعني بنقدر نقول بدأ العد التنازلي لبداية أول مباراة من كأس العالم، ورسميا اليوم هو أول يوم بكأس العالم ولمدة كم يوم؟ 80 ولا كم؟ حكولي هذيك مرة إشي 70 يوم فوق هسا بنقول لكم، بدي أقول لكم عدد المباريات وعدد المنتخبات وكم راح يكون كأس العالم. تخيلوا، اسمعوا معي، خلينا نسمع شوية معلومات. ويعني تقريبا نقدر نحكي 5 أيام أو 4 أيام تفصلنا عن مباراة منتخبنا الوطني الأولى بكأس العالم. يا رب أنك أنت بس توفقنا وتعطي شبابنا الروح والقوة ونغلب النمسا يا رب. بقول لك يا معلم، مدرب النمسا هو اللي اخترع يعني بكرة القدم الضغط العكسي، والله بمزحش، هو اللي اخترع أسلوب الضغط العكسي في كرة القدم. بس سلامتكم.

نشوف معاكم ويعني نطلع لكم معلومات اللي هي بتخص كم مباراة رح تلعب بكأس العالم هذا 2026 وكم يوم رح يستمر هذا أو هاي البطولة. لأول مرة أتوقع رح تكون المباريات أكثر والمدة أطول، صح؟

كأس العالم 2022 يا جماعة بقطر كان عدد المنتخبات 32 منتخب وعدد المباريات 64 مباراة فقط. أما في كأس العالم 2026 رح يشارك 48 منتخب وطبعا رح يكون عدد المباريات 104 مباريات. تخيل. البطولة تقريبا راح تكون أكثر من اللي كانت بقطر بعشر أيام، يعني البطولة كلها راح تكون 39 يوم، 39 يوم، يعني 40 يوم البطولة، شهر شهر وعشرة أيام أو شهر وتسعة أيام يعني. فتفضل يا معلم، عندك 16 منتخب إضافي، عندك 12 مجموعة بدل 8، ودور جديد راح يكون اسمه دور 32 قبل دور 16. حلو. شفت الغزالة بسهام المبرك ما حاجي. بقول لك منتخب الأردن إذا خرج من الدور الأول سيلعب 3 مباريات، إذا تأهل لدور 32 راح يكون في عنده 4 مباريات، إذا وصل للنهائي سيخوض 8 مباريات كاملة راح يكون عامل بدلا من 7 مباريات كحد أقصى في النظام القديم. تخيلوا نوصل يا باي. هي 47 يوم، 49 يوم، ما فرقتش، لكن حسب البحث هون من 11/6 ل 19/7، من 11/6 اليوم ل 19/7. لهدي هجنا من الخارز نزرك بلجن تحمي ها من اليحسين. يعني يا جماعه فعليا عم نحكي عن جد كأس عالم، هو اكبر كأس عالم في تاريخ اللعبة من حيث عدد المنتخبات والمباريات ومدد البطولة. يعني هون ضياء بيقول لي يقول بسم الله الرحمن الرحيم منبلش الحلقة، بسم الله الرحمن الرحيم منبلش الحلقة. بالمجوز اليوم جو خميسي، وانا بقول ليه من اولها داخل علي مجويز ومجوز والامور تمام يلا ممتاز ممتاز، بل السيدي روح.

طبعا يا جماعة كمان في شغلات يعني اليوم في مخاوف كثيرة لسوء التنظيم اللي راح يكون خلال هذا يعني أو خلال هاي النسخة من كأس العالم. الصحفيين كثير بكتبوا, صحافة عالمية كثير بتكتب, وخصوصا اللي بصير واللي صاير بالمكسيك. حتى لليوم احتجاجات ومظاهرات بالمكسيك يا جماعة على يعني تقليص العام الدراسي بسبب كأس العالم, وأيضا الشعب المكسيكي زعلان أنه انصرف على كأس العالم وهو ما عنده لا شغل وعنده بطالة وعنده فقر مدقع. فيعني العديد من الناس بالمكسيك شو سووا؟ كسروا تماثيل اللعيبة ويعني مجسمات اللعيبة ومجسمات كأس العالم, وأي مظهر من مظاهر كأس العالم هجموا عليه وكسروه أو حطوا عليه عبارات يعني استنكارية وخربوا الدنيا. الاحتجاجات مستمرة لحد الآن, ولكن السؤال هل ستستمر يعني لحد اليوم؟ وممكن هل هذا الإشي يأثر على مجريات كأس العالم, خصوصا عم نحكي على دولة زي المكسيك اللي نوعا ما الأمان فيها مش بالزيادة. خلينا نشوف, يا رب لا, يعني بدناش إشي يخرب هالبطولة.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية 100,000 دينار الجائزة الكبرى 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن يخضع لشروط وأحكام البنك

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة، يا حياكم يا هلا ويا مرحبا فيكم.

يعني صراحة امبارح من الشغلات الـ هيك الـ المؤثرة انه يمكن 60-70% منا او اكثر حتى كنا نايمين وصحينا على خبر انه امبارح تم استهداف المملكة الأردنية الهاشمية ب20 صاروخ. يعني قدرت الحمد لله رب العالمين الدفاعات الجوية عندنا واخواننا بسلاح الجو انهم يتعاملوا معهم ويتم اسقاطهم كاملا. يعني من اجمل الاشياء انك انت تصحى وتكون بخير، كل اشي بهاي البلد يكون بخير، وتصحى تقرأ مجرد خبر يعني راح يكون بالنسبة لك عابر وخبر مرق وخلص، مع انه في ناس مبارح برضو كمان كانوا صحيين بالليل يعني او على ساعات الفجر عفوا لما بلشت الاشياء سمعوا اصوات مخيفة. انا ما صحيتش والله على نومتي يم صحيت عرفت زيكم الاخبار، فالحمد لله رب العالمين الحمد لله. عشان ابصر الامور بتولع ولا بتهدي، والامريكان يعني مغربين كأس عالم على حرب مع ايران على يعني انداري والله ما عارف شو تاليها. سيما بقوله

0: للمباراة الأولى اللي راح تكون اليوم بكأس العالم. نعم يعني هناك العديد من الوكالات العالمية للأنباء تتحدث عن توتر حقيقي في مكسيكو سيتي اللي راح تكون يعني هي المباراة الأولى فيها وراح تستضيف المباراة الأولى فيها. طبعا هي المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026, لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشر رسمي على إلغاء المباراة أو نقلها, والسلطات المكسيكية أكدت أنه الافتتاح سيقام بموعده على يعني ملعب استاديو أستيكا. يا رب أكون قارئ اسمه صح. طبعا أبرز المشاكل الحالية الموجودة إضراب للمعلمين, آلاف المعلمين ينظمون احتجاجات حاليا واعتصامات من أسابيع للمطالبة بتحسين الرواتب والتقاعد, أيضا إغلاق طرقات ومداخل رئيسية في العاصمة, وبعد المظاهرات عطلت الحركة حول أماكن المشجعين والفانزون. هذا بحسب أيضا يعني وكالات الأنباء العالمية. احتجاجات أيضا صارت ضد الغلاء والتهجير بسبب مشاريع المونديال وارتفاع الأجرات, ويعني ظهرت حتى شعارات عم بتعارض كأس العالم ووجوده يعني بالمكسيك, لأنه الشعب شايفه خسارة أكثر من ما هو مكسب لإلهم ولا بلدهم. رفع الإجارات, ارتفعت الأسعار, صار فيه يعني أشياء كثير. فإلى الآن في العديد من الوكالات الإخبارية بتقول إنه في توترات أمنية إلها علاقة بافتتاح المباراة أو المباراة الافتتاحية الأولى اللي راح تكون بالمكسيك وبمدينة نيو مكسيكو, إثر احتجاجات للمعلمين والعديد من المواطنين المكسيكيين على يعني غلاء المعيشة, واحتجاجا أيضا على إنهاء الفصل الدراسي لبدء كأس العالم. بس أنا مش عارف يا أخي, متعودين مباريات افتتاحية تكون أقوى من هيك صح, ولا مش شرط دايما المباريات الافتتاحية تكون قوية؟ رائد الحديد تحياتنا لك حبيب القلب, يا هلا ويا مرحبا ويا هلا بالخميس. حط لنا أغاني خميس يا ضياء, عادي بنحكي عن المنتخب وبنسمع أغاني خميس, حط لنا أغاني حلوة. أيوة رعد الكردي, نسمع شو بعث لنا. هلا حبيبي,
1: الله يسعد مساك يا اخوي. التجهيزات على كيف كيفك. امبارح ضلينا بجزء الساعة 1 المساء احنا نظبط بالسطح, هاي الفيديو
0: ما شاء الله. يلا سيدي, سهرات ممتعة ان شاء الله, سهرات ممتعة على الاسطوح بالدار وين ما كنتوا حابين تحضروها, زي ما بقولوها انجوي يا سيدي. اسمع هاي الرسالة.
2: أحلى مساء لأحلى أبو الجتاوي
0: حبيبي,
2: أحلى خميس, وابتداء من اليوم بحب أحكي لك لازم الأغنية جميع عشاق كرة القدم يسمعوها. ما في نوم بعد اليوم, ما في نوم,
0: ما في نوم بعد اليوم.
2: تكون بعد الساعة 12 بالليل
0: اليوم على 10 المباراة صح؟ أو الافتتاح على 10. يلا هلا

الافتتاح او الحفل الافتتاحي راح يكون, احنا بنقول لك نرجع اسمع اغاني حلوه بتحط لي مجوز سبحان الله متنا يا زلمه. دكتور اسمعني, دكتور اسمعني ماشي عشان التاكيد بس خلص وحط لي اغاني عاديه ان شاء الله يا ضياء. ايوه متنا يا زلمه. حفل الافتتاح اليوم يعني ببلش قبل المباراة بتسعين دقيقة, يعني موعده تقريبا راح يكون على الساعة 8:30 المساء. المباراة الافتتاحية راح تكون زي ما الكل بعرف بين المكسيك وجنوب افريقيا, وراح تنطلق الساعة 10:00 مساء بتوقيت الأردن.

بعض نطلع على بعض شو ايش ماكو بدنا ندعس بعض ايش في نطلع مع بعض يلا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم

أهلين وسهلين بكل حبايبنا المحترمين والرائعين بحلقة خميسية فخمة ومرتبة لكل المرتبين اللي بسمعونا. راح نبلش نقرأ يعني مشاركاتكم على الهواء مباشرة. يلا

أبو الجيتاوي المكسيك على فكرة افتتاح كأس العالم 2026 نفس افتتاح كأس العالم 2010. حلو، المكسيك أمام جنوب إفريقيا لعبوا بافتتاح 2010 2026. والله معلومة لطيفة هاي.

0: تجي تساوي يسعد دينك على هيك اجواء. اشتهيت النمر التمر الهندي مع المجوز. لا يا زلمه خلاص, لا امورنا امورنا تمام ماشي. نسمع اخونا خالد
1: ابو الجتاوي.
0: هلا حبيبي,
1: ان شاء الله الفعل الخير لمنتخبنا, فعل الخير. حبيبي ايران بدها تشارك, واذا بدها تشارك وين مبارياتها؟
0: ايران
1: الاول بامريكا ولا المكسيك ولا كندا؟ يا ريت نعرف.
0: والله ما بعرف وين مباريات ايران, بلكي مروح لهم مش الفريق هسه يا زلمه.

على راح يودوا الفريق الإيراني على هرمز. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا، الله يعطيك العافية أستاذ أسامة الجيتاوي. النصر بإذن الله دائما لأهل غزة، والفوز للنشامة إن شاء الله، وربنا يحفظنا ويحفظكم من الجاي. آمين يا رب. إن شاء الله الجاي يا ست إخلاص كويس كويس، يعني مع 20 صاروخ اللي أكلناهم اليوم إن شاء الله الأمور تمام. جيتاوي الله يسعد مساك، ودنا حلقة دندرة مجوز للصبح على مع المنتخب. لسه هلا بندخل في الدندرة شوي شوي، يعني هاي بلشنا اليوم ندخل في الأجواء، وندخل بأجواء كأس العالم، متحمسين وحماس والأمور 100%. فيعني عبين ما نبلش كمان مع المنتخب، هون الحماس اللي أنا مش عارف كيف يعني راح تكون الأجواء وقتها. يلا قربت. مساء الخير إلى كل جميع المستمعين أبو الجيتاوي، يا هلا والله.

0: يعني خبر تقريبا هذا الخبر قبل ربع ساعة على يعني صفحة عين اف ام سبورتس بأنه المتظاهرين بالمكسيك يعودون إلى أستيكا قبل ساعات من الافتتاح. إذن اليوم في تخوفات زي ما حكينا من المباراة الافتتاحية وحفل الافتتاح في مدينة نيو مكسيكو راح تصير فيها المباراة الافتتاحية ما بين يعني المكسيك وجنوب أفريقيا. طبعا في كثير احتجاجات في الشارع المكسيكي, في كثير ناس ما بدهم كأس العالم يكمل, في كثير ناس رافضين العطلة اللي عملوها بدري قبل بأربعين أو قبل بتسعين يوم من انتهاء الفصل الدراسي, فهذا كله عامل ضغوطات بالشارع. والآن الأخبار بتحكي أنه المتظاهرين رجعوا على نفس المدينة اللي موجود فيها الاستوديو, استوديو الافتتاح. يعني مقابل هذا السلطات المكسيكية بتأكد بأنه 100% راح تكون المباراة تمام وحفل الافتتاح راح يمر بكل سلاسة وبكل أمان وما في داعي للقلق. هل راح يحصل اليوم مفاجآت مع المحتجين والمتظاهرين اللي بالشارع في المكسيك أو راح تمشي الأمور عادية؟ نطلع لفاصل ونرجع يعني نستكمل معاكم حلقتنا, خليكم معنا.
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة, خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
5: أمنية من بيون, أفضل شبكة موبايل في الأردن.

عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: على الأربعة روحت مع جيب

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يقول إن الأردن مستمر في دعم الجهود الإغاثية للبنان. شهيد ومصابون جراء استهداف سطح منزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة. وزارة الدفاع الكويتية تعلن أنها اشتبكت مع 24 طائرة مسيرة معادية خلال الساعات الماضية. ترامب يقول إنه سيتم قصف إيران بقوة شديدة الليلة. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستسيطر قريبا على أهم المواقع النفطية الإيرانية. واشنطن تقول إنها عطلت ناقلة نفط ثالثة انتهكت حصار الموانئ الإيرانية هذا الأسبوع. أسعار النفط تتحول للصعود بعد قول ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة الليلة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

0: أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. أكيد ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة، يعني ببرنامجنا، برنامج روحت عبر إذاعة عين اف ام.

تذكروا يعني يا جماعة لما حكينا بموضوع انه ليه ما في دعم لصناع المحتوى، ليه ما يكون في مبادرة، او ليه يعني الاتحاد ما اختار مجموعة معينة من صناع المحتوى والاعلاميين والى اخره عشان يكونوا مرافقين لمنتخبنا بكأس العالم ويدعموا منتخبنا بالمحتوى ويوصلوا فعلا يعني كل زي ما بيقولوها التفاصيل وكل كبيرة وصغيرة للناس. اليوم هذا الفيديو اللي نزل على مواقع التواصل الاجتماعي جاب تقريبا أكثر من 200 أو 200 وشوي ألف مشاهدة يعني، وأغلب الناس كانت بتأيدني بهذا الموضوع أنه إحنا مش حاسين أنه في بهجة كأس عالم، مش عم نعرف عن المنتخب إلا من القنوات الرسمية، حابين نعرف أكثر عن الأجواء، حابين نشوف أكثر الأجواء، وهذا ظلم لمشاركة أولى تعتبر للمنتخب الوطني. هذا الفيديو يعني وصل لشركة أردنية راح تبلشوا تسمعوا فيها يعني من جديد، وراح تدخل على سوق تطبيقات النقل الذكي بقوة كثير كبيرة. طبعا الشركة هي شركة جوجو اللي قررت بأنها تطلع 10 من الإعلاميين ومن صناع المحتوى والمؤثرين على أمريكا، وتكاليف السفر كاملة والتنقلات، وخليني أحكي يعني حتى على إصدار التأشيرة اللي هي الفيزا، تيكتات الملعب، الدخول، كل هذا أما ننتلهم إياها، وعملوا حملة بناء وأطلقوا مبادرة بناء على الفيديو اللي احنا حكينا فيه. بدي احكي اكثر بتفاصيل هذا الموضوع، اسمحوا لي بانه يعني ارحب بالسيد وليد كريم اخونا وليد، الله يعطيك الف عافية، مدير العمليات لحملة

0: كأس العالم الأوبريشن مانجر يعني لهاي الحملة بشركة جوجو. الله يسعد مساك أخوي.
1: أهلا زيد وسامة، كيف حالك؟
0: كيف حالك سيدي؟ إن شاء الله بخير وإن شاء الله أمورك تمام.
1: بخير الحمد لله، وبحب أشكرك كثير إنك استضفنا معاك اليوم.
0: الله يسعدك.
1: والراديو تبعك يعني صوتك أكيد بوصل لكل مكان.
0: تسلم.
1: إحنا كثير مبسوطين الموجودين معك لنوصل صوتنا لكل حدا.
0: تسلم سيدي، وأنا عن جد من قلبي بدي أشكركم على أنكم استجبتوا للفيديو، ويمكن هي كانت مجرد فكرة لسه ما تبلش فيها، لكن اليوم لما نزل الفيديو وقلنا ما في صناع محتوى عم بطلعوا إلى آخره، فأخذتوا يعني كشركة زمام المبادرة. لكن إحنا اليوم بدي أبارك لكم بأنه أنتوا اليوم أخذتوا الترخيص الرسمي كاسم رسمي وشركة رسمية مسموح لها تمارس خدمات النقل الذكي في الأردن، فألف مبروك سيدي.
1: الله يبارك بعمرك. الله يبارك بعمرك.
0: الله يسعدك يا رب. واليوم يعني راح نشوف جوجو، راح نشوف جوجو كثير، وراح نشوفهم برضو كمان عن طريق صناع المحتوى المؤثرين اللي اخترتوهم. بدي تحكي لي أكثر. نعم. أولا شوي عن شركتكم ونحكي أكثر عن المبادرة اللي يعني اتفضلتوا فيها سيدي.
1: هسه سيدي المبادرة كانت بكل بساطة، هي كانت فكرة موجودة عند صاحب الشركة والسيد حسين الزغول.
0: نعم.
1: الفكرة كانت بكل بساطة انه هو عايش في سان فرانسيسكو بأمريكا.
0: نعم.
1: وطول عمره عنده حب للمنتخب بشكل مرعب.
0: نعم.
1: فالنقاش كان يصير انه كيف هيك اشي احنا عاملين وصلين لكأس العالم، اشي بهاي الضخامة وما عليه زي نحكي الزخم الاعلامي المفروض يصير. فبكل بساطة كتيم كامل قررنا نطلع. نعم. بحملة جوجو إلى كأس العالم.
0: نعم.
1: وتعاقدنا مع الانفلونسرز لنوصل ضخامة إنه المنتخب الأردني موجود بكأس العالم ويوصل الصوت لهذا لكل مكان.
0: نعم.
1: غير هيك بكل بساطة احنا بنعرف الأردني أكثر مكان فيه ناس فيه صناع محتوى بالعالم بيستقطبوهم من كل عالم، من
0: صح.
1: كل العالم.
0: صح.
1: ليه ما صناع المحتوى دول احنا نوظفهم لإلنا لإنجاز أردني بكأس العالم ضخم جدا، لازم كل الكرة الأرضية تعرف.
0: صح.
1: إنه الأردن عندها ناس عندهم إنجازات ضخمة جدا.
0: تمام.
1: فبلشت بهاي الطريقة، تعاقدنا خلصنا أمورنا، والآن إحنا تقريبا إن شاء الله يوم 11 يوم 13 يوم 14
0: ما شاء الله
1: هيكون جميع الانفلونسرز موجودين بأمريكا.
0: تمام.
1: لنغطي هذا الحدث.
0: تمام.
1: وما وقفت على هون، إحنا كأردنيين وكشركة أردنية حاطين رقم للتواصل موجود هاد بأمريكا لأي أردني موجود هناك بحتاج أي إشي عنده أي مشكلة صارت اللي هو بسموه خط ساكن.
0: يس.
1: يتواصل معنا على طول، وإحنا صدر رحب لكل أردني موجود يدعم لو سايب شغله سايب كل إشي من حبه للمنتخب، لازم ندعم هذا الإشي. ففي حيكون في رقم موجود لدعم أي أردني موجود هناك. غير هيك حنكون إحنا مشكلين أكبر تجمع للجالية الأردنية بسان فرانسيسكو، وحنضل مع المنتخب إن شاء الله بس يفوز لكل مكان نلحقه فيه.
0: وهذا كله يعني بدون مقابل، أي أردني مثلا صار معاه مشكلة صار إشي
1: بدون أي مقابل،
0: الشركة موجودة وأنتم موجودين لا مساعدة.
1: بيوتنا مفتوحة لهم، تلفوناتنا مفتوحة لكل حدا حاب يرن.
0: نعم.
1: عنده أي مشكلة في طاقم كامل موجود ليحل لهم أي مشكلة موجودة، وإن شاء الله نقدر نحل كل إشي هناك
0: إن شاء الله،
1: ونمثل الأردن بأحسن صورة ممكن نقدر نمثلها.
0: وأنتوا أمنتوا صناع المحتوى من A to Z، يعني من خلينا نحكي تكاليف التأشيرة والسفر
1: كامل.
0: والإقامات وكل إشي أنتوا تعهدتوا وتكفلتوا فيه بأنه يعني تسفروا عدد 10 تقريبا من
1: 10 إلى 11 شخص.
0: نعم.
1: في ناس عم بيستنونا هناك برضو لأنه أردن كانوا طالعين، فبرضو تكفلنا بهذا الموضوع. نعم.
0: حلو.
1: صحيح. من التأشيرات من الطيارات من التنقلات الداخلية من الأوتيلات من كل إشي بيحتاجوه، لأنه لازم يتوفر لهم كل إشي تمام عشان هم يقدر يغطوا هذا الحدث الضخم جدا مع جوجو بطريقة ممتازة لنوصلها لكل العالم، إنه عندنا ناس قادرة توصل صوت، وإنه وجود المنتخب الأردني بكأس العالم هو إشي ضخم جدا مش إشي صغير.
0: الله يعطيكم العافية وجد من قلبي شكرا لكم. اليوم يمكن كمان بلغتوني بأنه تشجعتوا بعد ما شفتوا الفيديو تبعنا.
1: نعم. احنا مبارح صراحة لما شفنا الفيديو احنا أوريدي كانت الفكرة موجودة واللي دعمها
0: الله
1: خلانا نطلع ونزيد هذا الإشي هو سيد أسامة الجتاوي.
0: الله يسعدك يا سيدة. بالعكس بالعكس.
1: كل الشكر انك انت صوت كل اردني موجود هون.
0: الله يسعدك سيدة.
1: انا بتمنى انه دوام التوفيق لكم
0: ان شاء الله.
1: ضل دائما صوتك اعلامي رائع.
0: تسلم.
1: في كل مكان.
0: تسلم. طيب بدنا نعرف شوي ولا
1: شو في امريكا عشان تعرف كل حدا بامريكا عم ببعث لنا نتواصل مع أسامة الجتاوي.
0: الله يعطيكم العافية سيدي. يعطيكم العافية. بالعكس
1: من الاردن انت صوتك بكل مكان.
0: الحمد لله رب العالمين سيدي. وبدي كمان بحب شغله انه نعرف المستمعين والعديد من المواطنين الأردنيين اللي هم بعشرات الألاف اللي عم بسمعونا وبتابعونا يعني على الهواء مباشرة عن شركة جوجو. اليوم في شركة محلية لتطبيقات النقل الذكي قادمة بقوة على الأردن.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: الشركة شركة جوجو هي شركة نقل للركاب.
0: نعم.
1: مرخصة رسميا.
0: نعم.
1: عم نوفر يعني كمية أعمال وفرص عمل لكل أشخاص الموجودة وعم نسهل هذا الموضوع بطريقة كبيرة. غير هيك التعقيدات الموجودة بكل مكان احنا عم نخففها كتير. عم نحاول قد ما نقدر نكون مع المواطن. وبتعرف احنا الناس محتاجة شغل.
0: صح.
1: فاحنا عم نبسط هذا الموضوع بطريقة كتير ممتازة. وحتى عنا الأوبريشنز الداخلية عم نتواصل مع كل حدا لنعطيهم أحسن إكسبيرينس تكون موجودة. فالتطبيق هذا حيكون تطبيق سريع جدا.
0: طيب.
1: تطبيق آمن بطريقة كبيرة وتطبيق أهم شيء تطبيق أردني بسواعد أردنية.
0: يعني الله يعطيكم العافية وإن شاء الله لقدام كمان بصير في معانا يعني لقدام هيك أكثر من تعاون نحكي أكثر عنكم نحكي أكثر عن هاي الجهود. واليوم لما أنا أشوف شركة أردنية محلية المالك تبعها بتكفل بتعهد بشكل شخصي بأنه يعني هذا الإشي يكون عليه وهذا الإشي أتوقع مكلف مئات ألاف الدنانير اليوم لما تصفر 11 شخص. يعني اليوم أنا جيت حسبتها إذا بدي أطلع أنا لحالي وبدي أفيز وكذا بدي من 10,000 ل 15,000 دينار أردني ما بين إقامات وتنقلات وتذاكر.
1: نعم صحيح.
0: فهذا الإشي.
1: نعم صحيح.
0: يعني جد أنا بدي أشكركم عليه
1: وبرجع بعيد الشكر لحضرتك وشكر للإذاعة وشكرا لك إنك سمعت صوتنا وعم توصل صوت.
0: بالعكس
1: كل أردني عم بيقدم إنجاز للأردن.
0: بالعكس الله يعطيك العافية.
1: كل التوفيق وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني وبشكر كل حدا طالع معنا أمريكا وشكرا للمستمعين.
0: يعطيكم العافية
1: وإن شاء الله إنا تعاون
0: إن شاء الله جدا. لازم قريبا إن شاء الله. شكرا أخوي وليد ويعطيك العافية يعني مدير العمليات لحملة كأس العالم بشركة جوجو. شكرا لوجودك معنا وإن لقاءات جاي معاكم إن شاء الله وخلال كأس العالم كمان بنحب نكون معكم أولا بأول ومع كل زملائنا وأحبائنا اللي اخترتوهم ليكونوا موجودين بالولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لكم سيدي. كثير من الشرف إن شاء الله لنا لقاء قريب.
0: الله يسعدك. شكرا شكرا لإلك. شكرا
1: كل شكر. أهلا وسهلا.
0: هلا والله. إذن يا جماعة يعني صراحة هذا الخبر وهذا الإشي عن جد بتلج الصدر. اليوم لما في شركة خاصة ولسه على فكرة هي مش موجودة بالسوق راح تنزل على السوق وراح تبلش وكذا يعني مش إنه والله خلينا نحكي معروفة وكذا لا بدها تبلش لسه أخذت على عاتقها بأنها اختارت 10 من صناع المحتوى على الإنستغرام على اليوتيوب والإعلاميين ليكونوا موجودين على حسابهم و11 شخص بنحكي تخيل 11 شخص غير الشباب الموجودين بأمريكا. فهذا شيء جدا رائع ولفتة جدا رائعة من يعني شركات القطاع الخاص الأردنية اللي بنفتخر فيها زي جوجو وكل جهود الشركات اللي عم تبذلها سواء بالدعاية بالإعلام بدعم المنتخب. شكرا لكم جميعا وبالأخص شكرا جوجو انكم يعني كانت الفكرة هاي موجودة وبلشتوا فيها وبعد الفيديو اللي حكينا فيه يعني اندعمت الفكرة وزدتوا عدد الناس اللي بدكم تطلعوهم على حسابكم صفر تكاليف فقط لتغطية مشوار ومباريات منتخبنا الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: روحات وروحات
1: را را روحات
0: على راديو عين روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
6: امنية من بيون افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: سباجيتي.
1: جديد منتجات الريف سباجيتي، عالي الألياف وعالي البروتين.
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفين.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما راح تكونوا موجودين معنا، وين ما كنتوا موجودين معنا الله يحييكم. وكنا عم نحكي شغله هيك حلوه وبسطتنا لمبادره لاحد الشركات الاردنيه اللي تكفلت بسفر 11 صانع محتوى على حسابها من الإقامة والتذاكر والفيزا لإرسالهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتخطيط يعني أجواء كأس العالم وأجواء مباريات منتخبنا الوطني. تساوي أنت حتكون معهم؟ لا، لأنه خلص هسه ما في مجال واحد يقدم على تقدم على الفيزا والإجراءات وهاي الأشياء، يعني كان مفروض من زمان. يعني بالعكس حرام، الله يعطيهم العافية شركة جوجو قالوا لي انه لو والله بنقدر كذا كان هذا، لكن هي زي ما حكينا الفكرة كانت موجودة عندهم وكانوا بلشين يشتغلوا عليها، لكن لما شافوا الفيديو تشجعوا خلص الكل دعم باتجاه انه يلا رتبوا مع ناس بأمريكا، رتبوا مع ناس هون اوريدي عندهم اصلا يعني فيزا امريكية وجوازات سفرهم، بيقدروا يطلعوا على امريكا بسهولة. في ناس طلعوا لهم فيز قبل فترة وفيزوا والامور تمام، فيعني الله يعطيهم العافية. هذا الاشي اللي بدنا اياه وبدنا نشوف الكل هناك، حبنا ما حبنا بس يكون حدا محترم. اكيد هم شركة محترمة مختارين اسماء، انا شفتهم جدا محترمين ورائعين وما عليهم اختلاف كبير بين الناس، وكان ما عندك اختلاف معه ولا لا، المهم هو عم بصنع محتوى اليوم عم بفيد فيه المنتخب وعم بيشتغلوا وعم بيعملوا للمنتخب.
1: يلا حيهم الشباب، اسرع اسرع اسمع التحية،
0: نسمع هاي الرسالة وينها وين. هاي
2: الله يسعد مساك يا همبك، الله يسعد مساك يا العريس امتكتك، مثل الاجواء الجميله. ايش الاجواء هاي الجميله اللي بتجنن اليوم
0: الجمال عندك.
2: ايوه هيك خليها خميسك ونيسك يا سما، شعللها وولعها
0: يا زلمه. الله يسعد روقانك، الله يسعد هالروقان حبيبي ابو المراجده، يسعد مساك. نسمع هاي الرساله كمان.
3: مسيك بالخير ابو الجداوي،
0: مسيك بنور النبي.
3: المتابعين يا اخي، انا ما بقهرني غير اللي بيظل يهبط بالمعنويات ويقول لك منتخبنا وشو بدي اساوي
0: قدام. لا يا زلمه فيش معنويات
3: والجزائر. يا اخي انا مبسوط بالوصول، يا اخي انا بس اتذكر انه منتخبنا وصل كاس العالم، اقسم بالله عيني بتدمع. خلاص سيبونا نفرح، يعني بدناش نفوز، ما بدنا نفوز، خلاص وصلنا احنا مكيفين.
0: هي هيك 100% يعني. بس انا حكيت كثير بانه احنا ما بدنا نكون من الناس المفرطين في التفاؤل او المفرطين بالتشاؤم، يعني بدنا نفوز ونوصل كأس العالم ونروح المباراة النهائية. على الورق هذا الكلام مستحيل، مع توفيق ربنا في شيء مستحيل، لكن احنا خلينا اليوم نركز شوي بأدائنا داخل مجموعتنا، ومجموعتنا مش سهلة ابدا. يزم في افريقيا عربية وقعين بمجموعات، يعني هذا شد حاله عن جد بجيب كأس العالم. أما اليوم أنت يا زلمة تخيل يطلع معك بطل العالم السابق، يعني بطل العالم اللي كان قبل 4 سنين ب 2022، الله، والنمسا مدربهم صار إيش، والجزائر مقطعات يعني، وإحنا قطعات كمان.

طيب المكسيك مصرح وبقول علينا كسر سلسلة عدم الفوز في المباريات الافتتاحية لكأس العالم. يعني ما عمر المكسيك لعب مباراة افتتاحية إلا خسر. عم نقول لكم يعني أخبار المونديال. اليوم عندنا عدد اللاعبين المشاركين يا جماعة بكأس العالم 1248 لاعب راح يمثلوا دولهم بمونديال 2026. اليوم يعني الساعة 10 مساء القنوات الناقلة اللي راح تكون للمباراة اللي هي بين سبورت أو بين سبورتس ماكس 5 وبين سبورتس ماكس 2. واللي ما هو دولي ما هو يعني أنا امبارح حضرت انجلترا وكوستاريكا على التلفزيون هيك بالصدفة كنت بقلب يعني فريق انجلترا بطلت من الخوف بطلت اعرف احكي اسمه انجلترا والله يا اخوان الانجليز يا امه

لكن يا جماعة في يعني للأسف المزاجية بأعطاء الفيز وبعدم استقبال يعني العديد من الناس, والمزاجية في التعامل وعدم استقبال أعضاء من يعني أفرقة معينة أو منتخبات معينة, زي يعني هذا الحكم الصومالي عمر عرتن اسمه, هذا كان مفروض يكون واحد من حكام كأس العالم يا جماعة, لما وصل على الولايات المتحدة الأمريكية روحوه بحجة أنه بالصومال بدعم قال أشياء إرهابية أو منظمات إرهابية, فهو عمل زي ترند بالعالم العربي وبالعالم كله, ودليل على للأسف يعني العنصرية ويعني عدم التعامل الجيد حتى مع الحكام. هذا بالنهاية حكم جاي بده يحكم وبده يؤدي واجبه ويروح يروح يعني, لكن هم ما عجبهمش ومزاجهم ما حبوا أنهم يدخلوه فما دخلوه, على الرغم من أنه الفيفا مستدعينه هو يعني يعمل بالفيفا, وبالمناسبة بيشبه أبو فلة كثير اللي هو الشاب الخليجي هذا. برضو يعني العراق أنهى استعداداته لكأس العالم بخسارة أمام فنزويلا بهدفين نظيفين يا جماعة. أنا يعني بس هيك أرجع أفوت أعمل ريفرش على مجموعة العراق, أقسم بالله بحمد ربنا مليون مرة, يعني مجموعة العراق يا أخوان كثير صعبة عندهم يا معلم مباراة العراق والنرويج والعراق وفرنسا والعراق والسنغال لا لا قدها إن شاء الله الفريق العراقي يعني بيعمل إشي كويس, بس يعني النرويج قوية, فرنسا والسنغال, السنغال لازم كيف بدي لحقوا عليهم يعني. أنا أتمنى بأنه إحنا يعني خلال كأس العالم ما نلتقي مع فريق إفريقي من أصحاب البشرة السوداء, تحياتنا لهم, تعرفوا مش انتقاد أو إشي بالعكس معاذ الله, لكن تعرفوا أصحاب البشرة السوداء بدنيا ولياقتهم البدنية دائما أفضل من البيض, هذا في الدراسات أنه أصحاب ككتلة عضلية كصحة كعمر كمتوسط أعمار كشغلات كثيرة يعني ما شاء الله عليهم. فإحنا مثلا تخيل إحنا مثلا وقعنا مع السنغال زي ما العراق, يا بي السرعات والقصص واللياقة البدنية يا زلمة, لو الحرارة 55,000 هيك ربنا خلق جسمه سبحان الله. يا منتخبنا إحنا عاشقين. فرهود العدوي تحياتنا لك حبيب القلب, بقول يا أبو جتاوي بحبك كثير والله معك, الله يسعد قلبك يا باشا.

0: نسمع مشاركة قتيبة شو بعث لنا. يلا
1: الله يسعد لي هالمسا ابو الجيتا والحبيب.
0: هلا حبيب قلبي.
1: ويسعد مسا ضياء الربابعة اللي معه ضارب معه عرق التحليل.
0: جد عرق التحليل ضارب
1: عشان معه. لدرجة اني انا حسيت حالي راكب باص اتشمي وطاير على الخط.
0: وانا كمان
1: ما علينا سيدي. هسا
0: قول سيدي
1: في موضوع هيك صغير
0: تفضل
1: اللي هو سيد ابو الجيتاوي.
0: سيدي وسيدك الله حبيبي.
1: ليش مش حاسين باجواء المنتخب وليش مش حاسين باجواء المونديال
0: البهجه؟ نعم
1: لي انا بنتقد انه طب ليش ما يعلقوا صور المنتخب بالشوارع؟
0: صح
1: يعني مو مش منتخب وطني اكيد مش منتخب سنغال احنا
0: صح
1: نشجع
0: صح
1: يعني مش هم منتخب سنغال واحنا بالاردن صح. لا يعني هذا منتخب وطني المفترض من البلديات مثل ما عملت بالعيد الوطني
0: مثلا
1: عيد الاستقلال علقوا اعلام علقوا كذا حتى تشعر شعبك حتى تشعر الشعب
0: بانه الحدث
1: والعالم
0: مهم.
1: والناس انها عايشه اجواء المونديال لانه اول مره احنا نطلع على كاس العالم المفترض يكون بالشوارع كمان حركه بهجه
0: صح.
1: ليش الكل بيشكي وانت صار لك كم من مره بتشكي؟ لانه ما فيش بهجه بالشوارع، فيش اعلام، فيش صور المنتخب بالشوارع طالع. ما في حدا حاط صور المنتخبات المنتخب
0: صح.
1: الاردني
0: صح.
1: فلو انه في اعلام بتعيش الجو
0: والله.
1: بس حبيت هاي يعني من خلالك لو انك تسولف فيها يا ابو الجيتا. انا والله اليوم بعثها لاستاذ عامر بس ما لحقته. والله ما لحقته. المفترض البلديات سيدي يحطوا بالشوارع اعلام صور المنتخب الاردني يعيشك جو المونديال هنا ببلدك.
0: ما هي
1: بس
0: المشكله بقى. الله يسعد قلبك
1: حبيبي
0: حبيب قلبي
1: الله يعطيك العافيه بالجيتاوي.
0: اليوم المشكله سوء التنسيق. يعني اليوم انا كمان بدي اجي احط صور للمنتخب ماشي بقدر اروح افوت على جوجل هسه واخذ صورهم من جوجل واخذ كذا واخذ كل الصور اللي بدي اياها لكن اليوم راح يطلع الاشي عشوائي. اذا كل بلدية او اجت امانة عمان تسوي بتطلع كله عشوائي. كان هذا الاشي المفروض يكون فيه ترتيب ما بين البلديات وامانة عمان مع الاتحاد لابتكار طريقة اليوم لتزيين الشوارع ووضع صور المنتخب ونجوم المنتخب باماكن معينة حلو مع الاشتراك يعني بالاشتراك مع القطاع الخاص اليوم واهمهم الشاشات اللي بالشوارع. اليوم احنا حاسين انه في كاس عالم ومنتخبنا مشارك بكاس العالم من اعلانات الشاشات اللي بالشارع يا اخوان. يعني الشركات الخاصه هم اللي محركين الحياه كيف. لكن انت اليوم تشوف مبادرات حكوميه الاتحاد عامل شيء لوزاره الشباب كذا الله يعطيهم العافيه. بديش انا انتقص من اي جهد من اي حدا عشان ما حدا يزعل مني يقول طالع يسولف عليهم. لا وزارة الشباب أتوقع مأمنة بالعديد من الأماكن شاشات لمشاهدة مباريات المنتخب مشاهدة كأس العالم كثير في إيفنتات عاملينها والأخرين مش مقصرين بواجبهم. لكن الفكرة اللي أنا عم بحكي فيها بأنه إحنا لازم يكون في عنا من زمان تنسيق بأنه اليوم أنا لازم أني أحط اسم المنتخب أحط شعار تبع المنتخب أحط صور خصوصا انه اليوم احنا بنحكي بكره قدم عصريه واليوم نحكي بتطور صار على المنتخب بانه اليوم حتى هاي الصور في لها حقوق. يعني اليوم مش اي حدا بيقدر يستخدم هاي الصور للدعايه او للترويج الا بس يرجع للاتحاد وياخذ حقوق هاي الصور. اليوم لما يكون في جهات حكوميه وبالتعاون مع الاتحاد اللي هو يعتبر ايضا جهه حكوميه كان مفروض يكون في ترتيب لتزيين على الاقل شوارع العاصمه عمان بالعديد من الأماكن مع جماعة اللوحات الإعلانية اللي بالشوارع والشاشات اللي بالشوارع اللي بيقدروا أكيد لو قلت لهم إحنا بدنا إياها هاي الصور وهاي الثيم كله وهاي البهجة نسويها بالشوارع وعلى اللوحات بنص السعر أو بينهم اتفاقيات أصلا معينة يمكن بيقدروا يأخذوا أصلا إعلانات ببلاش. وينها هاي؟ يعني وين إعلانات الدولة الرسمية لمشاركة منتخبنا وجهوده؟ هذا اليوم أنا للمرة كم بحكي فيها؟ للمرة العاشرة يعني قربت مباراة المنتخب واحدة بنحكي فيها. لكن أتوقع توليت خلاص يعني الموضوع تأخر كثير إنه نرجع نحكي يا ريت لو عملنا أو يا ريت لو سوينا أو لو سوينا أو لو عملنا أو كذا. هالمرة شالوها جماعة القطاع الخاص الله يعطيهم العافية الشركات الكبيرة اللي موقعة مع نجوم المنتخب وعم تشتغل مع نجوم المنتخب عملوا أغاني عملوا فيديو كليبات عملوا أشياء كثير حلوة الله يعطيهم العافية. سواء في ناس كثير بيقول لك والله الأغاني ما عجبتنا في أغاني الناس ما عجبتهم في ناس أغاني كثير عجبتهم. أنا من المدرسة اللي مثلا عجبتني بالتحديد أغنية أمنية اللي موجود فيها المرحوم متعب الصقار، وتم يعني وضع صوته بالذكاء الاصطناعي، وضعه بالكليب، فهذا استذكار جدا رائع، والأغنية كمان حلوة، وما بعيب على الباقي، ما عاد الله، الله يعطيكم العافية، كل جهودكم مشكورة يا جماعة الخير، مين ما كنتوا تكونوا من القطاع الخاص، أي واحد بيعمل إشي للمنتخب الله يعطيه ألف عافية. بالنهاية أنتم مستفيدين إعلانات أكيد، نعم لا شك، ومستفيدين لأسماءكم، بس برضو كمان المنتخب بالمقابل مستفيد من خلال كل هاي الضجة اللي عم بتصير بالشارع. راح نطلع على فاصل حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
2: على الأربعة روحت مع جداوي روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام. يا حي الله ويا مرحبا.

0: طيب جدول مباريات هون أخونا محمود بعت لنا إياه، جدول مباريات كأس العالم. إحنا من اليوم زي ما بنعرف راح تكون المباراة بين المكسيك وما بين جنوب أفريقيا. عندك يوم الجمعة يعني مش مباراة، مش مباريات قوية، راح تكون كوريا الجنوبية وتشيك وكندا والبوسنة والهرسك. يعني السبت باراغواي والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وسويسرا. كل التوفيق لمنتخب القطر الشقيق. عندنا الثلاثاء برضو، أو إحنا لساتنا السبت، الأحد، شوفوا شو في مباريات الأحد يا حبيبي. البرازيل والمغرب وهايتي واسكتلندا وأستراليا وتركيا وألمانيا وكوارساو أوكي وهولندا واليابان. أوف، يعني تخيل ألمانيا وعندك البرازيل وألمانيا وهولندا راح يلعبوا، واليابان والمغرب راح يلعبوا كمان. يوم الاثنين ساحل العاج والإكوادور، السويد وتونس، إسبانيا والرأس الأخضر، بلجيكا ومصر. يعني يوم في عندنا مباراة عربية يوم الاثنين كمان. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء 16/6 الأوروغواي السعودية وإيران ونيوزيلندا وفرنسا والسنغال، هاي راح تكون ملحمة فرنسا والسنغال. يوم الأربعاء مباراتنا يوم الأربعاء يا سيد العزيز راح يكون العراق والنرويج راح تبلش، والأرجنتين والجزائر، النمسا والأردن 7 الصبح طبعا بتوقيتنا. الأرجنتين والجزائر 4 الصبح مباراتهم، يعني اللي بده يتابع الأرجنتين والجزائر واللي حاب أكيد ناس كثير راح تتابعها، راح نضطر نصحى إحنا يوم الأربعاء من الساعة 4 الفجر عشان نتابع المباريات. العراق والنرويج على الوحدة، واحدة صباحا يعني واحدة بعد منتصف الليل. البرتغال والكونغو وإنجلترا وكرواتيا. الله. يوم الخميس 18/6 غانا وبنما وأوزبكستان وكولومبيا. هاي هي يعني زي ما بيقولوها مباريات الدور الأول. نيال حس الأرض حس الملعب قولوا عرض حس الملعب أبو الجداوي، أنا شفت مباراة الجزائر وهولندا عليهم لعب ولا الحارس الخرافي، الله يوفقهم ويسترنا. يا أخي طيب والله سؤال على مثلا على مش عارف شو أقول، بالإعلام الجزائري بيقولوا مثلا الله يسترنا من الأردن نفس الإشي، أنه يعني أبطال لاعبين آسيا ويعني أسياد آسيا وهيك، ولا مش خايفين مننا إحنا اللي خايفين منهم بس. اسمع هالرسالة
1: أبو الجداوي، يسعد مساك. الكأس أردني ولابس جمال كمان.
0: يا رب بس وحد الله. يعني يا رب بس وحد الله.
1: يا زلمة مين ميسي؟
0: صح، مين ميسي؟
1: مين الأرجنتين؟
0: ولا إشي.
1: مين المجموعة اللي معنا؟ مش شايفينهم
0: ولا شايفين حدا.
1: الكأس بإذن الله تعالى.
0: يا زلمة يلا والله العظيم أقول لك لو يعني شو مكان أنا موافق. شمس
2: مساء الخير بجتاوي، معك محمد شمس. لا ما بيحكوا الله يستر منهم، بيقولوا والله انه نفرمهم فرم.
0: بعاد ما يشوفوا حالهم كثير. احنا الشباب لما تشد حالها الله منتخب انه يعني برفع الراس. يسعد مساكم مساء العاملين والمستمعين، وان شاء الله ربنا يوفقنا منتخبنا، والتفاؤل دائما افضل من الاحباط للمعنوية. لازم تكون انا دائما بالعالي يا اخوان، والله ما حكينا اشي الا متفائلين. لا تشغل ولا تحكي مسجات المحبطين، بدنا معنوية ببداية البطولة. أخوك صلاح الحايك، ما احنا لازم نسمع الرأيين كمان.

أمجاد بيقول لي كتبت هذا المنتخب: نحن أسود الأردن في كل الميادين، نحلم بالعلياء ونرسمها باليقين، ألواننا العلم بفخرها من ألوان العلم بفخرها من غني، وانتخبنا بقلوبنا وبكل إصرار وتحدي، إحنا أسود الأردن بكل الميادين، بنحلم بالعلياء ويعني بنبنيها بدموع الشجعان، لازم نبنيها يعني قوة وشجاعة الشجعان، هيك المفروض. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. إن شاء الله كل هدف إلنا هو حلمنا الغالي يا رب. شوفوا اليوم الفرصة لموسى التعمري، فرصة لعلي علوان، فرصة لعودي فخوري، فرصة لكل نجوم منتخب الأردن عشان يفرجوا حالهم، وهذا المنتخب يفرجي حاله أمام العالم أجمع. شوف الفرص الاحترافية، تخيل موسى التعمري ما شاء الله عليه نجم في المونديال.

0: من هسه من هسه مولع معانا على المنتخب. تحياتنا لمحمد رباب ابو غيث. هلا ابو غيث يا اهلا وسهلا. نسمع هاي الرساله.
1: طبعا انا متعود اصحى الصبح
0: ابو المرابع. صباح الخير.
1: اسمع الاخ والاعلام الكبير عامر رجوب. اليوم صحيت الصبح واسمع الاخ الكبير اسامه الجيتاوي.
0: صحيت الصبح هسه قصدك؟
1: كيفك؟ فجاه تشقلبت الحياه نفسي افهم. بالتوفيق
0: صح النوم. صح النوم.
1: رايحين نجيب لكم كاس العالم يا رب زي ما حكى زميلنا ملفوف بالشماغ.
0: تخيلوا يا زلمه, تخيل اليوم مش عارف والله اذا ما اقول لك حرام التخيل. تعالوا نتخيل جد انه اخذنا كاس العالم, شو راح يصير في حالتنا يا زلمه؟ تخيل الاردن ياخذ كاس العالم,

0: الجزاوي الحارس عند المنتخب الجزائري زي الجندب بنط. بقول لي مرمط هولندا. شوف بعدين هولندا اليوم من المنتخبات المرشحة لأنها يعني تفوز بكأس العالم دائما مرشح. وهاي المعلومة للي مش رياضيين كثير ما بيعرفوها يعني. أنا مش رياضي كثير لكن منتخب هولندا أكثر منتخب في العالم وصل للمباراة النهائية بكأس العالم وما أخذ كأس العالم. تخيل أكثر منتخب وصل لنهائي كأس العالم لكن لم يحالف الحظ بأنه يأخذ كأس العالم. وأنا بالدرجة الأولى كل اللي بيعرفوني بسمعوني بعرفني بشجع هولندا. يعني أنا بحب هولندا من أنا ولد صغير كثير بحب هولندا وبحب كنت لعبتهم إشي يعني كانت نسخة من هولندا لا تعوض. وما بنسى روبن انفراديته اللي توقع كانت هولندا وإسبانيا صح؟ ذكروني إذا خلتني الذاكرة الانفرادية اللي صدها كاسياس من روبن. أنا روبن مثلا بالنسبة لي كان من أكثر اللاعبين اللي انظلموا بالعالم بما يخص موضوع الجوائز والحذاء الذهبي. وأتوقع أخذ حذاء ذهبي مرة أتوقع أنه أخذه لكن بالجوائز وبالمنافسة روبن لاعب إجا وانظلم بحقبة يعني نجومية ميسي ورونالدو. أنا هذا رأيي الشخصي. روبن كان سفاح. أبو الجيتاوي حاولت أتخيل مش ظابطة. يلا يوم الأحد نرجع نتخيل بكون مش ضايل غير كم يوم لمباراتنا ومنكون حاضرين وداخلين بأجواء المونديال مع المنتخب مع النشامة. بدأنا معكم دائما وبدي أحكي لكم شغلة بأنه في عنا برنامج عين المنتخب راح يكون برنامج خاص بالمونديال وبكأس العالم راح نحكي لكم عنه أكثر وعن أوقاته وعن تفاصيله. واليوم يمكن في حلقة من برنامج اليوم أول حلقة من عين المنتخب. أي ساعة ضياء؟ على الساعة 9. إذن على الساعة 9 يعني عند الافتتاح راح يكون في يعني استوديوهات عين المنتخب ويعني راح نكون أولا بأول معاكم بكل أجواء المونديال وبتخطيطنا ومن عمان ومن أمريكا ومن كل مكان عبر إذاعة عين اف ام إن شاء الله. وبنعمل مع بعض وبنعيش مع بعض أجواء مونديال قوية. ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية. اليوم تيسير الحواري معنا من الإخراج التلفزيوني. أبو الحواري الثانية معطل. حبيبنا تيسير الله يعطيك ألف عافية. روح أوكي. وضياء الربابعة مخرج برنامجنا الله يعطيك العافية حبيب القلب أبو الربابعة. شكرا لوجودكم معنا من هون لا إن شاء الله بداية الأسبوع ويوم الأحد. اتظلوا بخير وسلامة ونظل كلنا مع بعض بخير وسلامة. الله يقويكم جميعا. سلام. عالق بالأزمة سمعنا نكتي نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية إلك عجاج؟
1: لا
0: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الإمارات وإيران تعقدان اجتماعا مباشرا في محاولة لخفض التوتر. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ردا على وعيد ترامب، يؤكد أنه سيتلقى ردا أقوى وأكثر إيلاما. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستسيطر قريبا على أهم المواقع النفطية الإيرانية. واشنطن تقول إنها عطلت ناقلة نفط ثالثة انتهكت حصار الموانئ الإيرانية هذا الأسبوع. البنك الدولي يؤكد أن النمو العالمي سيواجه في 2026 أكبر تباطؤ منذ تفشي كورونا بسبب حرب إيران.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبداللات.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: ارفع جبيل.

منتخبنا الوطني بأدائه وتمريناته وتجهيزه للمونديال. وراح نحكي أيضا كمان عن المونديال وأحداث التي حدثت في المونديال قبل بدء المونديال. في أحداث كثير صارت مع في أمريكا, لكن سنحكي عنها ونتكلم أكثر وأكثر في حلقتنا اليوم من برنامجكم عين المونديال.

منتخبنا الأردني المنتخب النشامة في التأهل الأول بعد 40 عام من اللعب والتعب والشقاء، وصلنا احنا وصلنا كأس العالم. هذه فرحة بحد ذاتها، وهذا إنجاز عظيم بالنسبة للأردن. بعد 11 محاولة وصلنا للمونديال، وصلنا للمونديال للمكسيك كندا وأمريكا، ورح نلعب ثلاث مباريات مهمة جدا أمام المنتخب النمساوي. في المباراة الأولى الساعة 7 صباحا يوم الأربعاء، ورح نلعب بيوم 23 شهر مع منتخب العربي ومنتخب الجزائري، و27 شهر رح نلعب مع منتخب الأرجنتيني. فروقات كبيرة جدا بين الأرجنتين والجزائر والنمسا. كيف راح يكون استعداد النشامة، وكيف راح يكون أداء المدرب جمال السلامي؟ راح نتحدث أكثر عن النشامة إن شاء الله مع اتصال مع أحد الكباتن في الأردن. راح يكون ضيفنا الكابتن القدير والمدرب بها عبد الرحمن. بعد قليل نحكي شوي عن المنتخب وعن البدلاء والإصابات واللي راح يصير خلال مجريات كأس العالم. ورسميا انطلق كأس العالم في مباراته الأولى اليوم بعد نهاية حلقتنا، راح تكون بين المكسيك وجنوب أفريقيا. والمكسيك عندها شباب جداد ما شاء الله، إشي فخامة. والتأكيد أكثر النشامة راح يكون على موعد مبارياتهم الثلاثة، لكن احنا بنحكي احنا علينا نشجع وانتوا عليكم تجيبوا الجول، فدائما احنا خلف النشامة، واحنا لازم نقويهم كعالميين او مشجعين او مواطنين. اي حدا عنده كلمة حلوة، كلمة تشجع، كلمة بتخلي الانسان من داخله يلعب بقوة، نحكي كلمة طيبة. دائما النشامة احنا خلفكم في السراء والضراء.

ومستمرين معكم بالتغطية دائما، راح نكون معكم الساعة 9 حتى 10 عبر عين اف ام 98.3، والمشاركة اكيد على رقم التلفون المعروف لعين اف ام اذاعة الوطن واذاعة الجميع 078-46-31. اكيد في الاتصالات اللي حابين يشاركوا معنا بالنسبة لمنتخب الاردن وكأس العالم، هذا المونديال الاستثنائي بالنسبة لي، تنظيمات راح نحكي عنها، الاحداث اللي صارت مع المنتخبات، منتخب تشيلي، منتخب غانا، والحكم الصومالي الذي منع من الدخول، والمنتخب الايراني، وايضا اللاعب العراقي. يعني مش فاهم، كان في تنظيم لكن اربع سنوات كان معكم تنظمه، ما عرفتوا تنظموا هالمونديال، ولا وفي دولتين معكم مساعدين، يعني معكم المكسيك وكندا، ثلاث دول مش عارفين نظمه، لكن ستبقى قطر هي الأفضل تنظيما في تاريخ كرة القدم. أكيد نبارك لنادي الفيصلي بتعيين محمد حمود حنيطي رئيسا للنادي، اللجنة المؤقتة بيستقبل التهاني في النادي حاليا، وأتمنى هذا النداء طبعا لكل الأندية الأردنية، رؤساء الأندية، أنه اشتغلوا على الأندية، لأنه الجاي يعني أعظم، زي ما بقوله، في عندنا كأس آسيا، في عندنا كأس العرب، في عندنا كأس عالم قادم 2034 راح يكون في السعودية، فبدنا جيل جديد يلعب، بدنا رأس حربة واحد أربعة، احنا اليوم نفتقد رأس حربة منتخب الأردن، غاب يزن عماد، غابت الحلول، لا لازم يكون في عندنا حلول من الأندية، بدنا أندية النادي،

الوعدين الامير علي، هذول بيجزوا بيجيبوا لنا، لا زي ما بحكوها قال بيطلع لك جيل ذهبي اكثر من اللي راح. فجيل 2004 لا يتكرر، وهذا الجيل العظيم اللي الذي وصل لكاس العالم كمان. لكن نطالب الانديه شوي يركز بنادينا، شوي ندعم لعيبتنا، شوي نهتم في الانديه في المسابقات وفي اللعيبه، شوي نهتم في اللعيبه. وكمان في نصيحه او طلب اخوي من كل جماهير الاردنيه، انها تهدى شوي على اللعيبه، تهدى شوي على التواصل الاجتماعي، ما تحط لي ارقام الاردن تخسر 10 وتخسر 8 لا لا لا، هذه ارقام انا يعني ما بتحفزني. بالعكس انا بدي منك تقول ان شاء الله نفوز على الارجنتين، وان شاء الله نفوز على العراق على الجزائر وعلى النمسا باذن الله باذن الله. ودائما مستمرين معكم عبر عين اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومشاهدينا عبر تطبيق عين اف ام. حملوا تطبيق مشان تشوفونا صوت وصوره. معي على الهاتف الضيف الغالي, انا بعتبره اخ يعني وصديق ورفيق, الكابتن والمدرب 152 مباراه لعب مع المنتخب الاردني, الكابتن بهاء عبد الرحمن. يسعد مساك.
1: يسعد مساك اخوي معاويه ومساء المشاهدين. شكرا على المقدمه الرائعه الجميله
0: هذه. الله يكرمك كابتن, تستحق هذه المقدمه, وانت لاعب يعني يا ما خدمتنا ويا ما فرحتنا.
1: حبيبي اخوي معاوية, الله يخلي لي اياك يا حبيبي.
0: كابتن, شو رايك اليوم احنا داخلين على المونديال؟ المونديال بلش وبلش الجد زي ما بقولوها. اليوم المنتخب امام ثلاث مباريات في مجموعته مهمه جدا, ويعني المباراه الاولى امام النمسا. القراءه الفنيه بشكل عام للمنتخب الاردني بعد مباراه كولومبيا وسويسرا؟
1: اكيد زي ما بتعرف يعني احنا خضنا مباريتين تنتين قدام المنتخب السويسري والمنتخب الكولومبي. اكيد دائما المباراه الاولى بعد توقف بطوله الدوري بكون لعيبه المنتخب راجعين من انديتهم كذا, هيك كان بكون عندهم تعب وارهاق. اكيد ما ظهرنا بصوره مناسبه تليق بسمعه الكره الاردنيه, وبصراحه شفنا هجوم قوي جدا على المنتخب الوطني بعد مباراه سويسرا, فهذا الشيء بتمنى انه ما نشوفه اليوم. احنا المباريات الوديه هي مباراه تحضيريه, بتمنى انه نطلع بصوره جميله جدا. دائما المدرب المنتخب كابتن جمال السلام بدور شو الاخطاء احنا اللي وقعنا فيها في المباراه الوديه. فنيجي على مباراه كولومبيا, اكيد تلعب انت قدام منتخب كبير ترتيبه 13, فبصراحة منتخب كولومبيا من المنتخبات القوية, منتخبات المرشحة.
0: صحيح, ما خسروا قدام الأرجنتين كابتن.
1: ظهرنا بصورة جميلة جدا خاصة الشوط الأول, يعني في فترة من الفترات لعبنا بصراحة كرة قدم, هي الكرة القدم اللي احنا بنعرفها, احنا دائما الجمهور الأردني متعود على المنتخب. يعني بعد تسديدة مهند أبو طه بصراحة أخذنا الثقة, أخذنا الشيء اللي بدنا إياه من المباراة, وظهرنا بصورة جميلة جدا. فأنت تطلع مع فريق زي هيك يعني أوكي أنه طلعت نتيجة مثلا أنه خسرنا فيها, بس ظهرنا بصورة جميلة, كان إشي مبشر أنه نروح على أول مباراة لنا في كأس العالم نظهر بصورة أحلى. اليوم منتخبنا بتعرف الأردن أول مرة بتشارك في كأس العالم,
0: صحيح.
1: اليوم مش مطلوب خنحكي أنه إحنا نأخذ كأس العالم, صح. أو يعني إن شاء الله أنه نوصل أدوار متقدمة, هذا شيء نتمناه إحنا كشارع الأردني. بس اليوم فخر لنا, فخر 11 مليون بالمنتخب الأردني أنه مشارك في كأس العالم,
0: صحيح صحيح كابتن.
1: إن شاء الله نطلع بصورة جميلة جدا
0: كابتن. شارع الأردني يتحدث, وهو يتحدث هكذا يقول إحنا مش خايفين من الأرجنتين ولا النمسا, كل الخوف من الجزائر لأنها مدرسة كروية عربية. شو رايك في في في اراء الشارع؟
1: شوف انا عكس, انا دائما بخاف من الماكينه الاوروبيه. هلا لما انا اواجه ماكينه عربيه بتصير الموضوع يعني 50-50. يعني تذكر احنا في بطوله كاس العرب المنتخب المغربي بالموت لغلبنا, فهذا شيء مبشر. انت بتعرف المنتخب المغربي انا بوجهه نظري احسن من المنتخب الجزائري. المنتخب المغربي صح انه كان يلعب خلينا نحكي الصفوف مختلفه بين الفريق الرديف والفريق يعني مشكل بين بعض,
0: صحيح.
1: فاليوم انت المنتخب النمسا بصراحه منتخب قوي, منتخب عنيد, يعني اخر مباراه فاز ب10 لاعيبه, فهذا الشيء يدل انه منتخب قوي. منتخب الارجنتين انت عم تحكي بطل العالم, فإنك ما تخاف منه, لا بالعكس, يعني بدك تحترم وبدك تحسب حساب إنه هذا كان بطل العالم النسخة الماضية.
0: يعني حتى يعني كابتن عذرا المدرب الجزائر صرح إنه راح نفوز على الأردن, يعني وموسى التعامل رد عليه قال مين هو المدرب هذا ما بعرفه. يعني أنت شايف هذا التصريح؟
1: دائما اللاعب المحترف العقلية الاحترافية اللي عنده بعرف كيف يرد. شوف هذا بوجهة نظري الكابتن اللي هو اللي صرح على المنتخب الأردني هو ممثل لحاله, ممثل شخصية لحاله, ما ممثل بلد كاملة. احنا الشعب, صحيح. الجزائري بنحبه وبنحترمه وبنقدره. الشعب الجزائري يا ما احنا تبعناهم, احنا كمنتخب أردني نشجعهم بكأس العالم. ممكن انه هذا المدرب هو ممثل نفسه, ما ممثل بلد كاملة. فهو اولا واخيرا دائما النشامة عند الموعد حاضرين, دائما اوعى تستفز, اوعى تستفز لاعب المنتخب الاردني, لانه اذا استفزيتنا بتلاقينا على الموعد.
0: دائما
1: جاهزين وحاضرين
0: كابتن. ما برأيك من سيعوض غياب صبره؟
1: شوف اليوم، اليوم في عنا أول شيء الله يشافيه وعافيه،
0: آمين يا رب، تونا الشفاء العاجل،
1: والحمد لله يعني إصابته يصح إنها يعني بالكاحل، مش راح يغيب عن الملاعب كثير، يعني ممكن يغيب مدة شهر شهرين وراح يرجع عن الملاعب. اليوم موجود عنا بهذا المركز، خلينا نحكي ممكن إنه هذا المركز اللي هو الكابتن علي علوان والكابتن عودة الفخوري، بس أتوقع إنه تروح لعلي علوان، يعني في البطولة العربية المباراة الأخيرة قدام المغرب إنه علي علوان لعب بهذا المركز وأبدع فيه وسجل فيه، فيعني الاثنين أتوقع الاثنين يعني إنه قادرين إنه يسدوا مكان إبراهيم صبرا، وأكيد إحنا بنتمنى كمان الشفاء العاجل لكابتن يزن عماد، يعني المهاجم اللي لا يعوض بتاريخ الكرة الأردنية.
0: طيب برأيك كابتن وأنت مدرب، ما هي أكبر نقطة قوة، نقطة قوة للمنتخب الأردني في مبارياته الثلاث؟
1: السنة.
0: ما هي نقاط القوة في المنتخب الأردني في كأس العالم؟
1: اليوم صراحة اليوم اللعيبة الموجودين بصراحة هم كلهم نقاط قوة، الحمد لله اليوم منتخبنا قادر إنه يعمل شيء. أنا مطمئن على الخط الخلفي إنه يمتلك عناصر قوية جدا بقيادة الكابتن يزن العرب. عندك الوسط بصراحة سد منيع لأي منتخب، يعني ممكن إنه نعتمد على إحنا خلينا نحكي ثنائيين اثنين كانوا هم ثلاثي، بس بغيابة الكابتن يزن العماد يعني في عندنا الكابتن موسى التعمري والكابتن علي علوان واللي بيشغل المركز اللي هو الطرف الثاني، فأتوقع الثنائيين هذول الاثنين يعني إن شاء الله إنهم يبدعوا في كأس
0: إن شاء الله كابتن. طبعا نرحب
1: الكابتن موسى، الكابتن موسى يعني بصراحة الخبرة اللي موجودة عنده بصراحة خبرة كفاية إنه لعب بدوري قوي جدا هو الدوري الفرنسي،
0: صحيح.
1: أتوقع إنه يبذل قصارى جهده ويطلع بشكل مميز جدا في هاي البطولة
0: يا رب. كابتن معنا أيضا على الهواء مباشرة معنا كابتن عثمان حسنات، يسعد مساك كابتن.
2: قوي ويسعد مسا كل مستمعينك ومتابعينك الكرام، ويسعد مسا أكيد الكابتن بهاء عبد الرحمن أخونا أبو عدي، الله يسعد مساك
1: يعني مساك كابتننا وحبيبنا.
0: يعني انا هسه انا واقع بين قامتين رياضيات قويات، بلاش
1: لا انت واقع بين واحد
0: تطحنوني هسه.
2: لا يا عمي، لا والله يا عمي بهاء انت خير البركه يا ابو عدي، انت قام كبير وانت لاعب منتخب سنوات طويله، بالعكس والله يعني انا بعتز وبفتخر في الكابتن بهاء عبد الرحمن اللي كان احد نجوم اساطير كره القدم الاردنيه.
1: الله يخلينا يا كابتننا.
0: كابتن عثمان احنا بنحكي اليوم على غياب صبره، برأيك كابتن عثمان وسمعنا رأي كابتن بهاء، من سيعوض مكان صبره في هذا في المونديال؟
2: شوف احنا ما بدنا نحكي بانتقادات، لكن يعني مع احترام يعني الكابتن صبره من اللاعبين المميزين، لكن هو مش من الناس اللي كانوا يلعبوا بشكل اساسي عشان نكون واضحين، يعني احنا ما نصير نحط يعني عثرات قدام اللاعبين وقدام المنتخب الوطني. انا بعتقد انه صبره كان لاعب بديل مميز، لكن هو ما كان يعتمد عليه بشكل اساسي، فغياب الكابتن إبراهيم صبرا يعني غياب مؤثر كبديل، لكن كجودة لاعبين في الأساسيين هو أصلا مش موجود. فأنا بعتقد أنه يعني تم تعويضه بأبو غوش، وتعويضه بأبو غوش كان لوجود أبو غوش في أمريكا وفي مع المنتخب. إحنا المفروض كان يكون إذا أنت بتعتمد على صبرا كمحطة وعلى سرعات، المفروض يكون لاعب بنفس جودة إبراهيم صبرا، بس بعتقد أنه يمكن قلة الوقت أدت إلى أنه يصير يتم تعويضه بأبو غوش. إحنا عندنا لاعبين بالأمام زي ما حكى الكابتن أبو عدي، أنت عندك عود الفخوري ممكن يكون موجود، ممكن علي علوان يكون موجود، ممكن يعني حتى مرضي وموسى يعني علي العزازي، كل الناس هاي في الأمام بتقدر تلعب في المراكز هاي بشكل جيد، فأنا بعتقد ما عندنا مشكلة في هذا الموضوع يعني بشكل كبير. لو إحنا بالمباراتين السابقات ثبتت التشكيلة وثبتت الأسماء، أنا بعتقد كان ممكن يكون بدون حلول وبدون أي مشاكل، لكن يعني الإصرار غريب على أنه نضل نحكي بأسماء خلص روحت. يعني أنا بالنسبة لي الاسم اللي روحت، الله يعطيه العافية والله يشفيه وعافيه وقومه بالسلامة، يزن العماد، صبرة، أدهم، كلهم اللي انصابوا والله يعطيهم الصحة والعافية ويشفيهم، لكن الأهم المتواجدين نعطيهم الثقة، اللاعبين المتواجدين
0: صحيح.
2: نكون إحنا يعني جاهزين للمسؤولية، جاهزين لتمثيل الأردن بأفضل تمثيل، وما نحطهم بتحت الضغط الكبير إنه أنت مكان فلان أو مكان فلان، لا أنت أصلا لاعب مميز. فأنا بعتقد إنه لاعبين على قدر المسؤولية وقادرين إنهم يكونوا بأتم الجاهزية لتمثيل المنتخب الوطني على أفضل صورة.
0: طيب كابتن بهاء، يعني برأيك الشخصي من مين في لاعب بالمنتخب الأردن شفته تطور خلال الفترة الماضية؟
1: ما صوته قطع. إيش؟
0: لاعب بالمنتخب الأردن تطور خلال الفترة الماضية.
1: والله شوف أنا بصراحة يعني اللي لفت انتباهي بالفترة الماضية بصراحة تطور الكابتن يزن العرب. بصراحة الكابتن يزن العرب كان هو بصراحة بالخط الخلفي هو اللي كان ظاهر بصورة جميلة جدا، إنه كيف يستلم وكيف يسلم وكيف يقطع، فهذا دليل إنه في الدوري الكوري صراحة ظهر بصورة جميلة. صحيح. الخبرات اللي وجهها هناك، فأنا عم بشوف حاليا الكابتن يزن من تطور إلى تطور. فأتوقع أنا إن شاء الله بعد مونديال كأس العالم إنه أتوقع إنه يكون بأندية محترم، يعني محترمة أحسن من هيك بصراحة.
0: صحيح كابتن عثمان، طبعا أنا راح أكون معك طول فترة المونديال في البرنامج، وهذا شرف لي أن أكون معك. نعم. في فترة مونديال كأس العالم.
2: شرف لي سيدي، شرف لي والله.
0: الله يعزك، الله يعزك يا كابتن. فإحنا راح نعمل خلطة رياضية حلوة أنا وياك إن شاء الله، ونضل مستمرين في هذا البرنامج لنوصل الفكرة والمحور والإجابة الصحيحة لكل مستمع لإذاعتين. طيب كابتن عثمان، اليوم المونديال انطلق الآن، هناك مشاكل كثيرة. نعم. في المونديال بعض أراء. نعم. يقولون سيكون أسوأ تنظيم مونديالي حصل، هل أنت تتفق أم لا؟
2: لا طبعا أتفق، أنا أتفق 100%. يعني أنا شاهد على الأحداث اللي قاعدة بتصير، يعني شايف الكوارث اللي قاعدة بتصير، سواء نشوف في المكسيك وكندا تقريبا هي مشاكل خاصة، لكن إذا بنروح على أمريكا مشاكل اقتصادية ومشاكل أوسع من المشاكل اللي بتصير في المكسيك وكندا. يعني المشاكل اللي بتصير في المكسيك هي عبارة عن احتجاجات وعبارة عن مظاهرات لنقابة المعلمين لرفع أجورهم ولعمل حلول لموضوع التقاعد للمعلمين في المكسيك. فبالتالي المعسكرات اللي قاعدة بتتم والمظاهرات والاحتجاجات اللي بتتم أمام الملاعب وبتتم أمام حركة القادمين من خارج المكسيك لحضور المباريات، فهاي طبعا مؤذية لسمعة المكسيك. وإذا بدنا نكون واقعيين، المكسيك هي الدولة الوحيدة اللي عندها شغف في كرة القدم من الثلاث دول المنظمة لكأس العالم. إذا بدنا نروح على كندا مشاكلها مختلفة، مشاكلها إنه طبيعة الناس هناك مش محبين لكرة القدم، مش عاشقين لكرة القدم. هذا موضوع ثاني. فحتى المدن اللي بكرة راح تفتتح فيها كندا كأس العالم مدينة على الأغلب من المغتربين، لأن المغتربين بيحبوا كرة القدم أكثر من المحليين. إذا بدنا نروح على أمريكا راح نحكي بالمشاكل الأكبر والأعوص، اللي هي المشاكل اللي فيها موضوع سياسي واقتصادي أكبر. يعني الموضوع صحيح، إذا بدنا نحكي عن الحكم
0: اللي
2: تمت نعم عمر، هذا بصراحة كارثة في حق الاتحاد الدولي، كارثة في حق كرة القدم. نفس الإشي أيمن حسين لما أنت توقفه 7 ساعات، نفس الإشي المصور العراقي اللي تم إرجاعه، نفس الإشي المشجع العراقي اللي تم إرجاعه، نفس الإشي لما تحكي فيه أفاعي سامة للمنتخب السويدي، لما تحكي المنتخب الياباني مش لاقي مكان للتدريب مناسب، لما تحكي المنتخب الأوزبكي والمنتخب السنغالي بتفتشوا بكلاب بوليسية، فهذا صحيح. كله كارثة في حق كرة القدم. أنا بعتقد إنه هذا كأس العالم طبعا على يعني كمان في عندك غلاء في التذاكر بشكل مرعب مقارنة بالكأس العالم اللي بقطر من 5 أضعاف ل10 أضعاف، فهي كلها كوارث تعتبر لتنظيم كأس العالم وكلها معيقات لتنظيم كأس العالم. وأنا بعتقد كأس العالم في العادة بيكون للمحبين وللشغوفين بكرة القدم، حول لمكان استثماري ولمكان اقتصادي ولمكان سياسي. يعني حتى المنتخب الإيراني يكون واقعيين، المنتخب الإيراني راح ينام في المكسيك، راح يلعب في أمريكا، ممنوع ينام في أمريكا، فمضطر يأخذ تجوال ووقت طويل في التنقل في السفر. فموضوع الاستشفاء راح يكون عنده صعب قبل المباراة تحديدا. فأنا بعتقد المباراة بصراحة أو التنظيم بشكل عام من أسوأ التنظيم اللي شفناه في العالم. ونكون واضحين، يعني أنت استلمت من قطر وقطر عملت كأس عالم نموذجي، وهذا يعني وضع المنتخبات هاي تحت المجهر بشكل أكبر. وإذا منكون كمان يعني منصفين أكثر، في كأس العالم السابق كل مشكلة حصلت في قطر دينية سياسية رياضية كان التسليط عليها الضوء بشكل كبير، المشاكل أنا بشوفها ما قاعد بتسلط عليها بشكل كبير، فحتى في مشاكل إعلامية في هذا المونديال.
0: صحيح. كابتن مالس معنا؟
1: أنا مشابة خلص ولا إيش؟ خلص الكابتن عثمان
0: معنا، الكابتن موجود يعني. طيب
1: أروح.
0: انا مشان ما اطول عليك الامانه كابتن، كابتن بهاء اليوم
1: خلص ما غلط شيء. كيف عثمان؟
0: كابتن احنا اليوم الله يكرمك يا كابتن. كابتن ابو عدي، كابتن بهاء، اليوم انت واقف قدام 11 مليون اردني، كلمه من قلبك توجهها مشان نشام الاردن.
1: شوف اليوم، اليوم يعني بتمنى انه اللاعبين يفكروا بهذا الموضوع. اليوم الشعب الاردني بصراحه يعني هم بعاد، بصراحه يعني هم بعاد عن شو بصير هون بالاردن. اليوم الشعب الاردني عقله مخه حياته كلها معلقة في المنتخب بأمريكا.
0: صحيح.
1: اليوم عم بتشوف المبيعات بالهبل بكلارات المنتخب، يعني العالم كلها انبسطت، العالم كلها انبسطت في موضوع انه تأجيل الدوام. فاحنا بنشكر الحكومة على تأجيل هذا الدوام، انه عشان الشعب الأردني يحضر، يحضر مباريات كأس العالم.
0: صحيح.
1: فأنا برسالتي للاعبين يفكروا انه في 12 مليون او 11 مليون وراهم، ما يأكلوا هم، نظهر بصورة جميلة جدا. يعني أهم نقطة هاي، نظهر بصورة جميلة جدا. الفوز والخسارة عند رب العالمين، ما عندنا مشكلة فيها، بس نظهر بصورة جميلة جدا تعكس انطباع الكرة الأردنية.
0: كابتن بهاء، السؤال الأخير أنا براسي من أول حلقة الأمانة. لو تضيف لاعب على المنتخب الأردني، مين تضيف سريع؟
1: أضيف لاعب على المنتخب الأردني صيصة.
0: شكرا كاب. طيب شكرا كابتن بهاء، كنت معنا وشكرا على اتصالك وخذ من وقتك.
1: شكرا
0: كثير.
1: شكرا اخوي معاوية وشكرا لكابتن عثمان، بصراحة يعني انت مع ضيف عظيم جدا.
0: الله يكرمك، الله يكرمك كابتن.

0: مازلنا مستمرين معكم في برنامجكم عين المونديال على عين اف ام 98.3، والمشاركه في البرنامج على رقم البرنامج 0778463 اكيد مستمرين معكم. فاصل منتصف البرنامج وراجعين.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعايه فيتل، الانترنت الاسرع والاقوى في الاردن منذ عام 2008. اشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ورجعنا لكم مستمعينا ومشاهدينا عبر تطبيق عين اف ام 98.3، مستمر معكم بعين المونديال. طبعا المونديال انطلق الان. طبعا في ما قول في عباره قريتها قبل شوي بتحكي اذا المونديال بلش بثعابين وزلازل وازمات تاشيرات وحادثه امنيه، هاي البدايه، هذا كيف النهايه؟ من الأخبار الغريبة اللي اليوم يعني قرأتها، يقول لك الاتحاد الفيفا يقول للمنتخب النرويج ومنتخب سويسرا لا تقربوا على العشب، دير بالكم في ثعابين. يعني حتى موضوع السياسة دخل في الرياضة والرياضة خلطت السياسة. طب منتخب الإيران هم 26 واحد مع الوفد الإيراني، خذوهم فندق لحالهم في أمريكا مش على مبارياته، أما تنوموا بالمكسيك وتلعبوا بأمريكا على قولت عثمان حسنات ماشي في هناك راحة أبدا ولا استشفاء بين قبل كل مباراة. فالمنتخب الإيراني الله يعينك عم بلاك. وبعدين في هناك هزة أرضية مفاجئة ضربت معسكر منتخب إنجلترا، منتخب إنجلترا السنة هاي منحوس إطلاق نار وهزة زلزال، بكرة بطلع لهم بركان هذول. شو العالم غريب السنة.

طبعا ما زلنا مستمرين معكم بالاجواء الجميله، منتخبنا على باب المونديال، واحنا نطمع ان شاء الله انه احنا نطمح نكون في الدوري المجموعات. مش صعب نكون احنا كافضل ثالث، يعني ركز شوي مباراه النمسا، لو خرجنا بتعادل وفزنا على المنتخب الجزائري ردا على المدرب المنتخب الجزائري لما صرح، ونقدر هاي 4 نقاط ممكن يكون افضل ثالث، انه ما يكون عندنا كروت صفراء كرت احمر، ما يكون عندنا كروت ولا عندنا تسجيل اهداف في مرمانا كثير، فممكن انه راح نتاهل كافضل ثالث مجموعه، وان شاء الله نكون ثاني او اول باذن الله. ما في شيء صعب، منتخب السعودي استطاع ان ينتصر على بطل العالم الارجنتين، واحنا مش صعب عندنا شام انه نفوزه. المباريات الوديه لازم نغلط فيها، لازم يعني ليش تغلط فيها؟ مشان تعرف اخطائك وين وتداركها، وفي المباريات الرسميه بتعالجها. يعني منتخب سويسرا منتخب قوي، منتخب كولومبيا منتخب قوي جدا، ارجنتين للعلم ارجنتين ما استطاعت الفوز على المنتخب الكولومبي في تصفيات كاس العالم، يعني مقارنه مع منتخب الارجنتين كثير قريب منه. وانا اتمنى من الشعب الاردني احنا نركز مع المنتخب، ندعمهم نفسيا معنويا، ندعم الشباب، نسلط الضوء على ال 26 لاعب، ما نركز على 3 لعيبه بس بالاعلام، في عنا لاعبين وسط، في عنا لاعبين دفاع، في عنا ناس عم تتعب وعم تشقى مشان يفرحونا مثل ما فرحونا في اسيا وفي كأس العرب.

طبعا المشامة إن شاء الله يكون أجدها. وأيضا في هناك لفتة كريمة من كريم ابن كريم ولي أهد الميمون، الله يطول عمرك سيدنا حسين اللي راح على المنتخب ووقف بناتهم وحكى لهم، يعني في عبارة شدتني لما قال لهم لا تركزوا فيما بعد ولا تحكوا بعد مباراة، يا ريت الدقيقة كذا سويت كذا. كلامه كان قوي جدا. وأنا ما شفت رئيس دولة ولا ولي أهد دولة ولا أمير دولة راح على فريق منتخبه وبتدريبات ونزل بينهم ويحكي بينهم. هذا التواضع الهاشميين دائما شفناه حتى في قطر في كأس العالم أو في تصفيات كأس آسيا عفوا، كان سيد حسين بين الجماهير، بيننا يعني شاب زي نقول أنا شاب زيكم، يعني شوف التواضع. هذا سر حب الأردنيين للهاشميين.

يعني احنا بنعتمد كثير الان على جمال السلامي. الان احنا يعني معلقين فيك كابتن جمال السلامي. انا كنت اتمنى بالنسبة لي كرياضي او كمعلق رياضي انه لو استطاع الاتحاد الاردني انه يسلط الضوء على المنتخب الاردني اكثر من هيك. يعني فقدان للاعلاميين في امريكا وفي كندا وفي المكسيك. يعني احنا بنشوف اعلاميين يغطوا لنا الحدث. صار الشباب اللي باع سيارته طلع, واللي رهن بيته طلع, ويعني صعب جدا الامور كانت بالنسبه للفيزا. طيب احنا مستمرين معكم برنامجكم عين المونديال 98.3 على عين اف ام. معنا على الهواء مباشره الان الكابتن اللي انا بعشق الامانه, انا بعشق لعبه وبعشق اهدافه, الكابتن حسن عبد الفتاح. يسعد مساك. كابتن يسعد مساك.

0: انزل انزل على الساحة يا منتخبنا، العب يا منتخبنا، احنا نشجع عليك تجيب الجول. وعرف احنا كلنا خلف اللاعبين، خذوا ثقتكم، انتم كبار، انتم لاعبين يعني الاقوى بهذا الموسم وفي التصفيات. معنا كابتن عثمان عودة ميمونة.
1: يسعد مساك اخوي معاوية ويعطيك الصحة والعافية، وكلام جميل وكلام مشجع ومحفز للاعبي المنتخب الوطني، وكلام محفز لكل الأردنيين إن شاء الله أخي معاوية.
0: والله كابتن أنا بدي بس أخذ رأيك بشغلة، هل ظلم المنتخب الأردنيين إعلاميا؟
1: أشوف معاوية في النهاية يعني إحنا تأخرنا شوي في هذه المواضيع، لكن إحنا حاليا خلاص المفروض هاي المرحلة انتهت. أكيد إعلاميا لازم يكون أقوى من هيك، لازم يكون في وفود أعلى من هيك، لكن بدك تعرف التكلفة عالية، وبدك تعرف الوفود يعني لازم تكون مسبقة، والفيز والتأشيرات لازم تكون مسبقة، والحمد لله أنه يعني ما حدا تآذى من الناس اللي طلعوا من الأردن، وهو أهم شيء، الناس اللي طلعوا سواء من الإداريين، من الاتحاد، من المنتخب الوطني بشكل عام، من حتى الناس العاديين، الحمد لله ما حدا فيهم تآذى، ما حدا فيهم تعرض لأي مضايقات من مبدئيا، فالحمد لله يعني هاي بتكفينا في الوقت الحالي. إحنا حاليا لازم نتعاطى مع الأمور بشكل مختلف يا معاوية. يعني
0: صحيح.
1: أنا بالنسبة لي كل الحالات اللي بتصير، الحالات السيئة هي حالات صحية، مش بس لمنتخبنا، لكل المنتخبات. أنت لازم تعيش الواقع في كرة القدم معاوية، إذا أنت بدك تحط المعيقات قدامك مش راح تروح على البطولة بالشكل الأمثل. فأنا بعتقد حاليا إحنا لازم نتخطى كل هاي المعيقات، نتخطى كل هاي العراقيل اللي صارت خاصة للمنتخبات الأخرى. أنا بعتقد لسه ترى معاوية في أمور لسه راح تكون بشكل أسوأ، والناس ما بتعرفها، اللي هي مثلا نحكي عن درجات الحرارة العالية. درجات الحرارة العالية راح تكون مؤثرة سلبيا على المنتخبات اللي مش متعودة على درجات الحرارة. فهذا
0: في عاصفة شمسية صحيح؟
1: آخر مزعج. كيف؟
0: في عاصفة شمسية بيقولوا.
1: ما أنا بحكي لك يعني في معيقات مختلفة من أنواع أخرى، اللي هي درجات الحرارة، الملاعب، يعني حتى الملاعب، أرضيات الملاعب راح تشوف اختلاف كلي عن كأس العالم السابق. يعني احنا شفنا في قطر وحتى في روسيا وفي كل كؤوس العالم السابقة أرضيات ملاعب يعني على سوية عالية. الأرضيات الملاعب المتواجدة حاليا على الأغلب بسوية أقل ومستوى أقل، فهذا كمان بيودي كرة القدم لعالم ثاني. فإحنا لازم نكون جاهزين لهذا الموضوع، ونكون جاهزين لاستقبال سواء لعبت على أرضية ممتازة، على أرضية أقل، على أرضية سيئة، بدك تكون جاهز لكل هاي الحالات. درجات الحرارة بدك تعرف كيف تتعاطى معها في الحالة البدنية، في الحالة الفنية لازم نتعاطى معها كمان بشكل مميز، لأنه كمان الرطوبة عالية جدا، الرطوبة هي المؤذية بشكل أكبر. في عندنا قوانين معاوية، في قوانين شوف كأس العالم هذا، في كثير شغلات يعني ممكن نحكي عنها مؤذية. يعني حتى تدخل الفيفا في الأوقات الأخيرة كان غير جيد أنا بعتقد في كأس العالم.
0: كابتن سؤال.
1: نعم.
0: في ناس في الدول بيحكوا إنه اللي يأخذ كرت أحمر غرامة مغرامة.
1: لا هسه شوف، هذا هاي الغرامات والإنذارات هذا وضع طبيعي، هذا كله وضع طبيعي، لكن أنت الموضوع مش بكرت أحمر، الموضوع بقرارات الاتحاد الدولي الجديدة. في عنا تقريبا 9 قرارات جديدة هاي راح تطبق في كأس العالم. في العادة انت لما بدك تطبق قرارات وقوانين في كأس العالم وتعملها في كأس العالم، يعني لا يجب ان تستحدث في هذا الوقت. القرارات هاي لازم تكون سابقة، بتقدر تعملها في بطولة كأس العالم للناشئين، كأس العالم للشباب، بطولة العرب، بطولات الآسيوية الإفريقية، حتى في الشامبيونز ليج، في الشامبيونشيب، يعني اي مكان فيه بطولة محترمة انت بتقدر تعمل هاي القوانين وتجرب هاي القوانين. اذا نجحت هاي القوانين وشفتها مفيدة لكرة القدم، مفيدة لسرعة اللعب، مفيدة لعدم إضاعة الوقت، انت في هاي اللحظات على طول بتستحدث هاي القوانين وبتجعلها قوانين رسمية دائمة. لكن انت تيجي على بطولة زي كأس العالم، البطولة الأهم اللي كل العالم بتطلع عليها، اللي كل العالم بيشوفها، وبتعمل قوانين جديدة، فأنا بعتقد انه هاي من الأخطاء الكبيرة والكبيرة جدا بصراحة.
0: شو أصعب قرار؟
1: شوف يعني عشان أكون عادل، في قرارات محترمة جدا، يعني قرارات سرعة اللعب في رمية التماس، في الركنية، في ضربة المرمى، هاي القوانين مهمة جدا لعدم إضاعة الوقت. في قرار مهم بعتقد اللي هو التسلل الآلي من القرارات المهمة جدا، إنه اللاعب لما بده يقع في مرحلة في مصيدة التسلل في السابق على طول كان يأخذ وقته، وبعد ما ينهي الهجمة الحكم بيقرر إنها أوفسايد أو مش أوفسايد. لكن التسلل الآلي مباشرة أول ما يصير حالة الأوفسايد بيرفع الحكم الراية، بيرفع للاعب أوفسايد، فبالتالي ما بيخلي اللاعب يتأمل، ما بيخلي فريقه يتأمل، ما بيخلي اللاعب نفسه يقع بمشاكل بدنية في حال إنه بده يعمل سرعة عالية جدا يمزع كذا. فهذا الحكي بوقف هاي الحالات. في حالات مراجعة الفار في حال كرت أصفر ثاني يعني على البطاقة الحمراء في عودة للفار برضو هاي جميلة جدا. نفس الشيء الركنيات فيها رجع على الفار، وهي راح تأخذ وقت أطول وراح تعمل لنا مشاكل في موضوع الوقت. وإنت بتحكي إنك بدك الوقت يصير سريع، مثلا حالة سيئة إنه اللاعب لازم يخرج بعشر ثواني من الملعب، طب ما هو أنت معطي الحكم نص دقيقة بدل خروج اللاعب، فأنت بتحط عشر ثواني على اللاعب، يعني أنت زدت على المباراة عشرين ثانية بعشر تبديلات، فبصير رقم صح. فأنت في النهاية اللي بصير الموضوع بصراحة غير صحي، خاصة في موضوع اللاعب اللي بنصاب وبنزل المعالج عليه أو الطاقم الطبي بنزل له على الملعب. اللاعب لما يخرج من الملعب بعد ما يخلص علاجه بده دقيقة، راح يأخذ وقت إضافي زيادة قبل ما ينزل على الملعب، وهذا الحكي بيعطي فرصة للفريق الزائد لاعب إنه يتفوق على الفريق الناقص لاعب في هاي الفترة. فأنا بعتقد في أخطاء يعني المفروض ما يعني نغلطها، هاي الغلطات المفروض الاتحاد الدولي واصل لمراحل بالعدل والنزاهة، هيك ما في عدل ونزاهة. يعني في النهاية أنت كحكم أنت ما بتعرف أنه اللاعب اللي بده علاج أنه اللاعب اللي ما بده علاج، ومش كل اللاعبين بيمثلوا. فممكن أنت أجبرت المدربين أنه يدور على حالة كرة قدم مختلفة في إضاعة الوقت، اللي هي أنا بدي أضيع الوقت، راح أضيع الوقت بكرة قدم أكثر من ما أضيع الوقت بطريقة يعني نحكي اللي هي العشوائية وإصابة اللاعبين واللاعب هون يقع وهون يقع. فالموضوع شوف في قانون مهم قبل الكرات الثابتة ممكن الحكم يرجع للفار، لأن الكرات الثابتة ممكن الحالة اللي تسبق الكرة الثابتة ممكن يكون فيها مشكلة وفيها خطأ، فبالتالي ما بده يعني يغلط في موضوع الفول، لأنه ممكن هاي الكرة تكون يسجل منها هدف فبرجعوا للفار. بس بالمجمل لما نحكي انت عن هاي الحالات كلها، انت على الاغلب قاعد تستخدم الفار بشكل كثير، فانت في النهاية قاعد بتزيد من اضاعة الوقت. فانا شايف انه الموضوع لازم كان جرب في المراحل السابقة،
0: صحيح، لانه كثرة الفار كابتن بتخلي اللاعب يهدى، يكون عنده ريتم معين يهدى وكذا. كابتن طبعا احنا نبارك لك على اختيارك في قناة الجزيرة، تستاهل من الأعلى، واختيارك نادي الفيصلي كمان ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: وإن شاء الله أتمنى من الأندية الأردنية كلها تسعى إلى تحقيق نجاح بكل ناديها، كل الأندية
1: طبعا،
0: مشان يطلع
1: طبعا
0: جيل كويس، يطلع جيل جديد، يطلع جيل ذهبي، الكأس آسيا على أبواب، كأس العرب، المونديال القادم. عفوا طبعا كابتن عثمان، نشكرك من قطر.
1: شكرا لك معاوية، وشكرا لعين، وكل التوفيق لكم، وإن شاء الله منتخبنا يكون بإذن رب العالمين بأفضل حالاته في هاي الأيام
0: بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. اليوم توقعاتك المكسيك وجنوب أفريقيا بسرعة.
1: المكسيك أقرب،
0: المكسيك زي قلت حكفني الواحد المكسيك، هم تتقابلوا ترى في افتتاح كأس عالم سابق،
1: هاي المره الثانيه بيلعبوا المكسيك وجنوب افريقيا، ترى فريق محترم يعني، وعندهم مدرب يعني قد تكون هاي اخر بطوله في مسيرته، لكن ان شاء يعني ان شاء الله نشوف مباراه جميله تليق بمباراه افتتاحيه في كاس العالم
0: ان شاء الله. شكرا لك كابتن من قطر، نلتقي غدا ان شاء الله في برنامجكم عين المونديال. كنت معكم انا معاويه الطرمان والكابتن عثمان الحسنات. نشكر ضيفنا كان معنا كابتن بهاء عبد الرحمن. دائما مستمرين كل يوم من الساعه 9 حتى 10 عبر عين اف ام، إذاعة الوطن وإذاعتكم جميعا 98.3. كل التحية لكم.

عم اي حاجة. اهي اهي اهي اهي اهي اهي جاية هناك اهي دي فرحة ولا ايه؟ اهي اهي اهي اهي اهي.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبداللات.